0: أردت الخير، والله في الله عز وجل في سورة الرحمن قال ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن الآن الإحسان يكافوك أبعثنا. أنا الآن أتكلم معاك راني من دور الخير يعني في أمانة، الناس كرهونا فيه من أقرب الأقارب من أعز الناس فيك، من اللي قدمت ليت العمر ممكن ما يحلمش إن في يوم ما حد يقدم ليت العمر كيفك، من منبرك هذا نشهد بالله اللي تدير فيه خير وتدير فيه طيبة وفيك في الشر هذا البعد عنا خير. حتى يقول لك ابعد عن الناس ما هيش قطعة ولا كذا، انك تسني راحتك، ونسأل الله انه يوفقكم ويبارك فيكم، وهذا برنامج كويس بيش اللي يدير حد يندار فيه خير ويرد شر يسمع كلام هدايا. أرى والله عز وجل كفيل كفيل باللي يدير في الخير وكفيل باليتيم وكفيل كل شيء وكل حد وعمله. قال كل بير ترمي لما ترمي دلوك في البير اللي دائرة بتلاقيه، اللي تظهر بتحس اللي يدير هذا اللي يديروا فيه الخير وكفاه يدير عكسه والله شي يوم يلقى نفس المعامله.
1: صحيح.
0: بارك الله فيكم ويرحم والديكم جزاكم الله خير.
1: بارك الله فيك، شكرا شكرا على المشاركة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. على 092-159-99-092-159-159-99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ملوكي.
1: أهلا وسهلا أستاذة ليلى الغرياني.
2: سبحانك وشن أخبارك ملوكي يوم 15-9 وينك؟
1: الحمد لله، لا الحمد لله بخير.
2: وافقتي بنت القرابولي لما قلت لك في حلقة من الحلقات ان انت تاخذي راحة وعندك حق يوم الجمعة.
1: لا والله استاذة ليلى مش بس راحة، بس هذا كان قرار حتى الادارة يعني، لان القوة ضغط علي هلبة، القوة ضغط هلبة يعني، وانا محتاجة اني نرتاح شوي.
2: وان شاء الله كل حرف تكلمتي بيه وكل موضوع طرحتيه في ميزان حسناتك باي يومين الاحد والثلاثاء، حتى احنا يوم في الاسبوع راضين بي، المهم ما تغيبيش علينا.
1: لا هو انا اصلا للامانه يعني ما نبيش ان نزعلكم، بس راهو انا وصلت لمشارف نهايه البرنامج يعني خلاص.
2: على
1: والله هو ظرف خاص يعني، ظرف خاص بي انا ممكن شويه
2: ان شاء الله خير.
1: لكن
2: اقول لك ما تغيبي، راك عزيزه علينا، في غيابك تصغر الدنيا بينا. لما نلقوا البرامج هذا وين ملوكي؟ نخبرها ملوكي تكون بخير. تحية ليك والمهندس واللي انت ساعدك واللي انت ريحك احنا يريحنا، راحتك من راحتنا وراحتنا من راحتك.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: مكانك ان شاء الله.
1: لا لا ان شاء الله ان شاء الله تكون رجعتي ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله.
2: بكل شيء بتسخير الله.
1: اكيد اكيد.
2: تحياتنا للمهندس زايون ان شاء الله ربي يحفظه، وتحية لإدارة القناة ولمدير القناة ولكل المستمعين ومستمعات برنامج من القلب إلى القلب.
1: بارك الله فيك.
2: هذا المتداخل ما شاء الله كلمات راقية، وحسيت اللي هي إن هو عنده كلمات يعني إن هي مؤثرة فيه ومواقف مؤثرة فيه، فأني بنقول له خي خلي الخير لله سبحانه وتعالى. والله يعطيك والله يودد وما زال نعطي والمد، لكن اللي ينزغف خذ حذرك وخذي حذرك منه. لما الإنسان في خير ويعني يطلع لك بصورة غريبة بصورة بشعة، معقول أنا اللي درت فيك الخير واللي وديتك واللي عفرت فيك والله يتأول عليك والله يتكلم عليك والله، وانتي بريئة حسبي الله ونعم الوكيل فيه زي ما قال، دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر، ودائما انتي في كل حلقات تتكلمي على الخير، انسى على الخير ما تندمش عليه، درت لله سبحانه وتعالى، يكفيك الله الذي لا خير دنيا وآخرة. قال الإمام الشافعي دعا الأيام تفعل ما تشاء وطب نفس إذا حكم القضاء، وقال لا تظلمن إذا كنت مقتدرا في الظلم ياتيك آخره الندم، ينام المظلوم في الليل وباكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. كل من ظلم شخص وكل من وقف مع شخص وظلموه كل واحد وكيل ربي، ما فيش إنسان من بغش، ما فيش إنسان ما تأثرش بموقف إنه هو دانا ورجعنا بالشر، يقول لك ابعد عن الشر وغني له.
1: اي والله
2: اللي يدير فيك الخير سوى ديري فيك الخير، لكن دائما يكون الانسان منتبه عنده تركيز على العمل اللي هو يود به شخص، هل يسأل الشخص هذا اني انا نساعده والله اني ما نساعده. فكل التحايا ليك ولخينا احمد، نقول له بارك الله فيك على كلماتك الطيبة، ويا ريت يتواصل وليه قاعدة عند وعدي، فمن وعده وفى. نقول له خينا أحمد الكرت البيانة ولا المدار، قول لي واو أنا بنعطيه ليونس ويونس يحولهم لك، أنا قاعدة عند وعدي. إن شاء الله ربي يحفظ، إن شاء الله يحكم ربي جوز، نقول له ما تبكيش كلنا معك والله لا أحتاج في حاجة،
1: إن شاء الله ربي يعوضه خير يا رب،
2: وأنا نكون أولى المبادرين. ومن عمري ما عطيته، قلت يا ريتها فلان اعطاني بالدار، ولا فلان تكلم يا ريتها ما وديته، والله يا ريتها ما عطيته. لكن تعز في نفسك، تقول لك عزت، نقول عزت نفسي كيف دلالي والله ما يسوى والله.
1: اي والله اي والله
2: عزت نفسي يا ملاك، بالله عليك ملاك، بالله عليك ما تحرمناش من صوتك.
1: تحطوا
2: يوم في الاسبوع يا من عاش، شهر رمضان مازال هو شهر اثنين، يا من عاش. تحية لي كل والدي كل والدتي كل جوزي كل شرطك الكامل ولكل مستمعينك، تحياتنا لوقيتنا السابية اللي هي أنا سميتها الداعية الإسلامية بكلماتها المنمقة، وبنت القرابولي سميناها سماع عمك عبد الله أبو أميس اللي عليه بالخير القرابولي. فكل التحية ليكم كل من داخل الطيب، وخينا عبد الحميد أستاذ إسماعيل، وخينا صلاح الدين، وين وخينا سالم من تجورة، إن شاء الله ربي ما يغيب علينا،
1: إن شاء الله
2: كل الأحباب وكل الأصدقاء،
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
2: ودير الشر وتفكره استمروا في
1: الخير.
2: هو يبدأ مهزوم لما يقول لك أني حايرة في ناس لما تقيم ولما تعطيهم، لكن ينكروا خيرك، ينكروا فضلك، ينكروا وقفك معاهم، ويبدو مع ناس ثانيين لا فلان كذا وفلان، ويظلموك انت اللي وقفتي معاه يظلموك. فكل التحايا ليك وكل الشكر ليك، واذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. تحيه ليك ابداعتي وتالقتي في برنامجك، وعندك تحيه كبيره كبيره من الاعلامي او ممكن في الاجتماع ليك تاجي محمد يسلم عليك، وقلت له حنبلغ اللوكي ونقولها راهو خي وخيتي، قلت لها بناك تسل عليك، قال لي حتى لي تسل عليها وبلغي لها تحياتي وسلامي، اللي هو في برنامج في قناة البلاد منتزه المرحلة
1: منتزه المرح.
2: وكل التحايا ليك كل الشكر ليك، هو يسلم عليك وخيك، وما شاء الله بناك محمود غنية عن التعريف، المعرف لا يعرف. كل التحايا ليك كل الشكر ليك، ودمتي لمن أحبت من الدكتورة التربوية اللي ما ننسوكش بكو نهائيا إلا الغريان.
1: بارك الله فيك، الله يبارك فيك. بس أعطيني شوية كيف نقول كلمة، بس أول حاجة بارك الله فيكم بصراحة، يعني سواء كانوا في التعليقات متواجدين حاليا الفيسبوك التيك توك، صراحة اللي قال كلمة حق فيها أنا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. فلو شفتوني أنا إنسانة نقدم في شيء فهذا لأن أنتم شبحتوني بالطريقة هذه، في ناس يشوف فيها بطريقة أخرى، كل واحد يشوف فيها بنظرته هو. فشكرا على كلامكم الجميل بالنسبة لجماعة التيك توك والفيسبوك، بالنسبة للناس اللي تتصل بينا المستمعين المتواصلين معنا دائما، أنتم خليتوني في خيارات صعبة جدا للأمانة، يعني عارفة إن عادي ملاك تعالي قدمينا حتى يوم واحد في الأسبوع إحنا، بس ما تحرميناش منك للأمانة. والله هو الموضوع هذا خارج إرادتي صراحة، خارج إرادتي، لو كان بإيدي والله نستمر وما نوقفش أبدا، لكن الموضوع هذا خارج إرادتي. فإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، حتى لو كان بعدت فترة معينة هيك شهور معينة إلا حنرجع بإذن الله ونقدم برامج أخرى، ولربما حتى يكون برنامج من القلب يستمر، ومرات حتى نغير فكرة البرنامج أو حتى ندير برنامج آخر ونفس الشيء يتكلم علينا احنا ويتكلم عليه الأشياء اللي تمسنا اللي أصلا مش مدريلها اهتمام ولا مدريلها حتى أي أهمية صراحة. فبارك الله فيكم، ولو في مثلا شيء معين إن شاء الله، إن شاء الله لو أنا قدرت نستمر اللهم بارك، ما قدرتش نستمر فتقبلوا مني كل الاحترام والتقدير ووفائكم لي وحتى كلامكم الطيب والمسؤولية اللي حملتوني فيها وكل شيء. هذا للأمانة شهادة نعتز بها صراحة، وهذا هو نجاح البرنامج. ودائما نقول فيها نجاح البرنامج مش مني أنا بس، راهو صح أنا معدة البرنامج وإعدادي أنا وتقديمي وكذا وتعبة فيه، ولكن نجاح البرنامج بآراء الناس الموجودة سواء كانوا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا حتى بآراءكم أنتم. فهذا هو النجاح الحقيقي، وهذا هو الأثر الحقيقي اللي نخلي فيه في عدة برامج، والبصمة الحقيقية اللي نخلي فيها. لأن اللي يهمني يكون أثر طيب وبصمة حقيقية وغيرت فيكم، أهم شيء تغير فيكم، مش بس عبارة على كلام فقط. لا، احنا لازم نتعلمه، لازم ناخده من تجارب بعض، والأهم من هذا كله لازم ان نحط المواضيع هذه كلها بعين الاعتبار. فبارك الله فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. والله نعجز مرات حتى نعبر، مع اني نايم يكون عندي كلمات مرات في راسي وجاهزة مرات، لكن للأسف يعني الواحد يعجز. فبارك الله فيكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك ألف سلام.
1: تفضلي نور.
3: تعرفي ملاك لما أنت تودعي فينا إن شاء الله تودعينا على الخير ونودعوك إحنا على الخير. إحنا نتمنى لك إن شاء الله هنا الصحة، وإحنا عادرين لينك كان نتيجة الظرف والبرنامج تم إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. لكن زي ما قال المستمعين حتى صلى هيك حتى في الشهر مرة إحنا راضيين بها، مش في الأسبوع حتى في الشهر. إحنا نحبوك ملاك ونشجعوك ونتمنى لك التوفيق. ملاك عندي كلمة أخيرة نبي نقولها في حديثي نسيتها، عرفتي؟
1: قولي
3: صديقة أهياء يا ملاك اللي نصب عليها وخد منها فلوسها، أنا اللي وجعتني منها خلتها اللي هو اللي نصب عليها وخنب بفلوسها خلتها هو صديقها، وأنا اللي دفعت عليها. لكن لا نورس ملك بلاد حتى كانت نظمي ولا أبوي، عرفتي؟ شفتي الظلم يا ملاك، شفتي الظلم، ريت الظلم في اللي في الدفع الحبيب كيف يظلمك. فملوك أنا أتمنى لك الخير وإن شاء الله غيابك لهنا وإن شاء الله غيابك في الفرح، وأنت وخيتنا وبنيتنا وصديقتنا وكل شيء يا ملاك. إن شاء الله ما تغيب، عرفتي؟ وتركتي بصمة في راديو البلاد، تركتي بصمة في راديو السرايا. أنت ملاك، أنت تاج على روسنا، أنت مش حبيبتنا بس أكثر حتى من أنت الدم الشريالي بالنسبة لي أنا، عرفتي؟ فنتمنى لك غيابك إن شاء الله على الخير وعلى هنا. سلمينا على الوالد وعلى الوالدة، ان شاء الله ربي يهنيك ويسعدك انت
1: يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. شكرا نور، شكرا، تحياتنا لك. شكرا شكرا شكرا للناس الاوفياء فعلا، شكرا على كلماتكم الجميله. فصلت المكالمه على 092-150-59-99. قلت لكم انا عجزت الرد اصلا، ما عرفت شو نقول. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
4: شن حالك يا ابله ملاك، يا دكتوره ملاك، وكل المستمعين، والحاج محمد اغا اللي وقدني على البرنامج، بارك الله فيه، وليله مباركه
1: يا ودي. ليلتكم مباركه وان شاء الله ديما ملتمين.
4: امين يا رب العالمين. يقولك اذا كرمت الكريم ملكته، واذا كرمت اللئيم تمرد.
1: اي والله، اي والله،
4: صح ولا؟
1: اي والله.
4: نقول لي صاحبي يعطيني يعطيني يعطيني اليوم اللي غالب عليه، ما عنداش إمكانية، ما قدرش كيف. نقول أسنسمك ننكر الجميل بتاعك، ناكر الجميل والمعروف كيف القصة هيك كيف. ها
1: صح صح كيف.
4: ألو،
1: نسمع فيك نسمع فيك.
4: لازم الواحد ما ينكرش المعروف، ولازم الواحد يشد قدر صاحبه اللي قدر في موقف سعد ما ينساش. ما يجيش يوم من الايام يقول اسمك والله يدير عليه الحوله، صح ولا؟
1: اكيد اكيد اكيد اكيد.
4: الو،
1: اكيد معاك معاك.
4: لازم الواحد يدير الخير، يقول لك اذا كان درت الخير انساه، واذا كان درت الشر تفكر، والمعروف ما تنساش، اللي دار فيك جميل ما تنساش، اللي كرمك يوم من الايام ما تنساش، ما تفكراش. مرات الغالب الواحد ما عندهش امكانيه والله، انت غير في المسرحه بس، وقت المسرحه ما عندكش ما يدوركش. هذه اللي مشيت عليها مقولتي، اذا كرمت الكريم وملكته.
1: غير دقيقه، انت بحداك غير. اسمعني اسمعني اسمعني اسمعني،
4: هو ولا
1: اكيد اكيد هو حداك حداك راديو ولا حاجه هيك او جنبك شيء، في دوشه جنبك، في دوشه، في طنين.
4: والله ما نسمع فيك الا غالبا.
1: خلاص عود لي عود لي عود لي عود لي. الصوت الصوت جنبك في طنين وفي ازعاج، فهمتني؟ فمش قادرين نسمعه يعني. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
5: وعليكم. الو،
1: ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
5: السلام ورحمه الله.
1: يا مرحبا.
5: مرحبتين، السلام عليك.
1: اهلا وسهلا.
5: اهلا بك، اخبارك؟
1: ديما وديما تجي في النهايه وترقدنا كلنا، عرفتوا؟
5: نعم.
1: قلت لك تجينا في النهايه وترقدنا كلنا.
5: لا والله مريضه الحق.
1: يا ان شاء الله لا باس عليك يا رب.
5: ما فيش واحد تفقدني يا سيدي.
1: بقى تفضلي، موضوع الحلقه اليوم.
5: والله لا، نحب نحيي الحق اللي ما افتحت توا وفرحت ببرنامجك.
1: حي حي هيك، تفضلي، مساحه لك.
5: نحيي اخونا ناجي اللي كان يتكلم، اخوي احمد، الاستاذه ليلى غرياني، الاستاذه نورس بنتي كربولي، ونتمنى لك كل خير. استاذه مريك
1: تسلمي، بارك الله فيك.
5: شكرا. بنت ليبيا معك.
1: بنت ليبيا، بارك الله فيك يا بنت ليبيا.
5: الله يسلمك،
1: بارك الله فيك على المكالمة، وإن شاء الله وصلت التهنئة، بارك الله فيك. خليني بس نقرأ التعليقات على الفيسبوك وبعدين نأخذ مكالمات ونستمر في المكالمات. عندنا لي بيقول: الظلم سلوك بشري يرتبط بطبيعة الفرد وأخلاقه دون اقتصار على جنس معين، واختلافاته والأشكال هي وأساليبها بين النساء والرجال حسب الظروف. قدرة الرجال قد يتجهون غالبا نحو الظلم الظاهر والقيم على قوة أو سلطة، بينما النساء يتخذون الظلم النساء صورة أكثر إخفاء أو مع نوايا كما المكر والقطيعة. صبر يقول: مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل الليبيين، أحلى مساء الورد وياسمين استاذة ملاك، اللهم عفو وان تحب العفو فاعفو عنا. اف اي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذة ملاك، مساكي سعيد وتحياتي للنسمة الباردة لاستاذة فادية، ربي يحفظك يا فادية. قلت لك تصوري قداش قداش ما نحترم فيك انت والاستاذة عيوشة، طبعا من بنت باب البحر، مرحبتين. وقلت لي: يا أنا يا ملاك، لو صار الموضوع زي هذا تعرف إيش ندير؟ نلمك شيشي ونرحل بهدوء، ما نحبش نعاتب ولا ندورهم، حتى لو حاولوا يبعثوا ناس أصبحوا حاجة زايدة. تعرف علاش؟ لأن الناس هذه تخافي منها بعد ما أنت أحسنتي ليهم وقابلوا إحسانك بالخبث والدهاء. صبري يقول: ربي عاونك ويسعدك ووفقك ويحفظك أستاذة ملاك. محمود عمر شقلوف يقول: الموضوع يلامس جانبا حساسا من حياتنا، لأن الإنسان لا يتألم فقط من الظلم، بل يتألم أكثر عندما يأتيه ممن منحه ثقته ووقف إلى جانبه وظن أن المواقف الصادقة تبنى عليها علاقة لا تهزها الأيام. لكن ربما بعض المواقف تأتي لتكشف لنا حقيقة الأشخاص وتعلمنا أن التسامح قيمة عظيمة، دون أن يعني ذلك أن نسمح بتكرار الأذى. قد نسامح من أجل راحة قلوبنا، وقد نختار الابتعاد من أجل حفظ كرامتنا، وكلاهما قرار يحتاج إلى نضج وحكمة. الأجمل أن نبقى أوفياء لمبادئنا حتى عندما لا نجد الوفاء من الآخرين، فالمعروف الذي نصنعه لا يضيع، وإن لم يرده صاحبه يكفي أن الله يعلمه. حلقة عميقة تستحق التأمل لأنها تضع أيدينا على الحقيقة مؤلمة. ليس كل من وقفنا معه سيبقى إلى جوارنا، لكن كل موقف صادق نفعله يترك فينا درسا وأثرا لا ينسى. أي والله ما شاء الله تبارك الرحمن على التعليقات. بس في سؤال تقريبا دار التعليق بكري نبي نقراه، كانت في المكالمة، قالت رسالة طبعا من هنا، طبعا كلام لي أنا ولا تقريبا رسالة لبابا وماما، قولي لهم قالوا لك متابعيني بارك الله فيكم على التربية الصالحة اللي خلتني جوهرة. إن شاء الله ربي يحفظ الوالد والوالدة. ودائما نقول أنا نجاحي في البرنامج هذا يكفي، يكفي إن الدعوة توصل لوالدي، لأمي أبوي أمانة، لأن لولاهم ممكن أنا ما كنتش موجودة أساسا، ولولاهم ما كنتش نعطي في أشياء معناها علموني عليها أساسا. فمش كل موضوع رح نحكي لكم فيه هو عبارة على موضوع عابر والكلام عابر فقط، إنما حتى أنا عايشة معكم نفس الموقف، زيني زيكم في النهاية، وزيني زيكم بنتعلم، أنا مش جاية طول متعلمة. فتحية للوالد والوالدة، تقريبا ما يسمعوش فيها ولكن حنوصلهم التحية ونقولهم يحيوكم المستمعين وأيضا المتابعين على التيك توك والفيسبوك، ودائما يدعو لكم بالخير، وهذا أحسن شيء نقدمه لوالدي صراحة. نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم من القلب على راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. موضوع حلقتنا: لما الشخص اللي دفعت عليه في يوم من الأيام يكون أول شخص يظلمك. فعلى 092، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير وخيتي مدى لديكم مبارك إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بال الحمد لله، في الحمد أنت وعويتك وأستاذ يونس.
0: الحمد لله يا أحمد، الحمد لله.
1: حيك أنت والحي اللي عن كيف واللي كنتك والحي بخيتي نورس وبنت القربولي. نقول لبنت ليبيا ألف ألف ألف سلام عليك وخيتي. إن شاء الله هذا حدث وسمعت هذا مريضة، الله يشفاها إن شاء الله ويسلمها
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله
1: فيك. ونسمعت اخيتي نورس تقولك ان شاء الله ما تغيب عليه ان شاء الله خير.
0: لا والله هو خلاص، ممكن تقريبا ما زال حلقه، ممكن حلقه جايه تكون حلقه الاخيره صراحه.
1: ان شاء الله ما تغيب علينا، حتى لو غبت سمعينا صوتك ونطمن على خيتنا انه بخير.
0: بارك الله فيك.
1: اتصلي حتى براديو سراي نسمع حتى صوتك، نطمن عليك انك صحيحة.
0: بارك الله فيك يا احمد، بارك الله فيك.
1: نحييهم كلهم اللي يعرفني اللي ما يعرفني، ونعاودها ثاني الف الف سلامة لبنت ليبيا، ونحيي خيتي فطوم حتى هي والله فرحت لها، لكن الله غالب قلت رصيد هذيك اليوم من حياه، ونقول الحمد لله سلامتك روحت صحيحة والله ما لحقت.
0: بارك الله فيك يا احمد،
1: بارك في الجميع، ان شاء الله ما يغيبك علينا وخيتنا منا، ونعودها ثاني الف سلامه يا بنت ليبيا، ان شاء الله يشفيك ويسترك ويحميك ان شاء الله.
0: بارك الله فيك يا احمد، جزاك الله خير،
1: ليلتكم مباركه ان شاء الله.
0: بارك الله فيك. اعطيني فاصل قصير ونرجع باذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير من برنامج من القلب على راديو السرايا 99.3. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك.
0: أهلا وسهلا بنت القربولي، نورتي.
1: معلش وليت لك، نبي نقول لك حاجة بس بالله عليك، الحلقة الجاية إن شاء الله عليه خير هي غيابك. نحن بالعكس والله ندعو لك ديما ومقدرين الوضع هذا، واكيد نقول اصلا انا ديما لما افكر فيك هيك نقول اكيد حد اليوم متغيب يعني، لكن ديما نتمنى لك الخير وغيابك يكون خير
0: ان شاء الله.
1: زي ما قالوا مستمعين من قبل، ان شاء الله تجيني حتى في الشهر مره، مش حتى في الاسبوع مره. بالله عليك الحلقه الجايه طالما هي الحلقه الاخيره افتح الاتصالات من الاول. بالله عليك استاذ ملاك.
0: باهي، حاضر حاضر حاضر.
1: بالله عليك يعني ما هو اكيد كلهم حيتصلوا بيك وكذا، فانت تعرفي نعزك عندهم. ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله. تحياتي لها بنت ليبيا، وان شاء الله الف لا باس عليها.
0: تسلم.
1: وزي ما قلت لك بالله عليك يعني هذا طلب بس، يعني افتحي على الاقل حتى من 6:30.
0: حاضر
1: يعني.
0: حاضر حاضر حاضر.
1: ربي يحفظ لك اهلك ان شاء الله وزوجك، وان شاء الله نسمع عليك كل خير
0: ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: مع السلامه.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك. 092-150-59-99 092-150-59-99 هذا رقم الهاتف اللي حابين يتواصلوا معنا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليك أستاذ ملاك، ومساء الخير على أستاذ يونس والكادر الفني والطاقم كلهم والمتابعين والمتابعات. وربي يحفظكم وربي يفتح عليكم إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك يا رب. تفضل تفضل.
2: ألو؟
0: تفضل. أسمعت موضوع الحلقة اليوم ولا ما سمعتهاش؟
2: أسمعته.
0: باي تفضل.
2: والله بالنسبة لي أنا
0: إيه؟
2: والله ما ننسى هو صاحب من الثانوي، خرجنا ما؟ جميع لعند
0: إيه؟
2: الكلية
0: إيه؟
2: عمل واحد وقفت معه وقف معي حق مهم أنا ما نقولش فضل حد علي باهي، لكن وان توصل إن هو وقف في لحظة إني كنت محتاج وقت معي وبعني وظلمني، ظلمني الحق وظلمني فوق ما تصور العقل بكر. طيب وشهادتي شهادة مش كويسة، لكن الحمد لله رب العالمين، ربي عادل في ملكه، وربي يسخر لك ناس توقف معاك وتشهد معاك، يعتبر أمك كيف ما نقول احنا بعاد عنك مش كيف الشخص صدايا باهي، لكن الفضل ربي علي ومتأكد ان ابوي وامي راضين علي، ومتأكد من اني عمري ما ظلمت حد بكر نهائي ابدا باهي. ودي ما نقول في الكلمة الطيبة ربي خدالي حقي، واني حاليا في مصر كنسيك اني موجود في مصر باهي. هذا اللي مخليني في مصر وقت الحادثة، شحنا فرحتها في مصر والحمد لله العالمين، إن في رب واحد ورب عادل وينظر لقلوب البشر ويفهم وما يضيع حق عن ما بحق عنده جديات يعني. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله ربي ديما معانا على الحق، وإحنا إن شاء الله ديما على الحق، وديما نكونوا كيف ما كيف نقول لك نكونوا نقول الكلمة الطيبة حق كل بشر يعني. وبالنسبة للشخص هذا بالنسبة لي نكلم فيك عمار.
0: عمار
2: ما ينسامح
0: كيف أنا عرفت صوتك أصلا، أنا غير ما بديش نقول إنه عمار
2: نهائي، والله ما ينسامح على دنيا لا آخرة حق. نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله من تقدم إلى تقدم، وربي يرفع راسك ويعلي مرتبتك ويشوفوك مكانة كويسة. وتحية للأستاذ يونس وتحية لكل المتابعين، وربي يحفظكم ومعناه شكلي كلامك تنقوله.
0: بارك الله فيك يا أخونا عمار، بارك الله فيك.
2: ديما طيبين،
0: واتمنى
2: لكم كل الخير إن شاء الله. تحياتي لكم.
0: تسلم، بارك الله فيك خونا عمار، شكرا شكرا على المكالمة الطيبة. طبعا أول مرة، دقيقة بس، أول مرة يكلمنا أخونا عمار. طبعا هو توه حاليا في مصر، وهو أصلا متابع من التيك توك وبالجودة بيه ومرحبا بيه. للأمانة كان دائما عمار إنسان بشوش كي متفائل وكذا، أول مرة نسمعه يعني مش ننصدم، نسمعه وأول مرة نعرف إن هالإنسان هذا يمر بأشياء، لأنه هو ما يبينش أمانة، ما يبينش، وحتى دائما يعطي في أشياء، دائما يقول إن الإنسان محتاج إنه هو دائما يتفائل وكذا وكذا، لكن أول مرة نسمع هالشيء هذا. فربي يسهل عليك كل خير يا أخونا عمار، وكل الناس اللي تسمع فينا حاليا ربي يرزقكم ويفرج همكم ويبعد عليكم الناس السيئين في حياتكم. على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
3: أيوه، عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، رجعت لك تاني، السلام عليك.
0: تفضلي.
3: والله حبيت نشكر خوي مع أحمد، نقول له شكرا، بارك الله فيك على دعواتك الطيبة، إن شاء الله في ميزان حسناته.
0: بارك الله فيك،
3: إن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: وتقريبا قلتي آخر حلقة، إن شاء الله خير.
0: آخر حلقة حتكون يوم الثلاثاء إن شاء الله.
3: إن شاء الله خير، ما عادش بترجع بكو.
0: لا، حيكون إن شاء الله رجوعي إن شاء الله بعد في شهر رمضان إن شاء الله، نقوله
3: باهي على الخير إن شاء الله، ما تغيبش علينا بس.
0: لا إن شاء الله، إن شاء الله ما نغيب.
3: تقريبا زار رصيد مرصيد، بالله علي قول الأستاذ يونس ياخذ رقمي تواصل معنا، بعت له رصيد اسمه أحمد.
0: باهي، هو المشكلة إن رقم أحمد مخذناشي.
3: تمام.
0: إيه مخذناشي، لأنه هو تقريبا مخذاشي رقم أحمد يعني، لكن كان تواصل معنا تناخذ رقمه ونسجله رقمه، والحلقة الجاية الأخيرة تكون وصلتوا للحاجة اللي تبغوا توصلوا
3: لها. إن شاء الله بإذن الله. طيب، ده المتعلقة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، شكرا شكرا، وألف لباس عليك يلا. شكرا شكرا. أعتقد ناخذ فاصل قصير وبنختمه، صح؟ مازال 4 دقائق هي بس نختمه، هي فاصل قصير.
4: لفرحة الختام حمدا على التمام، فرح بفضل الله وذاك أمر الله، مجدد الإحسان بالفضل والقرآن، فهذه جواهر بحفظها نفاخر، جواهر فليهنكِ

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. في طلب جاني من خلال قالوا لي اعطوني دعاء للأم. فيلا توا حاليا نعطي دعاء للأم قبل ما نختم الحلقة. اللهم احفظ أمهاتنا جميعا وأطل في أعمارهن بالصحة والعافية، واسعد قلوبهن واطمئن أرواحهن وبارك في أيامهن وأرزقهن. اللهم لا ترينا أو لا ترينا في أمهاتنا مكروها، واشفي مرضانا، وارحم من رحلت منهم، واغفر لهن وأنر قبورهن، واجعل الجنة دارهن. اللهم اجزي أمهاتنا عنا خير جزاء، وامنحهن من الفرح والراحة والطمانينة ما يليق بعظيم ما قدمنا لنا. اللهم احفظ كل أم فهي نعمة لا تقدر بثمن. اللهم احفظهم، واللي توفوا اللهم يرحمهم ويغفر لهم يا رب العالمين، وينور قبرهم يا رب العالمين. لأن والله الأمهات مهما بتدعي لهم، مهما ما بتقول، مهما ما بتتكلم في في في شأنهم، مستحيل تكفيهم ولا توفيهم هالكلمات ولا أشياء هذه. بس يكفينا أن احنا نحس بيهم ونرؤف بيهم، ودائما نتمنى رضاهم حتى لو بعد الممات ندعو لهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وصلنا لختام الحلقة. نبي نقول لكل شخص يسمع فينا وقلبه فيه وجاع، ممكن أنت اليوم مش موجوع من الظلم نفسه، ممكن أنت موجوع لأنك تقول أنا كنت نحب هالفلان هذا اللي دفعت عليه، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت ندافع عليك، ممكن موجوع لأنك تقول أنا كنت واثق فيك، ويمكن أكثر حاجة كسراتك أنك ما توقعتش الأذى يجي منك أنت. لكن أسمعني كويس، مش كل شخص ظلمك لازم تاخذ منه حقك بيدك، ومش كل شخص خذلك لازم تنتقم منه، ومش كل شخص طلع من حياتك لازم ترجع تفتح له نفس الباب. مرات الله سبحانه وتعالى يوريك حقيقة الشخص مش باش يعذبك، لكن باش يحميك. يمكن انت اليوم تشوفها خسارة، ولكن بعد فترة تقول الحمد

ما يستاهلش، لكن من اليوم خلي عندك قاعدة أساسية، ساعد لكن ما تنساش نفسك، سامح لكن ما تلغيش الدرس، وأعطي محبة لكن ما تعطيش أحد الحق إنه يهينك. خليك واثق لكن خلي الثقة هذه تبنى مع الوقت ومع المواقف، والأهم ما تدفعش على شخص لدرجة أنك أنت تخسر نفسك على خاطرة، لأن في النهاية الناس ممكن تمشي والعلاقات ممكن تنتهي، والأشخاص اللي كنا نحسبوهم سند ممكن في لحظة يصبحوا مجرد ذكرى عابرة لا أكثر ولا أقل. لكن أنت لازم تقعد ديما واقف مع نفسك، ولو يوما لقيت روحك واقف بروحك تفكر مش كل وقفة بروحك معناها أنك أنت إنسان ضعيف. مرات الوقفة بروحك هي أول مرة تختار فيها نفسك. وهنا نختم حلقتنا، لكن نخليكم مع سؤال واحد، وأسألوا رواحكم وجاوبوا أنفسكم بأنفسكم. لو الشخص اللي دفعت عليه يوما كان هو أول شخص ظلمك، هل بتسامحه ولا بتختار أنك تسامحه من بعيد وتكمل طريقك؟ خلوا الإجابة بينكم وبين قلوبكم. ممكن الليلة هذه حد منكم يكشف أن الوقت جي باش يوقف الدفاع عن الشخص هذا ويبدأ يدافع على نفسه. كانت معكم ملاك محمود من برنامج من القلب، نلتقوا في حكاية جديدة يوم الثلاثاء إن شاء الله ودرس جديد. لكن تتذكروا دائما مش كل خسارة وجعرة، ومش كل بعد نهاية، ومش كل شخص خسرناه كان خسارة لينا. ربي يكتب لكم راحة البال ويعطيكم دائما ما تتمنوا، ويعوض كل قلب انخدل، ويبعد عليكم كل شخص يبتسم في وجهكم ويكسركم في ظهركم ويطعنكم في ظهركم. تصبحوا على قلوب أخف وأرواح أهدى وأيام أجمل. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM.
3: راديو السرايا FM إشراقة نور في أثناء

بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

بسم الله الرحمن الرحيم الف لام

وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم

تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد

أرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسل

ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم

فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الم

فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون

على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض

صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب

أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا

ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله

جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.

فاضل وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وآله

عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات

وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون

يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأرض

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب

وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض،

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق

إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين

بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم

إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل

الكتاب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادك

بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن

لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم

قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو

الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله

ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده

الكتاب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لل

أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس

أخذني برحمة هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك

القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون.

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.

وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد.

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي

كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم

وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون.

صوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا

إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة،

من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإن

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الْقُرْبَى

الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسل

فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

خلقناكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع

وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم

نرينك أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستن

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل

يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق

كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.

قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.

إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن

الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وختم

وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم

وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز.

تسيرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقال

وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد

كان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم

بعض الأمر، والله يعلم أسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟

الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس

الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا

النهار. اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

الظالمين. نشكرك على كل نعمة أغدقتها علينا، ونحمدك على كل توبة لامست بها قلوبنا. أصلح اللهم أحوالنا، أصلح اللهم قلوبنا، أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

إنا مستغيثون، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا، نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا.

فقطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

طل في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطنا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في ذاك، فقف أيها العقل عند منتهاك. اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك، لأنه لا إله إلا أنت. اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا ندعوك براعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا.

0: اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا وقد ضمنته لنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا نحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر، فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك.
1: اللهم إنك قد أقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
0: اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك، فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت، يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام،

0: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان فأسألك ألا تملهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك اللهم إني أسألك أن تقف في وجوه خصوم الإسلام وأعدائه وقفة تجبر عجزنا عن دفاعنا عنه اللهم إني أسألك أن تؤدبهم بحق قولك وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أسألك يا رب أن تؤدبهم بحق قولك ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر اللهم إني أسألك أن تجعل قوة دولتنا في رد هذه الموجات الملحدة التي تريد أن تكتسح منا حياة الأمن وحياة السلام والله هو المرجو في كل شيء وعلى الله فليتوكل المتوكل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك
2: آمين.
1: أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم
2: آمين.
1: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما
2: آمين.
1: اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته
2: آمين.
1: يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا
2: آمين.
1: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
2: آمين.
1: كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام
2: آمين.
1: اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم
2: يا الله.
1: نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتموا
2: يا رب.
1: نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إن استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب، العجل العجل يا رب العالمين، عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها، عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين، يا مجير الخائفين، يا مفرج كرب المكروبين، يا من هو الواحد فليس معه شريك قط، ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط، ويا من هو الآخر فليس بعده شيء. يا ذا الجلال والإكرام، استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا، متوسلين بحبيبك الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين، وحاشاك أن تردنا خائبين.
3: آمين.
1: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
4: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3 السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدياني إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيجد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، والملك من ملك من عنده كل شيء رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتبي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كذا مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت أنا معطيهم جاتو، أعطوهم جاتو جاتو جاتو كيك يعني، ثم الناس مش لقي خبزة. هذه آي مش شعر بأن الجاتو هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتو فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبقوا جاتو، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمه يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب ب500 أو 600 درهم أو دينار مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو ب10 درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال ناعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير رائحته كانت، وكانوا يطلبوا حتى لما يجوا تعين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالترف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب ب10 دراهم، لا هذا رطب واجد، نعم جيبوا لنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحف بيت المسلمين، مال المسلمين، ما وجدت صعوبة في الموضوع.
وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز غمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقول فاضي وتقدر تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع لهم حاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال اللي نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، ها كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.

هذه القيمة الحقيقة يعني ما نقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد، يعني بيش أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني معاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأنه ظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب تاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعاني أنت وندبوا لك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يبدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها

0: الصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه. إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك فيه صدق. وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول، هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية، لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قال أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتلى في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش حيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، فيحسب أن كل الأمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظة عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش إلا بصعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما جينا بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية. أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة بات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حول القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكلها، ما نطوحش ما نعطيش لحد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح. لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنية، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راهو الموضوع يختلف، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة من غرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في طرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يقول واحد بدل ما كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بيمن. سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين ما يبي، عثرت في أرض العراق مش في المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق؟ ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي؟ ليش تخلي البغلة تعثر؟ أنا ليش ما نمهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث أن السيارات تمشي مرتاحة؟ وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف نقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسألة. ليش؟ لا إنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، وسيارة مش له مرات حتى للدولة مهماش يعني، بعد بدي شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء والقهوة والشاي تجي لعندي، بين الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف ولا حصل في شيء لا في قهوة، لا. وبعدين طلبهم بعمل، لا ما طلبهم، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زين خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله مضايق، لا حتى الموظفين مضايقين، خليني نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش لا مش بنغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن عبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس، نتيجة الظلم اللي واقع على الناس، فتقول لنا الفقراء العمال المش عارف إيش كذا، بغض النظر عن صدقهم وكذبهم، لكن هم وجدوا أذنا مصغية لهذه الكلمات فتبعوها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس أو يعبر عن أو يبين مظلمة أو حاجة للناس أمام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة، طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا لي والله تعال يا رجل، انت بنتكلم، انت شنو اللي ناقصك، نحن مستعدين وفروا لك حاجتك اثنين ثلاث، خلاص وفروا لي حاجتي نسكت. لا هذا ما ينفعش، هذا مش منطلق من حاجة الناس، هذا منطلق من حاجة الشخصية، ولكن أراد أن يستغل حاجة الناس للوصول إلى حاجاته الشخصية. وذلك هي تطلعات الدعاة، مش معناه أن لأنفسهم، تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجة عموم الناس. وذلك تو الآن نسأل السؤال لأنفسنا للدعاة اللي هم تبنوا الإصلاح وتبنوا الدعوة إلى الإصلاح، هل أنتم الآن صادقين في دعواكم بأن نحن نسعى إلى المصلحة العامة؟ شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو علامات تدل؟ طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت، لما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت، نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة، قيمة الخير، قيمة الحق، وقيمة العدل. يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة، فكتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة، ماذا كنت تطلبين من معلمتك؟ يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك؟ كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك. لما طالبة جي ومش دير واجبها، حطي نفسك مكانها. أنت يوم لو جيتي وما جبتش الواجب، ما كملتش، أو ما جبتش الشيء المطلوب منك، شنت تمني الأبلة تتعامل معك كيف؟ تعامل مع الناس. طبعا هذا ما يعنيش ظلم، ويعني أنك أنت التسيب وال لا لا، لكن بس في شيء نفسي. أنا على فكرة يعني جربتها في تاريخي، في التاريخ الأكاديمي مع طلبة، أن طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط، يعني هو مش ناجح في المادة. ليش؟ لأني ما أشعرتش بالإهانة رقم واحد، وأشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين، وأشعرت بمسؤوليتي. فيش حد يقول الله أنا اللي ظالم، أنا اللي غلطان، أنا اللي كذا وكذا وكذا يطلع. بينما طبعا يجي أستاذ ثاني، أنت ما تنفعش، أنت كذا، أنت فاشل، أنت تبقلي في كذا، تدلي في كذا، فيأخذ هزيبة ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو غلط تاع. هي مسألة مختلفة. طالب جاك متأخر، وخاصة المحاضرة الساعة 8 الصبح ولا 8 ونص، ممكن يتعطل في، هو أصلاً بقى ليش شنو وصل لعند باب الفصل؟ تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله، بس المره الجايه رد بالك، اطلع بدري شويه، يعني بدل ما تطلع 7:30 اطلع 7. معلش لو كان جيت وقعدت قدام، جيت في الجامعه قعدت ربع ساعه ولا نص ساعه زياده ما تضرقش، لكن على الاقل تخش محاضرتك، لان راح تفوتك كذا وكذا، وتبين له ان التاخير بتاعه حيضر هو مش حيضرك انت. وهكذا المساله محتاجه منا اننا نعيش حاله الناس وما نغيبوش عنها. مش لأن ظروفي تحسنت وأصبحت أستاذ في الجامعة معناها أنا ننسى حاجة الطالب. مش معناه أني أنا يوم أصبحت مدير مؤسسة ننسى حاجة الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسة. وأنا أتكلم على فكرة حدود المسؤولية في حدود الصلاحية. يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده إمكانية أن يدير طالبة، ما عندش، هو انا عايش وعارف حاجة اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم، مش قادر شيء، حتى انا قاعد زي هذيك مسألة اخرى. لكن انا ما استغلتش وضعي اني انا قعدت في وضع احسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن اداء. لعلنا نختم فنقول انه أولا لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح بأولها، والأولين صلحوا بأنهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العادية اليومية. والله يا أخوة عشناها نحن، يعني أنا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بداية الثمانينات، كانت الناس لا تستطيع أن تميز الغني من الفقير. حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هيك كبير شوي، واحد صالون صغير، لكن نفس الخامة متقاربة، الحالة متقاربة، بساطة في الجميع. سيارة عادية عند صحة سيارة منقضة، ما عندها سيارة، كان سيارة عادية، مش سيارة آخر موديل، والله سيارة والله يلبس تفشخر بيع الناس، والله ما يجلس مع، لا لا، يجلس مع الأرض، يجلس مع الطاولة، يجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن توه الآن أصبحت فيه طبقية مقيتة، أصبحت في شكل البيت، في شكل السيارة، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. أنا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا، واللي جعان والله، واللي يستاهل الوجبة والله ما كان. هذه المشكلة. فنقول أنه نحن وخطاب الآن للناس اللي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، أولا عيشوا حياة الناس، ثم تحركوا من تلك الحاجة وطالبوا بإصلاحها. طالب المسؤول وطالب الإنسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكرة يوم القيامة مش حيسأل المسؤول عن خطأ المواطن، ولا يسأل المواطن عن خطأ المسؤول، كل واحد حيسأل عن نفسه. وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب، طالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أن تؤدي اللي عليك، ومن المسؤول أن حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن ألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض

تلقى ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل. قل ماذا تقول يا محمد؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: أالله خير أما يشركون؟ الخطاب هاهنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم، أالله خير؟ وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ أالله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة أالله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد أالله. وهذا الحكم يسري في ست كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما ست كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، وآلله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل الله خير أما يشركون، ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا، فللكل يقصد القراء سبعة ذا أولى، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله هذا الوجه، وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإله مع الله؟ الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان. حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا. ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون؟ الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء، قال وأنزل الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد. الذي صنع الحديد هو الله، والذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل كما بدأت بقل في الأولى هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

وفك الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا
2: والشط ويلها. راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد

الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وإنتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأننا ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول. من القلب مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدأ دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي ولده أنا نوثق فيك. الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع

التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سمحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك. هل حسوا بالأمان؟ هل حسوا إنهم مهمين فعلا؟ هل حسوا إنهم مسموعين؟ هل حسوا إن وجودهم ليه قيمة؟ لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب، الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبه. صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك أنت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إن يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم؟ كانت تحترم في الناس؟ كان وجوده يفرق؟ كانت تسمعنا؟ ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين. لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا. هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من

قلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام. رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، أو تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، أو تبعت له مسج تقول له شكرا لأنك موجود في حياتي. أحيانا أبسط الكلمات هذه تغير حياة إنسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الأثر كيف؟ الأثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكوا فيه، ومرات نكتشفوا متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادهم كلهم منسوا المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت منسيتش. وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا، إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب، هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة، كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه،
تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب، إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني أنا، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أن أنا نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة، باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أقولكم شن بيقعد؟ بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة هذا، ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أن ما خلاش أثر، ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير، نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثره. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر، لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر، لو وقفت مع أمك وأبوك أنت هنا خليت أثر، لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر، لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر، وقت كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
فلا تتركوا.

ربك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. يزيد تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا اللي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات، نبي نقول لكل واحد فيكم ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه، ما تستنوش لفراق باش يعرفكم قيمة الناس، ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار، وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة، وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد، وعدتهم أن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا دي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99، 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خير عليك يا ملاك.
0: باي الحمد لله. شو حالك انت؟ خلاص صوتك بعيد. خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. افتحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش.
0: باي. احمد.
1: احمد. عيدكم مبارك ان شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمالك ولبوك ولأمك. والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا. تحية لك وتحية ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنور. تحية لبنت الجربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله لقربتنا لي ربي قربتينا بلدانك انت. الله يحفظك. الله يبارك فيك. اهم حاجه سامحين على شياطريك. كل ثلاث ايام ثلاث ولا حد كل ساعتين ريقك شايط. اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لان شنو كما سامحتينا شنو والله لا ساعتين هلبه معناها مشي طريقك وتوري فينا بالصح. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم تسلم يا احمد. بارك الله فيك يا احمد.
1: وان شاء الله ربي يحفظك. والله ان شاء الله ما نفقدو. وتحيه للغرياني نقولها بارك الله فيك. والله لو خيه واحسن سنه طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل كنقولها كانك اعطيتيني الملايين مش كرت ولا ما نبيش. لا انت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: الله فيك يا احمد.
1: الله يحفظك. والله ان شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: ان شاء الله يا احمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. اهم حاجه اسمعك انت. هو
0: لا والله مسامحتكم دنيا واخره يا احمد.
1: حتى احنا والله لا مسامحينك وفرحانينك. وان شاء الله فرحانين فيك. وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. بارك الله فيك.
1: يرحم امك. والله يرحم بيك اللي وراه والبطن اللي شباتك. والله إلا جوهرة قد ما نوز قد ما نقولوا لك كلامك كويس ومقصرين في حقك انت. وبارك الله في الأستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لأماليه ويبارك في دنيا وآخرة.
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظه إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع. يلا

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك، بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة، وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع، من خلال نقاشي معاكم، من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك، من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر، وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب، نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة، اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي، ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه، كان صح متعب شوية، كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا، لا لا لا، أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج، يهمني الأثر الأخير، شنو اللي خليته وراي بس. لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا، حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت، لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا، بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك، يعني ما تقريبا شهر بس، لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع، فصعب شوية الموضوع، أصعب من ليالي السرايا، رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكده عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر، ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا، والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء، وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم، نحاول أني نجهز له ونحاول أننا الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم، ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير، وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل، وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا، خليني نرجع للخلف، قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش، نتمنى إنكم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات، نتمنى اختيار المواضيع كان موفق، نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق، والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعت قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيك، اكتبوا لي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة تسلمي. أسينات تقول جنني والله تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك. رفيف كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلمي يا ألا. عسكر يقول ربي يحفظك وخيتي والله يعز ما عرفت. تسلم تسلم. حسين يقول لو حسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفكر نخلي اثر ام لا. لا لا حتخلوا اثر، انا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية او النهاية او التحق بينا. انا متأكدة انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متأكدة ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن انا تشبحوا فيها تو ندير في اثر من خلال الحلقات، بس انتم في حياتكم تديروا في اثر وهذا بروحه انجاز. وممكن انتم تقدموا في اثر اكثر مني را واعظم مني واحسن مني. فكل واحد فيكم عنده اثر وطريقته. جيجي تقول حتى انت خليتي فينا اثر كبير. يكفي ان انت اثر. تسلمي تسلمي. محمد السورة تقول ذاتي لي اثر كبير. ان شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق. واسعوا دائما انكم تخلوا اثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لانفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير. حتى لو كان تفكركم بشر، من الانسان ما يخطئ اشرا، الانسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا احنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا. لا لا لا لا لا، كلها كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأن

تكون فعرفوا ان دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو انا حتقولوا لي من الاثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وامي صراحه. هذا اجمل اثر في حياتي، لان من صغري تعلمت وكذا وخلوا اثر جميل في حياتي ولا زالوا. وايضا مش حننسى طبعا ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى اثر جميل ومازال الاثر هذا. الصديقات طبعا خلوا اثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا اثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الاثر، زي ما انتم تشكروا فيا انا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الاثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجعوا.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا. لا لا، مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين.

0: الناس كلها تعرف وكرا. لا لا لا، الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي. مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي يهمنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الأباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
0: علي الصوت شوية.
1: الإعلامية الراقية، مثال للبنت الليبية الحقيقي، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
0: علي الصوت شوي.
1: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنتي ما زلتي قاعدة معي طبعا.
0: أكيد.
1: يعني دكتورتك
0: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف. خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف. ترى عدلي الصوت بس.
1: الصوت ضعيف.
0: ترى تكلمي توه، تكلمي دكتورة.
1: فأنتي بالنسبة لي مش أنتي تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة تقدمي فيها، تسيبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجود على طول هذه مجروحة.
0: بقى نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكالمة تمام، تتصلي بي على رقمي الخاص وندخلك مكالمة أفضل.
1: يلا
0: بقى ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه هاي. الو السلام عليكم. دكتوره طبعا.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح.
1: تفضلي. العالمية الراقية ملاك محمود. المثال الأروع والأجمل للبنت الليبية، مثال النموذج الليبي للمرأة الليبية المضبوطة الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. أما بالنسبة لي أنت معي على طول يعني، أنا مش عارف إيش تأثرت من الحلقة.
0: ممكن
1: أنت يعني موجودة في حياتي على طول.
0: بس أنا ممكن يا دكتورة على خاطر إن ممكن أنت تأثرتي لي أنا ملاك الإعلامية مش ملاك الصديقة.
1: إيه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحة محتاجين إحنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهادتي فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، والله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف للمرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي تسلم. نلتقي يلا كده.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للإعلامية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رأيك أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعد على طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي، روحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماش قدرت نتكمل، أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب مني أنت. صدق صدق، كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من بنات ومن كل شيء، من نصائحك، من فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تاليا.
3: تاليا ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تاليا.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله عز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني قول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا ربي، يعطيك ليرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول صراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تاليا، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
3: فيك. شكرا حبيب،
0: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا الحمد لله، على محبة الناس الحمد لله، إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق، بنا على 092 150 59 99 092 150 59 99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. وعمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت، صوت وبرنامج تركوا بصمة في سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين ما كانوا، اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقول ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. إيش حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مستغرة ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد قد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على التربية اللي بعد الدرب اللي دراها لي رب العالمين. وإن شاء الله يا ربي ما يكون سنة آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله الواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة.
1: صح. أه؟
0: أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذه من جهدك وأخذه من وقتك. عارفة أنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، تستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: شكرا. مع السلامة.
0: شكرا مع السلامة مع السلامة. في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعادة للحلقة خلال هالاسبوع هذا. وحابة نشكر كل مستمع يسمع فيه عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بيا. انا خايفة نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد يعني، فهمتوا؟ ف شكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا اوفياء خلال برامجي، والاهم من هذا كله حابة اننا نقول لكم انتم اساس البرنامج، واعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقولي إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة، ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبتت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبتي اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، نقول احنا بالليب المتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية، يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية، إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي، على فكرة هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانة تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل وكلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الأنشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة بس دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد عن نفسي. شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليش نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية، ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره، أول ما تتفكره تبتسم، كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا، كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب، واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض: أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت را أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كرر كلمات الطواسين 111 مرة وستفتح لك أبواب الرزق.
3: علاج مشاكل الصح، علاج مشاكل المس، طاسين ميم، أكررها 111 مرة، 111 مرة أو 1111 مرة.
2: كرر حاميم 1093 مرة وسترى الملائكة.
4: حاميم عين سين قاف، هذا ورده، يعني الفائدة اللي ممكن أنت تشوفها ب 1093، هذا الرقم السري تبعه.
5: أولا إذا داومت على هذا الورد، إذا ردت كشف، الله تعالى بيكشف عليك أي شيء أنت تريده في عالم الدنيا والآخرة.
2: اكتب على ورقة أكواد سورة الشعراء واشربها وستشفى من كل الأمراض.
6: أي شخص بيشتكي من أي مرض جسدي مهما كان المسمى بتاعه، فقط اكتب سورة الشعراء مرة واحدة فقط، اكتبها بحبر الزعفران أو أي ألم أحمر حبر غذائي، وتعطرها بمسك الغزال الأسود أو دهن العود، وحضرتك بتبدأ تضعها في المياه وتشرب منها وترش الجسد. في نفس اليوم كافة الأوجاع أو الأسقام اللي موجودة في الجسد بتبدأ تختفي،
2: وغيرها الكثير. أنا هنا لا أبالغ، آلاف المقاطع تشرح للناس كيفية قراءة آيات وكلمات بطرق معينة وبأعداد معينة يشعرك أنك تقرأ القرآن وتتعبد، ويشاهدها الملايين ظنا منهم أنها إسلامية،
7: والحقيقة هي تعلمهم السحر.
2: هذه الأرقام 1111 أو 111 إلى آخره ليست أرقام عشوائية، بل لها دلالات سحرية. ففي السحر يعتقدون أن الرقم بحد ذاته يحمل طاقة روحية، وهذه الأرقام هي باب التواصل مع الجن ووسيلة لاستحضار خادم الحرف كما يقولون، وهي أخطر أنواع السحر. وقبل أن تقول أنت تبالغ، النبي أخبرنا عنه وحذرنا منه، قال: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن.
8: هذه الحلقة أثناء إعدادها وتصويرها لم تصدق كمية العوائق التي مررنا بها، وكأن هناك خطب ما في الحديث عن هذا الموضوع.
2: ولكن هذه الحلقة لن تكون كلام خرافة وتخويف، بل سأعطيك منهجهم العلمي والنفسي في خداع الناس وإدخالهم الشرك. فهذه الحلقة مهمة جدا، لأنك عندما تنظر إلى مشتركي أصحاب تلك القنوات ومشاهداتهم ستصدم من كمية الجاهلين الذين يتابعونهم والذين يقودونهم إلى الشرك. هؤلاء السحرة العصريين أول شيء يفعلونه أنهم يستغلون احتياجاتك. متعسر في الزواج، تريد زيادة في الرزق، مكتئب وتريد سعادة، لديك دين، لديك مريض أو مرض إلى آخره، فيقول لك:
7: كرر بعض الآيات القرآنية أو بعض الحروف بطريقة معينة فتتحقق مطالبك.
2: يعني يدخل لك من باب إسلامي ديني حتى يشعرك بالطمأنينة.
6: بسملة 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، من موجبات وتحتيم قبول الأعمال أو العلاجات.
2: والناس بعضهم يصدق لأنه ربط أعظم شيء في حياتك وهو كلام الله عز وجل باحتياجاتك التي تؤلمك: الزواج، الوظيفة، الرزق، المرض إلى آخره، فتبدأ بتطبيق ما يقول. والحقيقة هي طلاسم سحرية تستخدم لاستحضار الشياطين. فلو ذهبت لأغلب كتب السحرة الآن ستجد أن التكرار في الأعداد والأرقام هو منهجهم. لاحظ هذا الكتاب الذي يعتمد عليه أغلب السحرة العرب، لن أذكر اسمها حتى لا يتم البحث عنه، لاحظ محتوياته. في أسرار الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورات، في خواص كاف ها يا عين صاد وحروفها الربانيات الأقدسيات، في سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجابات، يشعرك أنه كتاب ديني. هكذا هي كتبهم. ثم بعد أن تشعر أن الأمر ديني، يبدأون معك في الخطوة الثانية لتجهيزك للسحر، وأنت كمشاهد غافل. فبمجرد أن تصدقه وتطمئن له، سيقول لك: قم بإحضار مثلا 4 ورقات واكتب عليهم كلمات قرآنية معينة، ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
5: هكتب في كل ورقة من الأربعة كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، هكتبها في الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، بقى كده معانا الورقة الرابعة 70. بعد ما كتبت عليهم كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، بعطر الورقة، أو قبل ما أعطر الورقة أختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط في كل ورقة، وبعدين أعطر الأربع ورقات وأقرأ عليهم كاف هاء ياء عين صاد، أقرأها إما 70 مرة أو 1000 مرة.
2: هنا قد يقول أحدكم ما المانع، أنا أرددها من باب أن إذا بها خير تمام، وإذا لم يكن بها خير في النهاية فهي قرآن. أخي الحبيب أختي الفاضلة، لو تتمعن تجد أن ما يقولونه من القرآن هو ليس قرآن أساسا. شاهد
6: ببركة فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد أو كاف ها يا عين صاد.
2: من أين أتت كاف ها عين صاد؟ لا تقرأ هكذا. ثم أن استعمالك للحروف المقطعة أو آيات على هيئة طلاسم وتكرارها بأعداد معينة هي بدعة محرمة، لأنها تنسب للقرآن ما لم ينص عليه الشرع. ثم أن اعتقادك أن الحروف والتكرار ينفع هو شرك بالله، لأنها تسلب صفة التأثير من الله عز وجل وتجعلها في الرقعة أو الحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا أول مرحلة يوقعونك في السحر من خلال تكرار كلمات معينة، ثم المرحلة الثانية تعمل حجابات وتقرأ على ورق. إذا وصلت هنا وأنت مقتنع أن الورقة التي تقرأ عليها وتضعها تحت وسادتك ستجلب لك الرزق مثلا أو السعادة أو تزيل عنك المرض إلى آخره، هنا تنتقل للمرحلة الثالثة والأخطر
7: وهي رؤيته.
2: شو مالك وفيت إجماد؟ أنا مش خايف، هو سيخبرك أنك سترى الملائكة بحجة أنه سيفتح بصيرتك، ثم يضيف لتهدئة نفسيتك
7: ربما ترى بعض الشياطين فاحذر منه،
2: وهنا يسقط الكثير من الحواجز النفسية، وهذا أخطر أنواع التضليل.
6: المكشفة اللي هتحصل عندك أو البصيرة اللي هتحصل عندك هتكون بصيرة نورانية، يعني هترى كل شيء فيه خير أو أنوار أو أرواح نورانية، وفي نفس الوقت هيكون عندك مكشفة لبعض الأنواع الشيطانية للتحذر منهم.
2: أنت بالفعل ستبدأ برؤيتهم وسيلعبون بك حتى يوصلوك للشرك بالله. هذا هو السحر النوراني، يبدأ بالقرآن وينتهي بالشرك، ولا يحتاج مقابر ولا دماء ولا بخور، سحر حديث يمارس من غرفة مغلقة يعني من هاتف وإنترنت. ولكن كيف ستراهم؟ أو هل تراهم حقا؟ لأجيبك على هذا السؤال أريدك أن تذهب إلى أقرب مستشفى من حولك، وتذهب إلى قسم الأمراض النفسية، وتذهب إلى غرفة مريض أخبروك أنه يعاني من هلوسات بصرية، وتسأل ماذا ترى؟ سيقول لك مثلا هناك شخص برأس ثور يقف خلفك، أو هناك أفعى ملتفة حول رقبتك. ولكن هل يوجد أفعى بالفعل ملتفة حول رقبتك؟ لا، ولكنه يراها. فمن يصدقون بمثل هؤلاء المضلين سيصلون لمرحلة تشبه المريض الذي يعاني من هلوسات بصرية. فالتكرار يسبب تنويما نفسيا وحساسية روحية كاذبة، وهذه الحالة عصبية نفسية وليست نورانية، وهي المرحلة الأولى. ثم بعد أن تنتقل للمرحلة الثانية وتضع حجاب أنت قرأت عليه القرآن تحت وسادتك مثلا، تبدأ مرحلة الهلوسة بسبب تعظيم النتائج المنتظرة من قبل الشخص، وربما يصاحبها قلة نوم، فيبدأ العقل في تخيل أشكال، استحضار صورة داخله، تهيؤات سمعية وبصرية، وهنا تأتي الرؤية التي يزعمون أنها مكاشفة، ولكن في الحقيقة هي تأثير نفسي عصبي لا أكثر. ثم بعد أن يصل الشخص لهذه المرحلة وهذه الحالة يصبح سهل التأثر ومستعد لتصديق أي شيء، حينها يدخل الشيطان مدخل وتظهر الهلاوس إحساسا بالواقع، فيسمع أصواتا ويرى أشكالا فيخبرك أنه بالفعل يشعر بها، ويظنه نور أنه أصبح لديه بصيرة وفتحت بصيرته، ولكنها تخيلات شيطانية والعياذ بالله وليست بصيرة.
6: الطريقة النهاردة اللي أشرحها هي طريقة عن استخدام سورة الإخلاص في فتح البصيرة وفتح عين القلب، أنا بسميها بقى عين القلب مش العين الثالثة.
2: طبعا لا يقف الأمر هنا، ينتقلون بك إلى المرحلة الرابعة فيقول لك
7: لتسرع عملية رؤية الملائكة
2: بين قوسين لتنقضي حاجاتك، يخبرك أن هناك أحجار كريمة باقتنائك لها تسرع هذه العملية، فالحجر الفيروسي يعالجك ويداويك من الأمراض، والجاد الأخضر هو حجر الجنة للنساء يزوجك في غضون أيام، والخرزة الزرقاء تعالجك من العين والحسد والأمراض المناعية. هنا ركز، هو لا يقول لك أعبد الحجر، بل يقول لك أن هذا الحجر له طاقة روحية، ولا يقول لك هذا الحجر هو شاف بذاته، بل يقول هو مجرد أداة للشفاء الروحي، وهذا منطق عبادة الأصنام بصيغة حديثة. الساحر لا يطلب منك السجود للحجر أو الصلاة للحجر، لكنه يطلب منك الاعتقاد بأن الحجر يؤثر، وهذا هو الشرك بعينه. عندما جاء شخص للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الدخول في الإسلام، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده ليبايع ذلك الرجل إلا عندما تبرأ الرجل من تلك الشركيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يحتمل التأويل من علق تميمة فقد أشرك. لأن الأصل أن يتوكل الإنسان على الله الواحد القهار. سؤال: هل تسمع دبيب النمل أمام بيتك؟ لا، حتى لو مرت مليار نملة من أمامك الآن سوف لن تسمع دبيبها. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله وهو الصادق قال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. فقد يكون توغل الشرك في قلبك وأنت لا تلقي له بالا، بارتدائك خاتم تعتقد أنه يدفع الضرر عنك، أو حملك حجاب تعتقد أنه يحميك من الخطر، أو بتعليقك قلادة تعتقد أنها ستحميك من الحسد، وغيرها الكثير من أشكال الشرك المعاصر. لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا محمد، أنا جربت ما يقولونه بالفعل وتحسنت وانقضت حاجاتي.
9: أمي مرضت وأنا أقوم بعلاجها، هي مرضت بالسرطان ولكنها شفيت، أقوم بالعلاجات التي أنت تنزلها.
2: إن كانت هذه الأسرار فعلا نافعة فلماذا لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خيارات: إما أن النبي لم يكن يعلم بمنافعها وأسرارها، كان النبي والعياذ بالله جاهل وهذا أمر حاشاه، أو كان يعلم هذه الأسرار ولكنه كتمها، وهذا مستحيل في حق الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها بعدي إلا هالك. بل سؤال بسيط: إن كانت هذه الأوردة تمنحهم المال والرزق كما يقولون، فلماذا مروجي هذه الأمور يبيعون الناس الوهم بأموال هائلة؟ وإن كانت هذه التمائم تمنع عنهم الحسد والأمراض والاكتئاب إلى آخره، لماذا أغلبهم يموت منتحرا؟ فلا تنخدعوا كما حال الكثيرين. انظر مثلا في التعليقات كمية الناس المصدقة له، فلا تستغرب عندما يخرج الدجال وكمية الأتباع التي ستكون خلفه إذا شخص مثل هذا يصدق بهذا الشكل. ما هذا الجهل؟ من أين ألف هذه العلوم؟ وكيف ابتدعها بالدين؟ وكيف يصدقه الناس؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. والكتاب والسنة أعطتك ما يغنيك عن هؤلاء السحرة والمشعوذين إذا كانت لديك حاجات وتريد من الله عز وجل أن يقضيها لك. خذ هذه الطرق التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قراءة القرآن الكريم بتمعن وليس كطلاسم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة لا يخالطها هلوسات بصرية وكشف وأمور سحرية، ويكون ذلك بقراءة الآيات وتدبر معانيها والعمل بها. وأرجو ألا تفهموا من هذه الحلقة أن القرآن فقط هو شفاء للأرواح، بل هو شفاء للأجساد أيضا. ونعيد ونكرر: قراءة بتدبر وليس الطلاسم وتكرار لم ينزل الله به من سلطان. اسمع، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أبو سعيد الخدري، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، وفي نفس الوقت لدغ عقرب صاحب أو رئيس ذلك الحي، فسارع الناس لمداواته ولكن لم تفلح مداواته، فذهبوا إلى الصحابة يطلبوا العون منهم. فقام أمير السرية وقتها أبو سعيد الخدري برقية ذلك الشخص بسورة الفاتحة فشفي بإذن الله. وعندما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث فأقرهم على فعلهم وجواز رقيتهم. ولكن حتى تكون في الصورة للرقية شروط يجب توفرها: أولا، أن تكون بالقرآن الكريم وبذكر الله تعالى وبالأدعية المشروعة. ثانيا، أن تكون باللغة العربية. ثالثا، أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية هي وسيلة بينما الشفاء والعلاج بيد الله عز وجل. بعد قراءة القرآن الكريم إذا أردت أن يقضي الله عز وجل حاجاتك وييسر لك ما ترغب عليك بالحصون المشروعة أذكار الصباح والمساء. عند تدبر الأذكار لن تحميك من شرور الإنس والجن فقط، بل ستوقد التوحيد في قلبك. أذكار النوم: كل يوم أنت تموت الموت الصغرى وهي النوم، ولا تضمن هل ستستيقظ أم ستكون الموت الكبرى. صحيح، الأمر مخيف، يعني فجأة ستلقى في قبرك جثة هامدة وكل من ضحيت لأجلهم ستسمع قرع نعالهم يبتعدون عنك ليكملوا سير حياتهم. تندم حينها على كل لحظة غفلت فيها عن عبادتك. في هذا المكان الموحش هناك سورة إن قرأتها كفيلة أن تحميك من عذاب القبر وأن تكون سببا في غفران الله لك. عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن الكريم 30 آية شفعت لرجل حتى غفرت له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذه السورة تسمى السورة المانعة. هذا فضل ذكر واحد من أذكار النوم، فما بالك بالفضائل الثابتة للأذكار الأخرى. ثم بعد الأذكار الصلاة، بدل أن تستعين بالجن والشياطين وتسمع أسرار الدجالين، اسمع نداء رب العالمين. ينظر الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ تخيل، استشقظ في ذلك الوقت وادعو الله بما تريد. اغتنم أوقات إجابة الدعاء. كثير من الناس يظن أن استجابة الدعاء تكون فقط في ليلة القدر، بينما هناك كنوز لاستجابة الدعاء في يومك يغفل عنها الناس كثيرا. عند الأذان أي بعده مباشرة وهو وقت يسير، بين الأذان والإقامة وهو أطول من الوقت السابق، في السجود في الفريضة والنافلة، قبل السلام في الصلاة، في نصف الليل نصف الآخر، كل هذه مواطن استجابة الدعوات اليومية. فلا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويثبت أهل الحق في كل مكان. بالنهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع أريد فعلا أن تشاركه مع أكبر قدر ممكن من الناس، من يصدقون بهؤلاء الدجالين كهر وبالملايين. ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويلة من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذه بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزر وزيرة وزر أخرى. كاين للإنسان كيكون دار جهده وما قدرش الله باش يصلح ولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسبب، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب ويذهب به إلى مواطن الفساد ويدخل به جحر الضب في الظلمات؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببت، لأنك ألقيته في اليم مكتوفا.

وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها. لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارس دورك، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعريفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعريفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكورة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة. ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاجش العلم. هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة، وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين، شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون أبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي، يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك، يتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة، الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا. كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له إثم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحوالي أساسي. لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر. لا بد الإنسان باش يوصل الأبناء ديالو على الأقل، على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون، يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم. ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية. فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به

فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير. يعني لو بغيت توفر له الظروف الدينية أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه. راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليته، كتخلص داك الشيء اللي استفدته. أنت استفدت الدين عن أبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن ننتقل إلى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني قال لنا: إذا كنت في عالم الأسباب ورأيت أن هذه الأسباب أنت بحاجة إليها، وكان تعاملك معها تعاملا شرعيا، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أريح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب، ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟ أقول أولا في جواب عن هذه النقطة: هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي. أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء ليشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي: أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها، فأنا باعتباري أنني تاجر وأنا خبير بأمور التجارة وأنا لبق في تعاملي مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها في حكم الناجحة، هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك، أقول والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد ذهبت إلى السوق، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها، ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق، التعامل مع الأسباب عمل عضلي بالأعضاء، بالجسم، بالحركة، بالذهاب بالإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذن أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل، لا تدرس، لا تتعامل مع الأسباب، لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله. وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الري عند شربك الماء في كيانك. تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذا لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا. يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك، ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية. لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك.

عليك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذن نعود إلى هذه الحكمة الخامسة. ماذا يقول؟ أرح نفسك من التدبير، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، وأنت تخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، أي ما تكفل لك به مولاك، لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت، تحركت، أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا قدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية. خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن ابتلاني ببعض الأمراض، هذه أمور خلقني الله ولم يطلعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير. الله هو الأسباب، ولكني أترك النتائج لله وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان تاجرا، وكان له تجارة واسعة، ترك متجره وذهب يصلي في المسجد، وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق، يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته، يحترق محله، فسوف يحترق. وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل: طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء، أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال، لأسرع اقتضاء القيام بالأسباب، لأسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب.

في مانع، لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا لا، أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل؟ فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا، أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر. أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لها طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبغ بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية تحاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل، وقل ماذا أصنع؟ كيف أفعل؟ ما الحيلة؟ لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول: هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العين لأن الله هو المدبر. فإذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم
كم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة. تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض. أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على نعم عتبة باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قريب العين، آكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص، ولما انتهيت من الصلاة وكنت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا، رجل من عامة الناس، مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا، لا أعرفه، اتجه إلي وقال: ما لك؟ لماذا لا تسر؟ لماذا لا تفرح؟ إن مولانا هو الله، إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا يتكلم هذا الكلام والنشوة، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. تأملت والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم. الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، كيف؟ نعم، ذل الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى، مولانا هو الله سبحانه، تبت عقيدته عن الله سبحانه. اليتيم يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه الذي يرد وجهه سبحانه وتعالى. أما المؤمن وليه الله سبحانه، وقد علمنا الله عز وجل أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول بلذة، لأن بأغلال ما باستعمار فأصبحنا سجناء، أن وهي التي تفعل، وهي التي تسعد، وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب أن الله وتعالى هو المدبر الباري والخالق سبحانه وتعالى. وخير عون لك عدد وتأثور صغيرة روعة كل يأك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته، عن وحدانيته، عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسل أنبيائه وكيف كانوا وكيف حماهم الله وكيف أكرمهم الله سبحانه، سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل، تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.

0: نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله، هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصور بين مؤكدين، فلا اللام لام التأكيد، نحيينه نون نون التوكيد، ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم يؤكد لك مشان ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا ازداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر إنما هو أمر متعلق بإيقاظ القلب. فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فإن الإنسان آنئذ لم يتعامل معه على أنه ذكر، يعني الآية القرآنية أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يوقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء ديالو فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا بسبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه، إطلاقا. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين. لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدباء اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة. فتلقى، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي. فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج. فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش. ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، ذاك الشيء اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيء من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وإنك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي يبغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا. وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه؟ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد. وهذا البحر الذي في الأرض ممدود، عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش، ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها، تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا ليه من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا نتكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له يا ربي نمشي نتعلم، فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم والله. إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشحنية فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شي بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف
4: لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات حتى هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران، أي الوسخ من الذنوب، الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات دياله ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش جيت تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. واحدة، الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. والنزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس كله،

أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر قدر الله سبحانه وتعالى. فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء ديالو للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر، إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاوج. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال، ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة الشكل ديالها تزاد فيه

0: رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذن دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذه كامل وها هو أنت استفدت منه. هل بعض السداج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتاخذه على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتاخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كاينة؟ ماشي تما، الخدمة كاينة في ونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك ما يمكنكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي، فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: إن كنت تريد الإبداع البساطة والبرامج الهادفة والممتعة ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر المجاهدين الذين جاهدوا وبقوة في سبيل الله تعالى لتخليص المغرب من الصليبيين الإسبان والفرنسيين، وأبلوا بلاء رائعا. اليوم رجل عجيب رائع، عجبني لأبعد الحدود، ما تتصورون كيف أثر فيه، أثر فيه كثيرا يعني، وقائد عظيم وبطل، اسمه موحى، اسمه يعني السائد هو محمد، ففي الأمازيغ ينادونه موحى، موحى الزياني، الله أكبر كم أثر فيه. بطل عظيم من أبطال المغرب. أين أبطال المغرب؟ أين وسائل الإعلام المغربية اليوم؟ لماذا لا تعمل فيلما عن موحى أو حمو الزياني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن عسو أبو سلام؟ لماذا لا تعمل فيلما عن الشريف محمد أميزيان؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهد الكبير أحمد الريسوني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهدين والمجاهدات في المغرب؟ يعني حتى ينشأ ناشئ الفتياني في المغرب على النظر إلى أولئك على أنهم قدواته، عظماؤه، أبطاله، كبراؤه. محمد عبد الكريم الخطابي نسيته، العظيم العظماء ذاك. يعني أنا أتعجب اليوم لو أردنا عملنا استفتاء في المدارس المغربية والجامعات المغربية، من هو موحى؟ موحى الزياني أو حمو الزياني، كم يجيب؟ 1%؟ ربما ما نجد 1% يجيب على هذا. لو عملنا استفتاء اليوم بين المغاربة، من هو موحى الزياني حمو ومن هو عسو أبو سلام، كم سيجيبون على الاستفتاء بنجاح؟ 1%؟ أنا أشك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لم تظهرهم، لم ينصبوا قادة وعظماء وقدوات، وزارات التربية والتعليم في المغرب ما جعلتهم قدوات وعظماء وركزت عليهم، تدرس الطلاب سيرتهم تدريسا كبيرا جدا في دروس التاريخ وفي دروس التربية والأخلاق ودروس الجهاد المغربي الجليل العظيم. واجب المغاربة أن يظهروا عظماء. موحى هذا لا إله إلا الله، اسمه محمد ابن حمو، ويعرف أيضا باسم محزون ابن موسى، يعني أسماء تحرف عند الأمازيغ البربر، فسموه موحى أو حمو. المهم كان أهله يعيشون من تربية المواشي ورسوم العبور في قنطرة، هنالك يأخذون عليها رسوما. ووالده حمو سعى إلى السيطرة على مدينة خنيفرة ليفرض سيطرته على التجارة بها، وكانت عشيرته قوية، فرض نفوذه شيئا فشيئا على بعض القبائل الزناتية، وأقام ما يشبه الحكم الذاتي. بعد موته ورث ابنه موحى السيادة تحت منصب اسمه أمغار، هذا منصب يعني قائد بلغة البربر. حاولت القبائل لما رأته صغير السن حاولت التمرد عليه، تمكن في النهاية من إحكام السيطرة عليهم، ثم أرسل للسلطان الحسن الأول يعلن تبعيته له والتحالف معه. إذن هو من أهل القرن 13 هجري 19 ميلادي، لكن امتدت ثورته سنوات طويلات. بعد هزيمة المغرب في موقعة إسلي، وكنت تحدثت عن موقعة إسلي عام 1259 للهجرة، 1844 هزيمتها في تطوان أيضا، بعد ذلك سنة 1276-1860، واضطراب الأمور على السلطان الحسن الأول، وتمردت القبائل على السلطان وامتنعت من أداء الضرائب، لجأ إلى أمغار موحى هذا قائدنا وعظيمنا ومجاهدنا نتحدث عنه اليوم، لكسر شوكة القبائل المتمردة. وعين قائدا على زيان عام 1303 للهجرة، 1886 للميلاد، من قبل السلطان الحسن، وزود بفرقة من الجيش المخزني، يعني مخزن يعني نسبة إلى حكومة المغرب، قوامه 300 جندي، وأعطي 3 مدافع. بذلك أصبح يمثل السلطان والمخزن ويعمل في إطار المشروعية، ويخوض
المعارك ضد القبائل باسم السلطان والضرائب التي يفرضها يجبيها باسم المخزن المغربي. استطاع بعد وقت يسير أن يخضع كل القبائل المحيطة به لسلطة المخزن المغربي. أسماء القبائل صعبة شوي، بالقبائل البربرية الأمازيغية، وتمت له السيطرة على كل مجموعة قبائل زيان. ثم توسع خارج زيان حتى أخضع آية سخمان وأشقيرن، يعني هكذا استطعت أن أقول، أنا ما أعرف هل أنا أقول بطريقة صحيحة أو لا، فأسلموا له القياد. ثم وسع نفوذه ليشمل كثيرا من قبائل المغرب الأوسط، يعني آية عمرو، آية عبد الله، آية روحه. وهذا زاد من ثقة السلطان الحسن الأول به حتى نصطحبه في حملة عسكرية لتأديب بعض القبائل، قبائل آية سخمان سنة 1887 للميلاد، سنة 1304 هجرية. وأصبح مستشارا للسلطان في شؤون الأطلس المتوسط، وفوض له أمر تنصيب وتعيين قواد القبائل في تلك المنطقة. السلطان الحسن الأول توفي فجأة كما هو معلوم، ذكر ذلك من قبل، سنة 1311 يعني 1894، خلال سنة 1894 خلال حملة قام بها لتأديب بعض القبائل، وتولى بعده السلطان عبد العزيز وكان طفلا كما ذكرت. واضطربت الأمور في المغرب حتى احتلت الدار البيضاء سنة 1325-1907. لما سمع موحى باحتلال الدار البيضاء هب كالأسد من عرينه، هو ومجموعة قبائل محيطة به ممن يتبعونه، وذهب مسرعا إلى الدار البيضاء. لا إله إلا الله، انظروا كيف المسلمون طبعا إخوة وحدة واحدة. فهب مسرعا إلى الدار البيضاء حتى يخلصها من يد الفرنسيين، لكن جاء وجد أن الأمر أكبر منه، أمر صعب، وهؤلاء جنود مسلحون وعتاد ضخم وكذا، وكانوا قد دمروا الدار البيضاء وأحرقوها، ذكرت لكم أنا هذا من قبل. لما لم يتمكن من ذلك عاد إلى موطنه ليخوض مع الفرنسيين معارك طاحنة، بعد أن تمكن من استقطاب المجاهدين الرافضين للاستسلام للمحتلين، وأيضا العساكر، لأن العساكر لما وقعت معاهدة الحماية عام 1912-30 مارس، فرض على العسكر أن يكون قوادهم من الفرنسيين وأن تكون أوامر بالفرنسية إليهم، فرفض العسكر ذلك، فمن رفض منهم كان يتجه إلى من؟ إلى موحى أو حمو الزياني، فالتحق به عدد كبير من خارج القبيلة أو من خارج القبائل المحيطة به. حاول الفرنسيون عقب توقيم عادة الحماية رشوته، وعدوه بأمور كثيرة، بمناصب، بأموال مغرية كذا. سعى ماريشال ليوطي الحاكم العام الفرنسي العسكري إلى استمالته بواسطة شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني المغربي، الوزير إدريس البوكيلي وباشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي، ذهبوا إليه محملين بهدايا نفيسة. تصوروا يعني كيف يعني المغاربة يحاولون يثنوا صاحبهم عن الجهاد، يعني إلى هذا الذل والحد من الذل والهوان. كل هذه المحاولات ما أفلحت معه، وطبعا كان جوابه الدائم رائعا: لن أرى مسيحيا إلا من خلال فوهة بندقيتي وإصبعي على زناد الرمي، يقصد بالمسيح الصليبي يعني الإسباني أو الفرنسي. لما فشل الفرنسيون في استمالته وإغرائه قرروا أن يغزوه طبعا في مكانه بقيادة الكولونيل هنريس، وأرادوا أن يشنوا حملة ضده وضد القبائل الأمازيغية، خاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة، كما يعترف الجنرال جيوم، قال: لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم الذين يبلغ عددهم 2500، تصوروا 2500 فقط، يعني طبعا عدد كبير بالنسبة للقبيلة، لكن بالنسبة للوضع العام في المغرب آنذاك عدد قليل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما أنهم كان عندهم سرعة الحركة والإقدام، إلى جانب القدرة العفوية على المخادعة في الحرب، وهي من صفات مميزة لمقاتليهم.
وطبعا أطلس الأوسط كان هذا غرض من أغراض أن يغزو فرنسا، تغزو فرنسا الأطلس الأوسط حتى تتخلص من حمو أو موحة. وأيضا الأطلس الأوسط فيه منابع الأنهار وفيه الأشجار وفيه الأرض الخصبة، أرادوا أن يستولوا عليه أيضا، وهو ممر استراتيجي يفصل الشمال عن الجنوب ويهدد وجود فرنسا في مدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي. فأيضا إنشاء السدود، توليد طاقة كهربائية في الأطلس الأوسط مفيد جدا لفرنسا. كل هذا طبعا فكروا فيه وهم يوجهون الحملة إلى الأطلس الأوسط. ولأن أغلب المقاومين مع حمو أو موحة يعتصمون في الأطلس الأوسط. هنا ماذا قال ليوتي المقيم العام المغربي، المقيم العام الفرنسي في المغرب؟ إن بلاد زيان تصلح سندا لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا. فالعصاة المتمردون والقراصنة، انظر كيف يسمي المجاهدين، مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا. فكان من الواجب أن نبعد كل الزيانيين ضفة اليمنى لأم الربيع، يعني الوادي وادي أم الربيع، يعني بعيدا عن أماكن المواجهة مع الفرنسيين. سار الكولونيل هنريس بقواته الضخمة إلى خنيفرة مركز موحة لتطويقها وكسر شوكة مقاومتها. طبعا المنطقة سهلية، ما استطاع أن يصنع شيئا موحة أمام هذه القوات الكبيرة. انسحبت قواته، وكان هذا عام 1331-1913، انسحبوا وجيش الفرنسي كان 30,000، هو إيش عنده؟ عنده بضعة آلاف، يعني ما يصلح أمام 30,000. وكان فيها قوات النخبة الفرنسية الذين جاءوا من بل عباس من الجزائر من أجل إنهاء وجود موحة ومن معه. وتمكن الفرنسيون من دخول مدينة خنيفرة بعد 3 أيام من المواجهة الشرسة مع موحة. طبعا موحة بعد ذلك بدأ يصعد إلى بقواته إلى الجبال المجاورة، يبدأ حرب عصابات طويلة، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يواجههم المواجهة في السهول، عندهم طائرات وعندهم مدرعات وعندهم جيش منظم وقوي، ما يستطيع طبعا. خاض معهم عدة معارك، معركة أقلال سنة 1332 يونيو 1914، معركة تكت 1333 أي سنة 1914 7 يوليو، معركة تازورت في السنة نفسها، وانتهت بخسائر جسيمة في صفوف الفرنسيين. وبدأ يعيد ترتيب قواته وجمع الزيانيين، وحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، كون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتاد والأسلحة والمؤن. يقول الماريشال ليوتي: لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما، لها راية واحدة وروح موحدة، وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية. وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد، الله أكبر. هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. وطبعا الأسلحة قليلة وضعيفة، لكن كانوا يتسللون إلى الفرنسيين ويسرقون أسلحة ويأخذون أسلحتهم. ويقول كولونيل لو بريفوست: كانوا يتسللون إلى داخل معسكري عراتا بعد أن يطلوا أجسامهم بشحم ابن آوى، يعني شحم الثعلب الذي لرائحته خاصية تخدير الكلاب، فلا تعود الكلاب إيش تعوي تنبحهم، فيستطيعون أخذ الأسلحة. ثم عسكر مع أتباعي في مخيم بمنطقة لهري، وهي قرية تبعد مسافة 15 كيلا من خنيفرة على الضفة الشرقية لنهر وادي شبوكة. معركة لهري كان انتصارا رائعا جدا لموحة. اسمعوا، الفرنسيون باغتوه هو ومن معه وحاصروه من الجهات الأربعة في شتاء عام 1332 للهجرة 1914، وفتحوا مدافعهم وأطلقوا قذائفهم لتحرق الخيام، وجمعوا القطيع الموجود من الأغنام والأبقار، واختطفوا النساء
وكذا، يعني حملة ضخمة. وظن قائد الحملة العسكرية أن النصر صار حليفه وأن وضع حدا لمقاومة الزياني، لكنه فوجئ برد عنيف جدا جاءه من جهات عديدة، وأدرك أن ألقى بنفسه وقواته في مجزرة رهيبة لا مخرج منها. وحاول طبعا أن يستنجد، لكن موحى كان قد أحاط به من جميع الجهات، وأرسل موحى على الفور يستنفر ويستنجد القبائل سواء كانت التي تتبعه أو التي لا تتبعه، لكن أخوة الإسلام. وفعلا جاءوا وحاصرت هذه القبائل الفرنسيين من جميع النواحي وطوقتهم بشكل مفاجئ، فواجهتهم بأسلحة التي عندهم الضعيفة البنادق وبالخناجر وبالسيوف وبكل ما يستطيعون والفؤوس. وحاول القوات الفرنسيون طبعا أن يفعلوا شيئا، لكن ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وقتل الكولونيل رافيدور، واضطر باقي الجنود إلى الاستسلام لقبائل زيان. كم قتل من الفرنسيين؟ 613 قتيل، بينهم 200 جندي و33 ضابطا، جرح 6 ضباط و32 جنديا، 218 قتيل في صفوف الجزائريين والتونسيين. للأسف كانوا يجبرون الجزائريين والتونسيين على قتال إخوانهم المغاربة، لأن الجزائر وتونس كانت احتلت قبل ذلك بكثير. و37 قتيل من المغاربة الخونة، و125 قتيل من السنغاليين، السنغال تحت حكم فرنسا. و يعني بين القتلى كان أكثر من 20 من كبار قادة الفرنسيين. كانت فاجعة ضخمة. قال جنرال قيوم أحد ضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة: البربر لم تمنى، اسمعوا، لم تمنى قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة. كل شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لم تمنى قواتنا قط بمثل هذه الهزيمة المفجعة. الله أكبر، رحمة الله عليك يا موحى. ولم تصدق الدوائر العليا الفرنسية ما حدث، ولا حجم الخسائر التي لحقت بقواتها. عمدت إلى كتمان الخبر، لكن الخبر كان قد وصل وتفشى خبر هزيمة في كل مكان. نتيجة المعركة حصل المقاومون على 3 مدافع ثقيلة و10 مدافع رشاشة، وعدد كبير من البنادق، وعشرات من الخيول المحملة بالذخيرة والمؤن. هذا إضافة إلى يعني هذه المكاسب المادية. أما المعنوية فقد شكلت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة بجبال الأطلس. والتف أبناء الأطلس حول موحى الذي أظهر براعته في التخطيط والقيادة، وعرقل المعركة، عرقلت تقدم القوات الفرنسية 7 سنوات كاملة. الله أكبر، انظروا أيها الإخوة كيف المجاهدون يفعلون. وأثرت بسمعة فرنسا على الصعيد العالمي، وفي وقت كانت فرنسا طبعا يعني في الحرب العالمية الأولى وتحتاج إلى تثبيت سمعتها. ولما وصل الخبر إلى الأتراك والألمان، الأتراك العثماني والألمان، اتخذوا قرارا بربط صلة مع هذا القائد العظيم موحى، وسلموا إليه أكياسا من المال عن طريق رسل وصلوا إليه. والمهم أننا خطاب أرسلوا له وقالوا إياك أن تستسلم للفرنسيين واستمر وكذا. رد عليهم برسالة مع الوفد الذي جاء من السلطة العثمانية والألمانية: إننا اطمئنوا، إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبينا، ولا تتراءى معه أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام أي سلطان العثماني وقائد الألمان. الله أكبر. وقد ظل موحى يجاهد الفرنسيين بعد انتصاره في معركة لهري انتصارا عظيما. لم تخفض له راية في سهول خنيفرة وفوق ضفاف نهر أم الربيع، ومن ورائه زوجته الحكيمة تشد من أزره، حتى استشهد في معركة أزلاك بجبل تاوجكالت يوم 27 مارس 1921 سنة 1339 للهجرة، ويمتطي جواد فرسه لم يترجل عنه. كم كان عمره يا الإخوة؟ 90 سنة. كان عمره 90 سنة، 90 سنة لما قتل على صهوة جواده رحمة الله عليه. لم يقتل مدبرا، قتل مقبلا غير مدبر، وعمره 90 سنة على صهوة جواده. الله أكبر. استمرت اسمعوا في كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، المعركة استمرت 7 سنين شابت فيها النواصي.
عصمهم من ويلها أطلسهم الأشم جبل وما به من صياصي. كان محمد أو حمه قطب رحاها وفارس هيجاها، يمدهم بآرائهم وماله إمدادا، ولا يدخر عنهم نفسا ولا عتادا، ولا يتأخر على كبر سني عن حضور المعارك، ويتمنى أن تكون الخاتمة هنالك. الله أكبر. وبينما هو ذات غداة آمنا في سربه لا يفكر في عدو ولا في حربه، إذا بكبكبة من الخيل تهاجم بين حريمه وأولاده، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد يصل إلى الخيام والمنازل ويروع النساء العوازل، وخب فيها شيخ التسعين ووضع، يعني أسرع، وصوبها طلقات وهو يقول: خذوها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع. ولكنها كانت له خاتمة المطاف في تلك المصاف ليحصل له أجر الشهادات، فهو شهيد دون أهله، شهيد دون ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. ثم الشهادة الكبرى في ساحة الوغى لقوله جل ثناؤه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقد أصيب بطلقة نارية صدفته في صدره ونحره، دليل على أنه مات وهو مقبل ولم يمت وهو مدبر. هي الشهادة التي طالما أملها ليقابل بوجهه الطاهر النقي وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان يتمنى ذلك طوال حياته. شهادة نالها بعد جهاد 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء، يوم هبك الأسد ليفك الحصار عن الدار البيضاء عام 1325-1907، 27 سنة من الجهاد، ورد كل ما عرض عليه الفرنسيون وحاولوا معه طويلا، وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا والأموال الوفيرة، ووعدوه أن يبقى مطلق اليد في أرض زيان كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر فقط، فأبى. وقالوا له: إن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفك وفي ملكك بفرنسا، فأبى. وضمنوا له رفاهيته وأملاكه الواسعة مع إمكان الزيادة فيها حيث يشاء، فأبى. ولو طلب أن ينصب ملكا على المغرب الأوسط للبي طلبه ولسوعد على ذلك، لكنه بقي بعيدا عن كل مغريات الدنيا ومتاعها لتعيش ذكراه في مخايل المغاربة بعد أن ماتت ذكرى غيره ومن أهل الخيانة. أين موحى من أهل المغرب؟ لماذا لا تذكره الأجيال؟ لماذا لا تعمل مهرجانات باسمه اليوم، مهرجانات موحى الزياني وحمو الزياني؟ لماذا لا تعاد سيرته في أذهان الأجيال الناشئة؟ سؤال يوجه إلى وزارات التربية والتعليم المتعاقبة في المغرب، ويوجه إلى وزارة الإعلام في المغرب، ويوجه إلى القائمين على الأجيال في المغرب بالتربية والعناية، يوجه إلى دعاة المغرب: اعملوا أسابيع، أسبوع لحمو الزياني أو موحى، أسبوع لعسو أب سلام، أسبوع لمحمد أميزيان، أسبوع لأحمد الريسوني، أسبوع لمحمد عبد الكريم الخطابي، أسبوع لعظماء المغرب وما أكثرهم، طوال السنة أسابيع للمجاهدين العظماء في أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وماتوا فيها، سيكون له أثر عظيم. هذا اقتراح تقدم به إلى أهل المغرب وجهائها ومقدميها ومالكي الأمر فيها، حتى يفعلوا هذا الأمر العظيم الذي سيعود على الأجيال بأعظم العوائد من العزة والكرامة والأنفة والرغبة في إعادة عزة الآباء والأجداد. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع مجاهد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

في عام 1492 من الميلاد كان في مشهد درامي لشاب في 30 من عمره يقف على ربوة تطل هذه الربوة على قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس. كان الشاب يائسا ذليلا منكسرا، وإلى جواره وقفت أم تكلل وجهها بكل ملامح العزة والإباء وتنظر بأسى إلى ابنها العاجز الذي أخذ يجهش بالبكاء، فخاطبته بقولها: أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. كانت هذه الأم هي الأميرة عائشة، وكان هذا الشاب هو ابنها أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وهو نجم المأساة التي أدت إلى الاستسلام للأعداء، وهو الذي صدق وعودهم فكانت مأساة الشعب الأندلسي كله بسببه وسبب استسلامه. موضوع الاستسلام من خلال قصة أبي عبد الله الصغير هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. سجل المؤرخون أنه مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، يعني 1450 وشوية، غدت غرناطة المملكة الوحيدة التي بقت بعد زوال الأندلس من يد المسلمين وسيطر عليها النصارى. غرناطة هذه المملكة الوحيدة التي بقت استطاع النصارى أن ينتزعوا معظم أطرافها من جهة الغرب ومن جهة جنوب الشرق، وأحاطت بها القوى النصرانية من كل صوب. وطبعا خبى أمل الأمة الأندلسية في تلقي الغوث والمدد من الخارج كما كانوا يعينونهم من المغرب المرابطون والموحدون، الآن ما في عون. واضطرت غرناطة أن تعتمد في الدفاع عن نفسها وحياتها أن تعتمد على قواها ومواردها المحدودة. بينما هم في هذا الوضع المزري، مع ذلك شوفوا الأطماع لما تأتي من داخلنا، ففي داخل غرناطة كانت تجري حرب أهلية بين سلطانها اللي كان اسمه أبو الحسن، يلقبونه الغالب بالله، هو والد أبو عبد الله الصغير، وبين أخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل، الزغل يعني الشجاع، فأبو الحسن ضد أخيه الزغل. فأثناء هذا الصراع بين الأخوين على مملكة على وشك أن تسقط، هنا الزغل استعان بالنصارى عونا على أخيه، وفعلا أعانوه طبعا فرصة بالنسبة لهم، وتقسمت المملكة إلى شطرين متخاصمين، غرناطة الرئيسية وما حولها يحكمها أبو الحسن، ومالقة في جنوب الشرق وما يحيط بها يحكمها أخوه الزغل. ثم جاءت هدنة بين الأخوين في هذا الوقت العصيب، وفي نفس الوقت كان الأسبان النصارى اللي أيضا كانوا أيضا ممزقين، حدث زواج بين فرناندو ولي عهد مملكة أراغون بأزابيلا أخت ملك قشتالة، وبعد الزواج أعلن ملكين لمملكة موحدة، مملكة قشتالة وأراغون في عام 1474 ميلادي. أول ما قام به هذان الزوجان أن طالب أبا الحسن سلطان غرناطة بالخضوع والطاعة ودفع الجزية، هكذا هم يطلبوا منا دفع الجزية، طبعا رفض. وجرت بين الفريقين بين المسلمين والنصارى مناوشات بسيطة، واستطاع أبو الحسن أن ينتصر فيها، كان النصر فيها للمسلمين، لكن بعد هذا النصر لجأ أبو الحسن حاكم غرناطة إلى الدعا والترف، ويقولون يعني أغرق حياته كلها باللهو والعبث والملذات. وكان السلطان أبو الحسن متزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة، ويصفونها يقولون امرأة شجاعة لها شخصية قوية، وأنجبت له ولدين أحدهما هو ولي عهده أبو عبد الله الصغير اللي احنا موضوع حديثنا. لما راقت حياة الدعا والملذات للسلطان وقع في حب جارية رومانية الأصل اسمها ثريا،
فأخذت عقلها كما يقولون، فقام تزوجها واصطفاها على الأم عائشة التي عرفت بال كانوا يسمونها الأميرة الحرة تمييزا لها عن الأميرة الجارية ثريا. السلطان هنا بلغ به السن عمر كبير، فصار العوبة في يد ثريا الرومية، والتي أنجبت له هي الأخرى ولدين. وبدأت هذه ثريا تفكر في الاستيلاء على عرش غرناطة ليكون لولدها بدل ما يكون لولد عائشة. وهذا الصراع الذي يجري يعني دائما تعرفونه. فرسمت وخططت وحرضت السلطان أن يعزل ابنه ولي عهده ليعين ابنها. تحت هذا المكر فرت الأم الأميرة عائشة بولديها، وانقسم الشعب مرة أخرى بين فريقين، فريق مع السلطان وزوجته الرومانية ثريا، وفريق مع الأميرة الشرعية عائشة وولديها. في هذا الوقت النصارى توحدوا تماما، سيطروا على الأندلس كلها، وكل أسبانيا صارت بيدهم ما عدا البرتغال، وشن القشتاليون المتحدون غارات تلو غارات واحتلوا مزيد من البلاد. في هذا الوقت كانت الثورة تشتعل داخل غرناطة، وفعلا استطاعت عائشة وأولادها أن ينتصروا، وتم تسليم العرش لأبي عبد الله الصغير في عام 1482 ميلادية، وجلس مكان أخيه. الأب هنا فر إلى من؟ أين يذهب؟ ففر إلى أخيه الزغل اللي يحكم جنوب الشرق، عدوه بالأمس راح لجأ إليه. أبو عبد الله الصغير لما حكم كان عمره 25 عام، وسأصفه لكم بعد قليل. فلما استقل بالحكم وبهذا السن الصغيرة، وأصلا مملكتك ممزقة، وحدها ثبتها قويها أولا، لم يفعل كل هذا. دفعه الحماس لمنازلة النصارى المحيطين بغرناطة، وخرج يقاتلهم، وانتصر فعلا في بعض المعارك الصغيرة، وعاد ومعه الغنائم. لكن بعدم خبرته العسكرية كان العدو قد التف عليه، ففاجأوه في طريق عودته، فانهزم هو ومن معه، وأخذ أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة، هذا الشاب الصغير أخذ أسيرا، أخذوه إلى قرطبة عاصمة القشتاليين. كانت قرطبة وقعت في يد النصارى وصارت عاصمتهم. استقبل القشتاليون الانتصار هذا بحفاوة بالغة، وبقى أبو عبد الله الصغير في الأسر سنتين. طبعا الغرناطيون فجأة ولا ما عندهم حاكم، فقاموا استدعوا السلطان المخلوع أبوه لينصبوه من جديد، لكن المرض اشتد على أبو الحسن فتنازل عن العرش لأخيه الزغل. حاكم مالقة، شوفوا الآن الصراعات كلها يعني تتغير الأحوال، والناس في هذا الصراع والأمة كلها في ضياع. هنا عرضت الأم عائشة وأبوها وزوجها أبو عبد الله الصغير اللي كان مريض، عرضوا على ملك قشتالة أن يدفعوا الجزية مقابل أن يطلقوا سراح ابنهم، وجرت مفاوضات مع القشتاليين لكنها لم تنجح. لها سبب عدم نجاحها، والسبب أن ملكي قشتالة وأراغون كانا يدبران لاستغلال هذا السلطان الصغير الأسير الذي في أيديهم لتحقيق مآرب أبعد، وهو الذي فعلا فعلوه. فتم اتفاق بينهما وبين أبي عبد الله الأسير بين أيديهم، وقعوا اتفاقية سرية تتلخص أن أبو عبد الله الصغير يعيدوه إلى الحكم في غرناطة مقابل أن يعلن الخضوع والولاء والطاعة للملكين، ويدفع الجزية سنويا، يدفع جزية مقدارها 12 ألف دوبلا من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا، بالإضافة أن يفرج عن جميع الأسرى النصارى في غرناطة بدون ما يطلق الأسرى المسلمين، وشروط كثيرة مقابل أن يطلقوا سراحه ويعيدوه للملك. يصفون التاريخ، يصف لنا شواهد التاريخ تصف لنا أن أبا عبد الله الصغير هذا كان أميرا ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، قليل الحزم، قليل الخبرة، كثير المطامع، كثير الأهواء، لكن كان أبو عبد الله الصغير الملك والحكم هذه غايته،
ولو يحكم شيء صغير، يبتغيها بأي ثمن بأي وسيلة. فطبعا وجد ملك قشتالة القوي وجد ضالته في هذا الأمير الضعيف المستهتر بحقوق أمته وبدينه وبأسراه، فاستغلوا أداة صالحة يتحكمون بها كيف يشاءوا، واتخذوه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه، كان ما زال له أنصار مؤيدين. فأقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى الأمان والسلام. طبعا بعض الناس اليوم باسم الأمان والسلام تذهب كرامة وتذهب عزة ويعود استبداد، بس المهم الأمان والسلام وما حد يموت. طبعا بعض الناس هذا همهم، فأبو عبد الله الصغير وعدهم بكل هذا، فعاد فعلا واستقبلوه، استقبلوا هؤلاء الذين يريدوا هذا الأمان والسلام بدون كرامة وبدون عزة، وفعلا سيطر هو وأنصاره على بعض الحصون القريبة من قشتالة من غرناطة، ومنها أعلن الحرب على عمه، أعلن الحرب على عمه. يعني تخيلوا هذا الإجرام وهذه الخيانة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسترد عرشه. وبدأ ينشر بين الناس مزايا الصلح مع ملكي قشتالة وأراغون، وأنه يضمن السلام والاستقرار لصالح المسلمين. فالأحداث تتوالى، بينما هو يقاتل عمه زحف القشتاليون على رندا هذا الحصن الحصين واحتلوها في عام 1485، واستمرت المعارك الداخلية، وبينما المسلمون مشغولون بحربهم الداخلية بين العم وابن أخيه، انتهز الأعداء الفرصة والتهموا مناطق أخرى، ثم أحكموا الحصار على مالقة. مالقة هي العاصمة الجنوبية الشرقية لغرناطة، فسقطت مالقة هذا الميناء العسكري، ميناء عسكري رئيسي، ودخلها القشتاليون، كانوا أعطوا الناس الأمان وأنكم سلموا وأنتم في أمان، فلما دخلوها عاثوا قتلا وفسادا ولم يلتفتوا لكل هذا الأمان. ثم سقط الحصن العظيم في بسطة، واتجه المنتصرون إلى وادي آش اللي كانت معقل الزغل قبل أن يتولى غرناطة. فلما رأى الزغل ما حل بالبلاد من حوله، عرض الخضوع والطاعة ليس لابن أخيه وإنما لملك قشتالة وأزابيلا. شوفوا الخيانات المتتالية ماذا تصنع بالأمة. فطبعا وافقوا ومنحوا امتيازات خاصة وأموال كبيرة مقابل الاستسلام والتسليم، وفعلا سلمهم وترك غرناطة وتجاوز البحر إلى المغرب، وعاش في تلمسان في المغرب العربي إلى أن مات ولعنه التاريخ. أما غرناطة المعقل الأخير حسب الرواية القشتالية، فكان أبو عبد الله الصغير كان تعهد بتسليمها للملكين إيزابيلا وفرنيداد. متى ما تم تسليم بسطة ووادي آش كان يسلمهم غرناطة، فأرسل إليه يطلبان تسليمها. وهنا كانت المفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ تعرفوها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا هنا تدور حول قضية الاستسلام للعدو. والفكرة والشخصية التي نتحدث عنها هو آخر حاكم لغرناطة، آخر مملكة للمسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير. حدثتكم عن هذا الصراع الداخلي الذي كان يجري بينه وبين الأسرة الحاكمة نفسها، وفي نفس الوقت حدثتكم كيف أن النصارى في الأندلس كانوا قد توحدوا في مملكة واحدة بقيادة فرنيداد وإيزابيلا، وبدأوا يضغطوا وعرضوا على أبي عبد الله الصغير فكرة التسليم. لكن كانت هذه فكرة التسليم للعدو تلقى استنكار شعبي عام، حتى السلطان نفسه اللي كان يريد التسليم كان يخشى من آثار هذه المسألة عليه وعلى أمواله وأهله.
فجمع الكبراء والقادة وأجمعوا جميعا على رفض التسليم، وأعلنوا عزمهم على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، دفاعا عن وطنهم، دفاعا عن دينهم. هنا طبعا أبو عبد الله صغير، رغم أنه شخصيا كان يميل للتسليم، إلا أنه ما استطاع، لا الناس يريدوا ولا القادة يريدوا. فعندها أرسل أبو عبد الله برسالة مهذبة جدا إلى الملكين ترينيداد وإيزابيلا بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر، وأن الشعب الغرناطي يأبى أي تسليم أي مهادنة، ويصمم على المقاومة والدفاع. ودبت روح الجهاد وروح المقاومة في الناس، واقترب العدو، اقترب الجيش، وبدأت مناوشات، واستطاع الغرناطيون أن ينتصروا في معظم هذه المناوشات الأولى بهذه الروح العظيمة، وأعادت لهم هذه الانتصارات الصغيرة، أعادت لهم الأمل في الثبات في الصمود. طبعا هنا القشتاليون خشوا أن تتنامى هذه الروح العنيدة في المقاومة وأن تمتد لكل المسلمين في الأندلس، وخشوا أن أحلامهم في غرناطة قد تتبدد وقد تتحول إلى الآخرين الذين استسلموا. فهنا أصروا على إسقاط غرناطة، وبدأوا يستعدوا عسكريا عدة شهور، ثم أقبلوا بجيش جرار 80,000 مقاتل كلهم مدججين بأرقى أنواع السلاح، وحاصروا غرناطة وأتلفوا ما حولها من قرى من زروع وحقول، بنوا مدينة مسورة قريبا منها ليستقر فيها جيشهم، بنوا مدينة كاملة بقلاعها، وبدأ الحصار الشامل. الطريق الوحيد اللي كان للمسلمين خروج من غرناطة هو من طريق جبال البشرات، وهو طريق صعب في الجهة الجنوبية، كان طريق وحيد تصل فيه الإمدادات لغرناطة هذه المدينة التي صمدت. وبرز هنا في خلال هذا الصراع برزت بطولات الأبطال، وعلى رأسهم فارس. أنا أستغرب كيف لا يعرفه شباب المسلمين اليوم، لابد كما يعرف طارق بن زياد ويعرف صلاح الدين الأيوبي أن يعرفوا موسى ابن أبي غسان قائد الفرسان في غرناطة، لقن العدو دروسا من ما ينساها، هو بسبب هذا الرجل موسى هو الذي قاد الحرب ضد القشتاليين، فصمدت غرناطة بهذا البطل العظيم. وصمدت وصمدت، وحل الشتاء وسقطت الثلوج، وبدأت المحنة الكبرى مع الثلوج، انقطعت طرق الإمداد، طريق واحد عن طريق البشرات. هنا أعلن الوزير المستكين أبو القاسم أن المؤن لا تكاد تكفي، ما في طعام يكفينا، وأن اليأس بدأ يتسرب إلى الجنود، وبدأت قضية التسليم تعود مرة أخرى طبعا، وكانت قضية التسليم رغبة أصلا في نفس الخليفة الصغير، اسما والصغير في همته، لكنه مرة أخرى خاف من العامة، فبدأ يراسل ملك قشتالة سرا. وهنا أعطاه ملك قشتالة الفرصة أن يقنع قومه بالتسليم، فأوقف الحرب فترة وبقي محاصرا على ما هو عليه من الحصار، وشدد لكن لم يهاجم، منتظرا جهود محمد أبي عبد الله الصغير في إقناع العامة بالتسليم بالأمان. وانعقد مجلس المدينة مرة أخرى بزعامة الخليفة أبي عبد الله الصغير، وحضر موسى ابن أبي غسان، وحضرت عائشة الأم عائشة أم أبي عبد الله الصغير. فشل موسى وعائشة رغم أنهما كانا يريدا الجهاد، فشل في إقناع البقية بالثبات بالصمود. وهنا اتخذ الصغير ووزراء المقربين القرار بتسليم المدينة، وانتهت المفاوضات إلى معاهدة تتألف من 60 بندا فيها كل التفاصيل، تحفظ
مساجد المسلمين، عبادة المسلمين، مصاحف المسلمين، دين المسلمين، حق المسلمين في التجمع، حق المسلمين في القضاء، حق المسلمين في محاكم خاصة بهم إلى آخره، وأمان كامل ولا يؤذى، ومن حقهم أن يخرجوا ويدخلوا، لكن المدينة بالسيطرة النصرانية. فإذا في الاتفاقية مراعاة لجميع حقوق المسلمين، والتاريخ يحدثنا أنها لم تكن إلا حبرا على ورق، وأن المسلمين كما تعلمون جميعا وقعوا بعد هذه الاتفاقية، وقعوا بين القتل والموت أو الهوان والتنصير على يد محاكم التفتيش، وهي نتائج تنبأ بها فارس غرناطة موسى بن أبي غسان، خاطب المجتمعين حول قصر الحمراء بقوله لما سمع هذه المعادلة، قال: لا تخدعوا أنفسكم، لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، أقل شيء هو الموت، أي شيء ثاني سيكون أسوأ من الموت. لكن تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الموت يقول عنها: أما أنا والله لن أرى الذل، لن أرى الذل. إذن الجهاد قرار والاستسلام قرار، لكن الفرق هو في النفوس التي وراء القرارين، وفي النتائج التي تتحقق بناء على هذه القرارات. تروي لنا المصادر التاريخية أن هذا البطل رفض أن يسلم حتى مع موافقة كل المدينة، رفض أن يسلم وذهب إلى داره ولبس سلاحه وسار على جواده مخترقا شوارع غرناطة، وعلى ضفة النهر قابل سرية من فرسان النصارى فيها 15 واحد هذه السرية، فطلبوا له أن يقف وأن يعرف بنفسه، فلم يجبهم بل هجم عليهم، واحد يهجم على 15، وانقض وسطهم، بدأ يطعن يثخن فيهم، ضرباته كانت قاتلة حتى قتل يقولون معظمهم، لكنهم في النهاية أصابوه بجرح عظيم أسقطه عن جواده، فظلوا يدفعونه حتى أسقطوه في النهر، وكان مدجج بسلاح ثقيل، فدفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق، رحمه الله تعالى. في هذا اليوم تم توقيع معاهدة التسليم، ومعها معاهدة سرية كشفها التاريخ فيما بعد بين الصغير والملكين، منح فيها أبو عبد الله الصغير وأفراد أسرته ووزراءه منحا خاصة، ضياع ومزارع وأموال نقدية وحقوق مالية مقابل أن يقنعوا قومهم بالتسليم. وهكذا فعلا تم، وفعلا أعطوه ما أراد في يناير 2 شهر 1 1492، دخل النصارى إلى غرناطة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، ورفع فوق البرج الأعلى صليب فضي كبير، وأعلن من فوق البرج على برج غرناطة أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين، ودخل فرناندو وإيزابيلا دخلوا قصر الحمراء الذي تعرفونه على صوت تراتيل فرقة من الرهبان الملكية، وعلى ضفة النهر

وانظروا وتأملوا، هل استفاد الذين قرروا الاستسلام في اي مكان من قرارهم؟ ماذا حدث بعد ذلك يا أبي عبد الله الصغير؟ لم يستقر في غرناطة إلا فترة بسيطة، استقر في سنة واحدة في منطقة أندرش، ثم عاش فيها حياة مترفة لكن تحت رقابة صارمة من القشتاليين، ثم ألجأوه هو نفسه إلى الهجرة، فاضطر أن يبيع أملاكه بثمن بخس، وانتقل إلى بلاد المغرب واستقر في فاس وبنى فيها قصور على طراز الأندلس ومات فيها. يقول المؤرخ المقري، يقول أنه بنفسه تجول في قصور أبي عبد الله الصغير في فاس وليس في الأندلس، ووجد أن ذرية أبي عبد الله الصغير في فاس وجدهم ما بقى عندهم شيء، فصاروا يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين ويعدون من جملة الشحاذين وطلاب الصدقات. تحدث المؤرخون والمفكرون عن أسباب سقوط غرناطة والأسباب التي أدت إلى انهيار دولة الإسلام في الأندلس. كان واضحا أنه ليس سبب واحد، هي مجموعة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، أهمها استحقارهم للذنوب والمعاصي وانحرافهم عن شرع الله تعالى، أيضا حياة الدعاء والترف والانكباب على الدنيا وملذاتها. ولا شك أن انطفاء الروح الجهادية سبب رئيسي من أسباب السقوط. لكن من الأسباب الظاهرة الواضحة التي يعرفها الجميع الفرقة والتنازع على المناصب، وأيضا موالاة بعضهم لأعداء الله والاستعانة بهم على أهل الدين وأهل الإسلام. ولا شك توسيد الأمر لغير أهله وانفرادهم بالحكم واستبعادهم للشورى، هذه كلها أسباب أدت إلى السقوط. ولا شك أن تقاعس الكثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي ساهم في عدم وقوف الأندلس من الانهيار أمام كل هذه الأسباب. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة أبي عبد الله الصغير عندما ندم: إني أقول لكم ما أقوله لربي، واشترائي عليه أكثر، واحترامي إليه أكبر. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكني مستقيل يعني من ذنوبي مستغفر، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، في حول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ده الاسبوع التاسع صح؟ أول أسبوع أول محاضرة كانت المحاضرة التمهيدية للدورتين، ثم 9 محاضرات، دي المحاضرة التامنة، فضلنا محاضرة واحدة فقط ونخلص دورة التربية الإيمانية. مروا بسرعة، لكن من حديثي مع بعض الإخوة أثناء الأسبوع، ومنكم اللي بيتصل بيا ومنكم اللي بقابله قبل الصلاة، الناس اللي مواظبة على الواجب شعرة باستقامة، يعني اللي يرفع إيده كده اللي حاسس إن فيه مزيد من الاستقامة مع أداء الواجب. مازال هناك ناس بتيجي تتفرج عليا وما بتعملش الواجب، وده واضح من الشيت اللي بشوفها يوميا. وفي ناس بقابلهم بيقولوا لي والله بنعمل الواجب بس ما بنبعتش ايميل. اشكركم جدا على اللي بتعملوه فيا، يعني اسمك يكون موجود وقدامه فاضي ده بيجيب لنا اكتئاب. فانت مصر تعمل فيها كده، خلاص اهم حاجه تكون بتعمل الواجب. الناس بقى اللي ما بتعملش الواجب واظبط على الحضور، اقدر لكم انتوا استفدتوا بنسبه 1 إلى 5% بس. ما تضحكش على نفسك، ما تفتكرش نفسك حضرت دوره التربيه الايمانيه تقدر فورا تبدا تعمل. انت كل مره بتسمع الواجب من عملته مره، واظب عليه من الان خلاص. بالنسبه لواجبات الاسبوع دوت هقولها لكم في الآخر، لكن عشان لو حد لأي ظرف اضطر يقوم أو حاجة، الواجب بتاعنا هنعمله الأسبوع ده لغاية يوم السبت الصبح، السبت اللي جاي. من السبت الفجر هتقطع قراية قرآن لغاية ما تجيلي يوم الحد بالليل، قرآن وأذكار. عارف لما تروح تعمل تحليل صايم ولا تعالى صايم؟ عشان تحليل سكر انت هتيجي يوم الحد صايم يوم ونص من غير قراءة قرآن ومن غير الأذكار، عشان عايزين ناس نسمع منكم بقى. انتوا الناس اللي كانت مواظبة طيلة شهرين على القرآن وبعد كده على القرآن والأذكار، ايه احساسك في اليوم ونص دول؟ هيك عايزين نعرف. انت قبل كده كنت منقطع عن الكلام ده اصلا بالشهور، عايزين نعرف. فاذا من يوم السبت الجاي هتقطع القرآن والأذكار، الكلام ده للي مواظب عليه، ماشي؟ ونسمع منكم يوم الحد إن شاء الله. الأمر الثاني، الورقة بتاعت الأسئلة اللي كانت استبيان للحالة القلبية اللي كانت في أول مرة خالص اللي جاوبتها وقلت لك احفظها بعيداً عن أعين الناس، أو سيفها بباسورد، دي حضرتك تجاوبها تاني دلوقتي بقى من غير ما تبص على الإجابات بتاعت من شهرين فاتوا. دي اللي هتبين التغير عندك نسبته كام في المية تقريبا. بعد ما تجاوبها اكتب لي عليها جديد أو بعد الدورة، وتطبع لي الورقة الأولانية وتدبسهم في بعض، واحدة مكتوب عليها قديم واحدة مكتوب عليها جديد، ويكون عندنا هنا صندوق زي صندوق الانتخابات كده بتقوم رامي فيه الورقتين من غير ما حد يكتب لي لا اسمه ولا غيره، عشان احنا بنشوف مدى التغير ومدى التحسن عند الناس وبنقيس احنا القياسات دي عندنا. خلاص، بعد ما تخلص المره الجايه ان شاء الله تكون اخر محاضره في دوره التربيه الايمانيه، بعدها يبدا ان شاء الله شهرين تانيين 8 محاضرات تانيين دورة التربية الروحية. التربية الإيمانية تنمية القلب، ربط القلب بالقرآن، ربط القلب بالله. التربية الروحية دي ترويض النفس على حاجتين أساسيتين: الإخلاص والتواضع الحقيقي الغير مصطنع. دي قصة تانية خالص بواجبات تانية خالص. أرجو من الناس اللي واصلوا طول الشهرين دول يكملوا معانا. أنت في مرحلة خطيرة. أنا عايز أقول لكم أنا قد إيه ببقى سعيد وأنا معاكم هنا. بشعر إن أنا هنا وسط نجوم المجتمع. أنتوا النجوم على فكرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. اللي هي الكواكب والنجوم، بها النجوم. إذن الملأ الأعلى أهل السماء لما ينظروا على الأرض بيرون العلماء ويرون العباد كما نرى نحن النجوم. ظلام وفي نقط مضيئة. أنتم بفضل الله النقط المضيئة في هذا الظلام. أنتم النجوم مش اللي بتشوفوهم في التلفزيون في عرب ايدول وهذا الايدول والكلام ده، لا. ان شاء الله عباد ربنا الموحدين هم دول النجوم. محاضرة النهاردة بقى محاضرة اللي هيركز فيها وهيتدرب بعد كده عليها ممكن تغير حياته تماما. المحاضرة دي اسمها روح الصلاة. روح الصلاة. وإيه الحقيقة؟ بدل ما هندي محاضرة احنا هنصلي ركعتين مع بعض. دلوقتي احنا هنصلي ركعتين مع بعض. تقلقش مش هقومك تتوضى تاني لو انت كنت يعني نقضت وضوء ولا حاجة. احنا هنصلي ركعتين في خيالنا. هنتخيل نفسنا بنصلي ركعتين وهنتدبر كل كلمة وكل حركة بنعملها في الصلاة عشان نشوف الفرق بين الطريقة اللي بنصلي بيها وبين الطريقة اللي المفروض نصلي بيها. بأمانة ده موضوع أنا اخترته لأن من الآخر ما بنصليش. احنا بنقوم نقف وبعد كده بنوطي ركوع بعد كده بنسجد بعد كده بنقعد، لكن دي مش صلاة. دي مش صلاة. ده اسمه سميه بقى وقوف ركوع سجود قعود. تمارين صح. 80 كالوري 100 كالوري مفيدة برضو يعني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. اللي تدبروا الشيخ محمد عبد اللطيف هو بيقرا بينا وبيختار الايات وبيفسر الكلمات وبيفسر الحروف من بعضها. الواحد بيستطيع انه يتدبر. لكن لو وصل لي الايات في بعضها وخدني بسرعه وقرا لي حدر في الصلاه عشان نلحق الجلسه، ايه هي دي طريقه الصلاه. انا بستمتع جدا بالصلاه هنا ورا الشيخ محمد بصراحه بأمانة يعني. ما بقولهاش والله عشان حاجة، بس فعلا مش لأني بحبه، لكن فعلا أنا بستمتع بالصلاة معك. أنت دلوقتي لو دعيت أنك تروح تقابل شخص عظيم، حد كبير، منصب كبير، رئيس مجلس إدارة شركة كبيرة، تروح إزاي؟ تلبس أحسن حاجة عندك ولا لا؟ تخش تاخد دوش كده وتروح وحاطط ريحه وحاطط بتاع. مش هتروح بالبيجامه، مش هتروح بالفانيلا. اه طب انت بتصلي ازاي؟ اهتمامك بالصلاه ايه؟ قايم تصلي المغرب مثلا، احساسك انك رايح تعمل ايه؟ حاجه عاديه، حاجه بتعملها على طول كل يوم. مش احساسك انك رايح تقف بين ايدين ربنا. لذلك عايزين نفهم النهارده ايه خطيره. هي ايه ما قدر الله حق قدره. هو ده الاحترام اللي بيدور ربنا، ما قدر الله حق قدره. قارن بقى استعدادك لمقابلة شخص غني أو عظيم باستعداداتك للصلاة، استعداداتك للوقوف بين إيدين ربنا، عشان تفهم ما قدر الله حق قدره. وخلي بالك، انت دلوقتي رحت واقف معاه بتتكلم مع هذا الشخص العظيم، تبقى مركز في كل كلمه بيقولها ولا لا؟ واخد بالك قوي بيقول ايه، وعارف كويس قوي انت بتقول له ايه. لكن هتبقى قاعد معاه وسرحان، هو عمال يتكلم انت او بتتكلم انت مش داري انت بتقول ايه، مش هيحصل. ما قدر الله حق قدره. بص، انت وانت واقف بين ايدين ربنا بتبقى عامل ازاي؟ عقلك وقلبك مشغول ازاي؟ انت وانت قاعد مع واحد مثلا رئيس وزارة ولا وزير ولا رئيس جمهورية ولا ملك، هتبقى مخك مشغول بحد اقل منه؟ رئيس حي مصر الجديدة مثلا؟ لا، انت واقف مع واحد اكبر بكتير. طب ليه وانت واقف بين ايدين ربنا وفي المقابلة المهمة دي عقلك وقلبك مشغول بكل حاجة تانية غير ربنا؟ مش هنضحك على بعض يا جماعة، احنا بنخش في الصلاة الله اكبر ونبدأ نخطط بقى لحياتنا ابتداء من بعد الصلاة فورا لغاية 30 سنة قدام. الله أكبر، بعد الصلاة عايز أروح أشتري من السوبر ماركت الليستة اللي مراتي حطها لي في جيبي، وأنا بكرة محتاجة أذاكر كويس عشان إحنا عندنا امتحانات كذا. يا سلام لو أعمل دكتوراه في مش عارف إيه، يا عايزين نغير العربية، يا ده في شقق بتتباع في التجمع، يا مش عارف إيه، عايزين نطلع. نفسي يبقى عندي حاجة بعد 30 سنة أفاجأ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الإمام خلص، صلى كم ركعة؟ أكيد أربعة مع هذا العشاء يعني. أرى إيه فيهم؟ قرآن. طب منين يعني؟ خلاص بقى ربنا ستار. ما قدر الله حق قدره، هو ده اللي بنقوله. إزاي تبقى واقف بين إيدين ربنا وقلبك مشغول وعقلك مشغول بكل حاجة غير ربنا؟ ده اللي بنقول، ده اللي احنا عايزين نغيره بقى فينا. هو ده بقى اللي اخونا قال الصلاة بتتحول الى فايدة واحدة بس، بتحرق 50 كالوري 100 كالوري وخلصنا كده. مفيش اي فايدة تاني الا شوية تمارين رياضية بنعملها وخلاص. الصلاة يا جماعة لو قسمناها الى، اعتبرنا ان الصلاة دي بني ادم جسد وروح، هيصبح جسد الصلاة هي الحركات اللي احنا بنعملها والكلمات اللي احنا بنقولها بلساننا، ده الجسد. انما روح الصلاة هتبقى هي الخشوع. صلاة بدون خشوع جسد بدون روح، جسد ميت. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصلاة نوعين، صلاة بعد ما صاحبها يصليها ترتفع في شكل جميل زي ما يكون هدية ملفوفة، ويتساءل الملأ الأعلى والملائكة طالعة بيها ايه الشيء الجميل ده، فيقول لهم هذه صلاة فلان او هذه صلاة فلانة. او صلاة بعد ما صاحبها يخلصها تتلف كالثوب الخلق، يعني زي التوب المقطع المبهدل الدايب، وتلقى في وجه صاحبها، ترد على صاحبها. الصلاة ليها دور، دور الصلاة في حياتنا انها تخلينا بعدها نشعر بنفسنا اقوى من الاول واضعف من الاول. يعني ايه؟ بعد الصلاة أشعر أني أقوى وأشعر أني أضعف. إزاي؟ أنا بصلي وبقف بين إيدين ربنا، إذن أشعر أن أنا مع الله، لن أخاف من أحد أبدا إلا الله، فأشعر أني قوي بهذه الصلاة وبمعية الله. وفي نفس الوقت أنا بقف إيدين ربنا اللي خلقني واللي هيحاسبني واللي محدش هيقدر ينجيني من عذابه إلا هو، فلن أظلم أحدا لأني أشعر بضعفي في جنب الله. فالصلاة ليها دورين هنا، دور ما تخليك قوي لا تخاف من أحد، ودور أنها تحسسك بضعفك فلا تظلم أحدا. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بهذا المعنى، أنها تغير منك، كل صلاة المفروض أنها تغير منك للأفضل. رايح ميتينج، بتروح إزاي؟ في دعوة، كارت دعوة أو إنفيتيشن بتجيلك أو إيميل جالك دعوة، الصلاة مقابلة بتروح تقف بين إيدين ربنا فيها بدعوة. المؤذن وهو بيؤذن لما بيقول حي على الصلاة، يعني تعالى صلي، تعالى حي على الفلاح، تعالى، هو ده النجاح هنا. دي دعوة جات لك، انفيتيشن، اتفضل. فبتروح، بس قبل ما تروح بتستعد. تستعد ازاي؟ يعني ممكن تقوم تاخد دش، مش هتاخد دش، طب اغسل وشك وايديك ورجليك وامسح شعرك كده، ففي استعداد خارجي بيتم. تنقي هدوم نظيفه مش هدوم عليها نجاسه، صح؟ تستعد، استعداد خارجي. لو انت اللي بتحدد مكان المقابله بتحدد مكان نظيف، طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، شروط الصلاة، ده استعداد خارجي زي ما بتستعد لأي مقابلة. إنما ما بتستعدش في هذه المقابلات استعداد داخلي، لأن الناس اللي انت بتقابلها مش مطلعة على سرك مع ربنا. لازم تستعد أيضا داخليا، لأن ربنا مطلع على سرك. تقف كده عشان تصلي، نظف جوه بقى كمان. مش ينفع تقف تصلي وانت جواك حقد او غل او كراهية، فانت ربنا مطلع على علنك وعلى سرك، نظف جوه كمان. وعشان تصلي بتتوجه نحو القبلة. اشمعنى؟ ما تصلي في اي حتة خلاص. من الشبهات حول الإسلام على فكرة إن المسلمين وثنيين بيعبدوا الأصنام. يقول لك صحيح أنتوا في فتح مكة حطمتم الأصنام، بس مش كلها، سبتوا الكبير المكعب، الكعب ده. دي مش شبهات على فكرة. يقول لك بص كده على أي مسلم لما يدخل أي غرفة في فندق، أول حاجة يعملها إيه؟ يقعد يفتح الإدراج ويدور على المرايات ويشوف بس أي سهم مرسوم في أي حتة، بيدور على القبلة. ما تصلي في أي حتة وخلاص. فدي من الشبهات حول الإسلام، إن المسلمين بيعبدوا الكعبة. إحنا ما بنعبدش الكعبة. الكعبة ليست صنما يعبد، الكعبة نؤمن أنها لا تضر ولا تنفع. يبقى إزاي بنعبدها؟ دي لا بتضر ولا بتنفع. الله، امال الكعبة عبارة عن ايه؟ الكعبة هي اول بيت وضع للناس، اول بيت للعبادة على وجه الارض. النهاردة الكعبة لها دور خطير في حياتنا، وهي انها بتوحد المسلمين في دوائر حولها عند الصلاة. وهذه الدوائر بتكبر تكبر تكبر، توسع توسع توسع لغاية ما تفرش على وجه الأرض. فاحنا النهاردة صلينا هنا مثلا 10 صفوف، 10 خطوط مستقيمة، لا دي 10 مقاطع من 10 دوائر حول الكعبة. دي مش خطوط مستقيمة، بس انت شايفها خط مستقيم عشان ده مقطع صغير قوي. فالكعبة توحد المسلمين حولها في دوائر تتسع حتى تغطي وجه الأرض. فأقف أصلي لوحدي منفرد، أقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما أقولش إياك أعبد وإياك أستعين. ليه؟ أنا بصلي لوحدي. لا، ما أصدق قرآن، مش هنغير القرآن. لكن ممكن ربنا كان يعمل لنا قاعدة زي كده، هتصلي لوحدك قول إياك أعبد وإياك أستعين، لكن لا، برضو بتتكلم بالبلورال تنس، برضو بتتكلم بصيغة الجمع. ليه؟ لأنك مش لوحدك، أنت في دائرة مع مسلمين ومسلمات بيصلوا معاك. صحيح مش واقفين جنبك، لكن يمكن يكونوا على جبل، ممكن يكونوا على مركب، ممكن يكونوا في الصين، ممكن يكونوا في الدنمارك. فالكعبة تشعرك بعالمية هذا الدين وبالأخوة في هذا الدين. كل مرة وانت رايح تصلي حتى لو لوحدك، استشعر عالمية الإسلام وأخوة الإسلام. داخل تستقبل القبلة، هنصلي، بس في حاجة احنا عايزين نغير من صلاتنا بقى، زي ما غيرنا من طريقتنا في قراءة القرآن، بقينا بنقرأ بتدبر، وبقيت أذكرنا بتدبر، كمان الصلاة لازم تبقى بتدبر وبخشوع. ايه المشكلة؟ المشكلة ان في اشياء بتدخل تشتتنا واحنا بنصلي، بنتشتت كتير قوي، بنسرح كتير قوي. طب انا عايز مسرحش كتير، هيحصل سرحان، لكن يقل، وعايز استشعر الخشوع، يبقى لازم تستحضر الخشوع، حضره، هاته قبل ما تصلي. ازاي؟ حاجتين. قال لك اول حاجة، تخيل نفسك مت، وانك بتبعث دلوقتي وانت رايح كده، هو متوجه للقبلة، انت استخيل ان قدامك الصراط وانك هتعدي عليه، وعلى يمينك هي الجنة بنعيمها، وعلى شمالك النار بكلالبها اللي عايزة تطلع تخطفك وتنزل بيك. فاستشعار الموت والبعث يخليك تستحضر الخشوع. ماشي، بس برضو الدنيا فيها حاجات كتير، فلوس عايزين نكسبها، شغل، دراسة، أشياء دنيوية، عربية عايز أغيرها، بيت عايز أجيبه، ما الحاجات دي برضو. هنا تستحضر عظمة الله بقى. يعني إيه؟ يعني تعرف إن كل اللي أنت بتقوله ده القيمة الحقيقية بتاعته هي صفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الكهف، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل حاجة على وجه الأرض هتبقى تراب خشن، ربل. عارف انت لما عمارة بتقع، عمارة الموت اللي وقعت في عند مستشفى اليوبلس من حوالي 15 سنة بقت ايه؟ تراب. قبلها بدقيقة قبل ما تقع كان جواها ايه؟ مجوهرات، كان تحتها عربيات فخمة، ومرة واحدة كله بقى ولا حاجة، انقاض. إذن كل اللي حضرتك جاي يشتتك ده، ان كان فلوس، حسابات بنوك، شركات، دراسات، كل حاجة من دي حقيقتها صفر اذا قارنتها بالله سبحانه وتعالى. يبقى قبل ما تبدأ كده، هات بقى كل الحاجات اللي ممكن تشتتك وحطها في ايديك اهي، فلوس، مجوهرات، ذهب، عربية، حط تخيله كله كده في ايديك ومرميه ورا ظهرك وقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام. المقابلة ابتدت بعد ما رميت كل حاجة ورا ظهرك. كده انت دلوقتي الميتنج ابتدى. انت دلوقتي واقف بين ايدين ربنا، مستحضر الخشوع ومستحضر ان كل حاجة ممكن تيجي تشتتك لا قيمة لها. بدأ اللقاء. اي لقاء في الدنيا بيبدأ بايه؟ تحية. مين بيحيي مين؟ الصغير يحيي الكبير، الضعيف يحيي القوي. انت تتوجه الى الله بالتحية، دعاء الاستفتاح بصيغه الكثيرة، منها صيغة بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، بتتوجه بالتحية لله. ثم بعد ذلك تستغيث زي بالظبط اللي فيه بلطجي بيجري وراه عايز يموته ولقى حد يحميه، رجل شرطة أو غيره بيستنجد بيه. ابدأ على طول بالاستنجاد، بالاستغاثة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تستغيث بالله من البلطجي اللي هيحاول يشتتك في الصلاة. ثم تبدأ باسم منين؟ انجلترا باسم الملكة، مجلس الشعب كان زمان يقولوا باسم الشعب، بس بسم الله اخيرا الحمد لله. باسم تكون بسم الله الذي في حضرته تسكت كل الاصوات، الذي في حضرته تذوب كل الفوارق، الذي لا فرق في حضرته بين وزير وغفير، فيش ملك وصعلوك، فيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تبدأ تقرأ الفاتحة. زمان كنا بنقرأ الفاتحة ازاي؟ أمين. كان تنظر. لكن لا، في كثير جدا في الفاتحة علينا ان احنا نتدبره. ده ربنا ألزمنا بالفاتحة من دون كل القرآن إنها لازم تقراها هي، ولا صلاة بدون أم الكتاب، لأنها ملخصة القرآن كله. ده الانترودكشن بتاعت القرآن، دي مقدمة القرآن، فاتحة الكتاب. الحمد لله يا رب العالمين. لا استنى، خدني كلمة كلمة. الحمد لله، استنى بس، على ايه؟ فكر في نعم ربنا. الحمد لله، نعم ربنا، الصحة، الفلوس، الجمال، الذكاء، نعم ربنا علينا كتيرة. فكر في نعم ربنا عليك، بس فكر في أهم نعمة من نعم ربنا، نعمة الإسلام، إنك مسلم، إن ربنا هداك للإسلام، أو إنك اتولدت مسلم. هذه نعمة. كان زمانك دلوقتي بتعبد بني آدم، البوذيين بيعبدوا بني آدم، المسيحيين بيعبدوا بني آدم. بني آدم جميل، بس إيه المشكلة؟ إنه لا يستحق العبادة. بس لا المسيح ولا سيدنا محمد ولا أي نبي ولا أي بشر يستحق العبادة. لا يستحق العبادة إلا الله. هذه نعمة من الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق في الدنيا دي مخلوقات، وشرحنا كلامنا قبل كده، خلق مخلوقات غير حية، زي مثلا المية والتربة، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة النباتات، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة الحيوانات، وخلق مخلوق أعلى منها في الرتبة وهو الإنسان. وجعل الله سبحانه وتعالى النظام كالآتي: كل مخلوق في خدمة المخلوقات الأعلى في الرتبة لا العكس. فالماء والتربة يخدم النبات ويخدم الحيوان ويخدم الإنسان، مش العكس. النبات يخدم الحيوان ويخدم الإنسان، والحيوان يخدم الإنسان. بناكل الحيوان وبنشرب لبن الحيوان وبنلبس جلد الحيوان، صح؟ والإنسان يعبد ربنا. فالإسلام فقط يضعك على أعلى قمة هرم المخلوقات، عبد لله، وكل شيء في الكون مسخر لك. أما الكفر فيه ذل للإنسان. لو أنا هعبد إنسان هنزل في الرتبة عشان أعبد إنسان، هعبد حيوان، مليار بني آدم في الهند بس بيعبدوا حيوانات، يعبدوا البقر، هنزل في الرتبة عشان أعبد حيوان. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وفي اللي بيعبد صنم، واللي بيعبد حجر، واللي بيعبد نبات، واللي بيعبد نجوم، واللي ما بيعبدش خالص. الإسلام يضعك في أعلى قمة هرم المخلوقات، أنت الخليفة، خليفة الله في الأرض، اللي مسؤول عن إعمار الأرض وإقامة العدل. فالحمد لله على نعمه كلها الذي أعلمها والتي لا أعلمها، لأن في نعم لا نشعر بها إلا عند ذهابها، عند فقدها. سألنا الناس اللي كانت بتجمع النعم، واحد جمع 80 نعمة، سألته منهم البلع، لك لا، ليه؟ عشان زوره ما وجعوش في الأسبوع ده، لو كان زوره وجعه كان عارف قيمة نعمة البلع. فبتحمد ربنا الحمد لله على نعمه التي أعلمها والتي لا أعلمها، وعلى نعمة الإسلام. بقالنا 5 دقايق بنشرح بس في الحمد لله وبنتدبر الحمد لله. الحمد لله رب، مش إله، رب. رب بمعنى التربية والعطاء. الرب هو اللي بيخلي باله، اللي بيرعى، اللي بيعطي، اللي بيمنح. رب العالمين، مش العالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الحيوان وعالم النمل وعالم الفيلة وعالم كل هذه العوالم، الله سبحانه وتعالى هو ربها، اللي بيعطيها، اللي بيسيرها، بيسير أمورها، بيسير أمورك أنت، ربك اللي مظبطك أنت. وأنت قاعد دلوقتي ما أنتش شايل هم قلبك يقف. عمرك فكرت يا نهار أبيض ده قلبي يقف دلوقتي يعمل إيه؟ لا ما تخافش، هو حايش عنك دي. ما أنتش شايل هم الكلى بتاعتك يحصل لها حاجة وتقف دلوقتي، هو مظبط دي، هو اللي عامل لك الايه؟ الصيانه بتاعتك، ربك ورب كل العالم. في نفس الوقت اللي مظبط لك نظامك دلوقتي مظبط نظام كل واحد تاني في المسجد، مظبط نظام كل واحد في العالم، حتى اللي بينكر وجوده. مظبط نظام السمك اللي في الانهار، ما تخافوش على حاجه، كله رزقه موجود. الطيور، رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعمة كمان اهي ما كناش دريانين بيها، هو انه اختار الاسمين دول من اسماءه الحسنى عشان يبقوا في الفاتحة، وألزمك تتذكر 17 مرة كل يوم على الأقل في 17 ركعة أنه رحمن رحيم. وكان ممكن جدا يكون في اسمين تانيين زي الجبار المنتقم. تخيل بقى كاتب الفاتحة كده: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الجبار المنتقم. تفتكرها 17 مرة غصب عنك كل يوم، كانت تبقى حياتك صعبة قوي. لكن ربنا ألزمك انك تتذكر إنه رحمن رحيم 17 مرة كل يوم، عشان ده أثره عليك خطير. اسمين من مصدر واحد، رحمة. طب ما كان كفاية واحدة تبقى الفاتحة كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، أو الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. لا، الرحمن الرحيم اسمين من مصدر رحمة. ليه التكرار؟ لأن ذنوبك تتكرر، فكما أن ذنوبك تتكرر رحمة الله تتكرر. أخ قبل الصلاة بيقول لي غلطت هذا الأسبوع، عملت حاجة حرام وتبت، وبعدها بيومين عملتها تاني حرام، قلت له توب تاني وتالت، ورحمة ربنا بتتكرر وإنت ذنوبك بتتكرر. الرحمن الرحيم نعمة والله من نعم ربنا، ما كناش دلانين بيها، بس ما تتكلش عليها قوي كده، لأنه ما يليك يوم الدين. فتتذكر أن هناك يوم الدين، وأن هناك بعث، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، وأن هناك حساب، فلا تظلم أحدا. ذنوب نوعين، ذنوب بينك وبين الناس، وذنوب بينك وبين الله. اللي بينك وبين الله بيسامح فيه إذا أنت استسمحته واستغفرته، إنما اللي بينك وبين الناس يجب إن هم يسامحوك. كل واحد ظلم حد لازم يستسمحه. وفي ذنوب بقى إيه؟ مش هتعرف تجيب الناس أصلاً تستسمحه. اللي دخلت قدامه في طابور العيش وخدت دوره، هتجيبه منين عشان تستسمحه دلوقتي؟ قصة. عشان كده خلي بالك قوي من كل حركة من حركاتك، من كل سكنة من سكناتك. إياك تاخد حق حد، حق حد إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله نواية بلح، حاجة بسيطة جدا. يعني إن شاء الله، يعني ربنا يقول إيه؟ لا يظلمون نقيرا. النقير هو الفتلة اللي جوه نواية البلح اللي عامل الرفيعة دي، عامل زي الفتلة النايلون كده، دي محسوبة وموجودة في ميزانك. بقول الكلام ده للي بيستسهل ياخد حق الناس. خلي بالك، مالك يوم الدين دي آية محتاج تتوقف عندها كتير. إياك نعبد وإياك نستعين. وخلي بالك انت لازم ما توصلش الـ الـ الـ الـ الآيات ببعض، توقف عند كل آية. ربنا بيرد عليك، خلي بالك انت بتقول الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي. هو ما بيقولش عبدي، ده هو الحديث بيقول كده لان الحديث جنرال عشان نفهمه، لكن حقيقة الامر ربنا هيذكرك بالاسم، حمدني عمار، حمدني وائل، طارق، حمدتني عائشة، مريان، كل دول ما دام بتصلي ومسلم هيذكرك بالاسم. انت متخيل ربنا يذكرك بالاسم؟ اقف شويه بعد كل ايه كده، ريح واستشعر الرد جاي لك. الرحمن الرحيم اثنى علي، مش عبدي بقى خلاص، هيقول اسمك خالد، مالك يوم الدين، مجدتني هدى. ايه الجمال ده؟ انت في حوار، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، اذا قال كذا قلت كذا، واذا قال كذا قلت كذا. ده مستعجل على ايه؟ بتمصمص الفاتحة ليه؟ انت بتضيع على نفسك فرصة ايه؟ ركز، ده أهم مقابلة في حياتك، واداك الفرصة تقابله 5 مرات كل يوم، تقف بين إيديه على الأقل 5 وتكلمه ويكلمك. إيه الروعة دي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب لا أستعين إلا بك، إذا استعنت فاستعن بالله. قال له طب أنا عيان ما أروحش للدكتور؟ أنت لازم تروح للدكتور. ليه؟ أنت مش بتستعين بالدكتور، لا، أنت بتأخذ بالأسباب، وهيكتب لك دواء، لازم تأخذ الدواء، لكن إياك تفتكر إن الدكتور بيخففك أو إن الدواء هو اللي بيشفيك، أبداً. مريضين من نفس الجنس ولهم نفس السن وعندهم نفس المرض، بيعيوا بالمرض ده، بيجي لهم نفس الدكتور بيديهم نفس الدواء، واحد بيشفى والتاني بيموت، لا الدكتور ولا الدواء، ده ربنا، رب الدكتور ورب الدواء. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. خلي بالك كله ماشي جمع، انت بتتكلم بصيغة الجمع، انت بتتكلم بالنيابة عن المسلمين، بس دين ده دين الجماعة، ده مش دين أفراد. انت مطلوب منك تصلي 5 مرات في جماعة قدر الإمكان، صلي في البيت جماعة يا سيدي، تعال المسجد جماعة، يبقى انت كده عندك مقابلة اجتماع مع أهل المنطقة الشارع 5 مرات كل يوم، احضر منه اللي تقدر عليه، حاول تحضر أكبر عدد ممكن من الاجتماعات دي. الصلاة ده تجمع. وبعدين السنة إنه تغلق المساجد الصغيرة وتفتح المساجد الجامعة يوم الجمعة. ليه؟ لأن ده اجتماع أهل الحي. تعرف المسافر لا جمعة له، هو مش من أهل المنطقة، ده اجتماع أهل الحي. ثم السنة إن في العيد تغلق كل الجوامع ويصلى في الخلاء، ده اجتماع سنوي، لا نصف سنوي، ما هو مرتين في عيد الفطر وعيد الأضحى لأهل الايه البلد، بيطلع أهل مصر الجديدة كلها، أهل مدينة نصر كلها، يجتمعوا كلهم بقى، ماشي؟ أهل المدينة، أهل القرية. ثم هناك جنرال أسمبلي، جمعية عمومية لمسلمين العالم كل سنة تقام في مكة في الحج، وعليك مرة في حياتك إنك تسعى لأن تكون ممثل عن بلدك و عضو في هذه الجمعية العامة لمسلمين العالم. ده دين جميل، لذلك سبحان الله الواحد يروح يحج ويرجع تقول له جبت ايه؟ جبت بطاطين وجبنا من بن داود مروحة وجبنا، يا ابني جبت ايميل حد؟ جبت تليفون؟ ما شفتش هناك مسلمين من ماليزيا؟ شفنا. طب من الصين؟ شفنا. من امريكا؟ شفنا. اتعرفت على حد؟ لا. رايح اجتماع عالمي لمسلمين العالم، ازاي ما نستغلش هذا الاجتماع بنشر الحب والوئام والتعارف والاطلاع على احوال بعض واخبار مسلمين ميانمار ايه دلوقتي؟ طب مسلمين تعرفين مسلمين سريلانكا بدا عندهم موجه اضطهاد خطيره بقى لها حوالي 4 شهور واعتداءات شبه اسبوعيا عليهم، مش تريانين لما نقابلهم هناك يقولوا لنا إياك نعبد، أنت بتتكلم بالنيابة عن مسلمين العالم، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. علمك تدعيه إزاي، تدعوه إزاي، تدعو بإيه؟ بالأمور الأخروية، مش يا رب اديني 1,000,000 جنيه، يا رب أغير العربية، يا رب أتجوز فلانة، يا رب إيه الأمور دي؟ فوض ربك، هو اللي يختار لك، هيختار لك أحسن حاجة. ادعي ربنا بالخير كله عاجله وآجله في الدنيا والآخرة وفوضه، ما تحددلوش، يمكن اللي انت بتحدده ده مش كويس وانت مش دريان. فعلمك تدعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تذكر بقى الذين أنعمت عليهم دول المؤمنين والمهاجرين والأنصار والرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى ابن مريم والحواريين بتوعه وسيدنا موسى والمؤمنين اللي امنوا بيه وسيدنا نوح والناس اللي ركبت معاه في المركب وسيدنا ابراهيم الذين انعمت عليهم. الاسلام ده مسيره ماشيه في التاريخ، انت عضو من اعضائه، انت واحد من اللي ماشيين في المظاهره الجميله دي، مظاهره الاسلام. الذين انعمت عليهم، الاسلام القران بيكلمك عن علاقتك باخوك الانسان وعلاقتك بالاجيال السابقه والاجيال القادمه. كل معلومات انت عايزها موجوده في القران، كل الاسئله الكونيه تجاب في القران. اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده اللي هم مين؟ اليهود والمسيحيين. يا سلام، وانت تتفرج عليهم؟ مغضوب عليهم ليه؟ رأوا الحق ولم يتبعوه، يبقى هم مغضوب عليهم عشان هم يهود. وانت لو رأيت الحق ولم تتبعه انت حلو؟ جبت الكلام ده منين؟ المغضوب عليهم كل من رأى الحق ولم يتبعه كاليهود. لكن لو واحد اسمه مصطفى، واحد اسمه محمد ورأى الحق ولم يتبعه، هو أهل أيضا لأن يحدث له نفس الشيء. لو القرآن بيتكلمنا عن اليهود ويتكلمنا عن بني إسرائيل عشان دي قصص نتسلى بيها، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، نقراها ونضحك. طب واللي حملوا القرآن ثم لم يحملوه، مثلهم كمثل الغزلان يعني؟ أخطر، تكتب أعظم. ولا الضالين كالمسيحيين وغيرهم، وياما مسلمين ضالين. فما تفتكرش ان ربنا بيقول لك القصص دي مش تتفرج على الناس، لا، القرآن نازل لك انت تستفيد من الأمم السابقة ومن العبر دي كلها. آمين، استجب يا رب. احنا بقالنا نص ساعة بنتدبر في الفاتحة، ده كنا بنقراها في ثانية. تدبرها وركز في معانيها واختار آية سورة قصيرة. اللي عايز يقرأ حاجة جميلة بخصوص الموضوع ده هي اللي أنا محضر منها الدرس، مقالة اسمها صلاة ركعتين للشيخ علي الطنطاوي في كتاب اسمه فصول إسلامية. المقالة دي لما قريتها 13 صفحة غيرت حياتي بجد. فهي موجود، انت لو كتبتها صلاة ركعتين علي الطنطاوي هتنزل لك، والدرس ده موجود باسم روح الصلاة، وان شاء الله يعني هينزل برضه الاخوة ينزلوه. اختار آية. الشيخ الطنطاوي اختار سورة الماعون، ولك ربنا اتكلم فيها عن نوعين من الناس، المؤمنين والكافرين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ده بيكذب بالدين ووصل به الحقارة انه حتى اليتيم هو بيضطهده بيعامله معاملة سيئة، يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني ايه؟ يعني مش بيحث الآخرين على إطعام المسكين. ده ممكن يكون هو بيطعم المسكين، خلي بالك، لكن مش كفاية إنك تطعم المسكين، مش كفاية، يجب العمل عمل جماعي، ونشتغل مع بعض عمل جماعي في مؤسسة رسالة، في بنك الطعام، في عمل جماعي من أجل المساكين، ونحث الناس على التبرع. ده دين مش أفراد، ده دين جماعة، خلي بالك، ده دين ناس عايشة مع بعض، مش كل واحد عايش لوحده. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، دول المسلمين اهو، الذين هم عن صلاتهم ساهون. كانوا يصلوا زي ايه؟ زي ما احنا كنا بنصلي قبل كده، مش هنصلي كده تاني، احنا هنصلي بتركيز مش هنأخر الصلاة. الصلاة معادها وبتركيز وبتدبر. الذين هم يراءون، بيتمنظروا قدام الناس، رايح يصلي جاي من الصلاة، بعد ما يخلص يقف يصلي بقى يعني لما يصلي بقى ركعتين السنة قدام الناس أحسن، بعدين الناس تفتكر ما بيصليش سنة. طب ما تصلي في بيتكم السنة، إيه يعني صايم تيجي تقدم له حاجة يقول لك أشكرك أصل أنا صايم، أصل أنا متعود دايما اثنين وخميس لازم أصوم. سقفوا له يا جماعة، صايم. يراؤون ويمنعون الماعون. معون عارف المواعين؟ واحد يقول لك اديني طاسه اعمل فيها بيض وارجع لك تاني، مش هتكلفك ولا حاجه خالص. لا احنا اسفين جدا بس احنا ما عندناش طاسه. والله يعني حتى الخدمه اللي مش مكلفاه حاجه مش عايز يعملها. ناس جلده. ايوه ما هو معناها يمنعون اقل

تعكس بقى تلاقي الصورة دي هي تاني بتديك معاني أخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين، بمفهوم المخالفة أرأيت الذي يصدق بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، بمفهوم المخالفة فذلك الذي يكرم اليتيم. وتاخدها بمفهوم المخالفة وتشوف بقى الفرق وإيه المطلوب منك. الذين يحضون على طعام المسكين، مفهوم المخالفة. أجمل حاجة دي تدبر. خشوع عمال يزيد مع التدبر. طيب زود بقى على الخشوع اللي عمال يزيد في القلب ده والبطارية اللي عمالة تشحن دي، ومزود عليها حتة خشوع فيزيكال شوية. اعمل حركة توري خشوع أكتر. الله أكبر واركع. موطي زاوية قايمة كده وبتقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وانت ذلل نفسك، خلي بالك انت موطي وبتعظم ربنا وانت بتوري ربنا خشوع فيزيكال كمان، مش بس خشوع معنوي عمال يزيد جواك. موطي في الارض كده سبحان ربي العظيم، وبعدين بتقف سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ايه معنى؟ حد عمره فكر فيها؟ مين بيقول لمين سمع الله لمن حمده، ومين بعد كده بيقول ربنا ولك الحمد؟ الشيخ الطنطاوي بيقول لك وكأن الخشوع اللي انت عمال تكسبه في الصلاة بيدخل جواك وبيكلمك انت بلسانك وبيقول لك خبر حلو. ايه؟ سمع الله لمن حمده. في اللحظة دي ربنا هيسمع للي يحمد. تقوم انت بسرعة تبادر وبكل الفرح وتقول ربنا ولك الحمد. خشوع زايد عمال يزيد. الله أكبر. وانزل بقى في وضع هو أقصى وضع في الدنيا بيوري الخشوع والتذلل والتعبد، وضع السجود. تضع أنفك وجبهتك علامات الكرامة في الأرض في التراب لله، عشان لما حطهم لله مش هتحطهم لأي حد تاني، مش هتتذل لحد أبدا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وانت بقى حاطط يقولك ده مناخيره في السماء علامة الكرامة، وانت حاططها في الارض لله في اقصى وضع واصغر وضع بيوري التذلل والخضوع، بتعظم ربنا وبتقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، وانت في اسفل وضع سبحان ربي الاعلى. الله اكبر وتقعد. الله اكبر وكان تاني تسجد وتعظم ربنا وسبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. مين هيتجنن بقى دلوقتي؟ الشيطان. وايه الموضوع؟ احنا بنخشع زياده النهارده. خش لك بقى خلص البرنامج اللي انت بتتفرج عليه قرب يبتدي، الماتش، مذاكرة، الشغل، اللي تقولش يعني الدقيقتين ثلاثة زيادة دول هم اللي هيوقفوا الدنيا كلها. يخش بقى ايه؟ فانت محتاج سوري يعني مطوة تقوم فاتحها ومديله طعنة. هي دي الله اكبر. الله اكبر شعارك في الصلاة، بتقوم فاتحها وتب. الغريب بقى يجوا يترجموا الله أكبر يقولك الله is great، الله is the greatest. يا جماعة غلط. الله أكبر ترجمتها إيه؟ الله is greater، الله أكبر. يقولك لا ما ينفعش ترجمها كده. ليه؟ لك أصل الناس مش هتفهم كده، جملة ناقصة. طب ما هو بالعربي برضو جملة ناقصة. لا ما هو بالعربي برضو الله أكبر جملة ناقصة، يكملها موقف.

0: أنا في الحرب والله أكبر من العدو. بطفي النار الله أكبر من هذه النار. في الصلاة الله أكبر منك يا شيطان ومن كل شيء أنت تأتي لتحاول أن تذكرني به لتشتتني. الله أكبر ده شعارك في الصلاة اللي بتقاوم به الشيطان وهو ما بيهداش، بياخدها الايه الطعنة دي وشوية يقوم راجع لك تاني، تقوم دي له واحدة الله أكبر تاني، هو كده الله أكبر، وتقف وتتدبر الفاتحة تاني، الحمد لله، تذكر نعم ربنا اللي انت عارفها واللي انت مش عارفها، تذكر نعمة الإسلام، رب تذكر نعم ربنا علينا وتربية ربنا لينا وإعطاء ربنا ونعمه علينا، العالمين كل شيء مش احنا بس، الرحمن الرحيم، وأثر الاسمين الجمال دول عليك وعلى وعلى وعلى حياتك، مالك يوم الدين، تذكر الحساب والجنة والنار والبعث، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نستعين إلا بالله، لا نطلب إلا من الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تذكر الأجيال السابقة من المؤمنين من لدن آدم لغاية النهاردة، النجوم زي ما قلنا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نقي كمان سورة، شيخ الطنطاوي نقى سورة رائعة، سورة والعصر، قال فيها الإمام الشافعي رحمة الله عليه إنه لو لم يتنزل من القرآن غيرها لكفت الناس جميعا. ليه؟ لأنها دستور للأفراد والجماعات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر مع الوقت by time، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في حالة خسارة مستمرة، خسرت طفولتي، خسرت شبابي، بخسر صحتي كل يوم، في وقت معين هخسر حياتي، أنا في حالة خسارة مستمرة مع الوقت. كلنا خسرانين؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دول في حالة مكسب مستمر، عمل فردي، إيمان عمل فردي، عمل صالح ممكن يبقى عمل فردي أو عمل جماعي، بس اللي جاي بقى عمل جماعي. وتواصوا بالحق، نوصي بعض بالحق، نذكر بعض بالحق، نحث بعض على الحق، وتواصوا بالصبر، صبر مفتاح النجاح هو الصبر، حتى قالوا أن الصبر نصف الأخلاق كلها، والصبر أنواع، صبر على المصيبة، صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على النعمة. صبر على المصيبة واحد عامل فيها شيخ وبتاع، وأول ما يحصل له مصيبة يجزع يبان على حقيقته، الصبر على المصيبة هو الكاشف الذي يكشف حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر. صبر على الطاعة، رايح جاي المسجد ورا وقايم الساعة 4:30 وبيتوضى، ده محتاج صبر، ويقف يقوم الليل ده محتاج صبر، الطاعة معاها نوع من الصعوبة تحتاج صبر عليها. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، صبر على الطاعة وصبر على المعصية، النهاردة المعصية بقت سهلة بدوسة زرار، معاصي دوسة زرار، معاصي شغالة، والمعاصي بيحلوها لك ويسموها أسماء تانية غير المعاصي، الخمرة بيسموها مشروبات روحية، تقولش يعني دورة التربية الروحية، ما هو روحية، يا سلام على الروحانيات اللي بيبقى فيها الإنسان لو شرب خمرة، يعني غيروا لك اسمها مش عارف برنامج ايه، مش عارف ايه، النجوم، نجوم دول بيحثوا الناس على المعاصي، بيسموهم نجوم، هم اقزام. فالمعاصي بقت سهلة، محتاجة صبر. وهناك أصعب نوع من أنواع الصبر، الصبر على النعمة. ياه، أصعب اختبار لسيدنا يوسف مش لما تأمروا عليه، ولا لما رموه في البير، ولا لما اتبعبت، ولا لما يعني حاولت انها امرأة العزيز انها تغرر بيه او انها تغويه، ولا لما اتسجن ظلم. اصعب اختبار لما بقى هو عزيز مصر، التمكين اصعب شيء. الغني في وضع اصعب بكثير من الفقير. الفقير ما قدموش غير انه يصبر. الغني صعب قوي انه ما يبقاش مسرف. في ناس ما عندهاش ميه خالص، في ناس قريبه مننا على بعد 50 كيلو من هنا و100 كيلو من هنا، بيمشي كل يوم 2 كيلو بالجركن فاضي عشان يملى الجركن 10 لتر، ياكلوا ويطبخوا ويستحموا ويشربوا منها. وانت بتقف الصبح عشان تغسل سنانك بتنزل 30 لتر عشان حضرتك ناسي تقفل الحنفية وانت بتغسل سنانك. فمحتاج صبر انك تذكر نفسك بنعم ربنا وعدم التبديد، عدم تبديد المال، عدم تبديد الماء، عدم تبديد اي شيء. ده ربنا بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. المية بتشربها بيقولك ما تسرفش، ده انا بشربها مش بنزلها. كل واحد مننا الصبح بيصحى يستحمى، واللي فيكو بيحلق، واللي فيكو بيغسل سنانه، خلاص ضيع بالظبط كده في حدود ال 300 لتر ميه حسبناها. انا عندي حلقه اسمها من بعد الصلاه فيها الحته دي، حسبناها كل واحد بينزل كام لتر على الفاضي. مش معقول. الصبر ثم خشوع بيزيد، الله اكبر، ركوع، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، سجود، الله أكبر، سجود، الله أكبر. نقعد نستعد لإنهاء المقابلة. خلاص الركعتين خلصوا. كما بدأت المقابلة والاجتماع بتحية ينتهي بإيه؟ تحية. التحيات لله والصلوات والطيبات. ثم يأذن لك الله أن تحيي النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه حاضر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، مع أنه ميت. يأذن لك أن تحييه وأن تسلم عليه. السلام علينا، سلم على نفسك تستحقهم بعد الركعتين دول، وعلى عباد الله الصالحين اللي واقفين معاك في الدائرة، في منغوليا، سريلانكا، في المكسيك. جدد البيعة مع الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بنختم الصلاة بدعاء، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ولكن دايما قبل الدعاء تبدأ بإيه؟ صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل ما تختمها تصلي على رسول الله بأفضل صيغة من صيغ الصلاة عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية. فقبلها تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على أبو الأنبياء إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بالفرعين اللي نازلين منه من الأنبياء، فرع العرب ومنهم الإسماعيليين اللي هم الإسماعيليين ومنهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفرع بني إسرائيل، أمة مسلمة 3000 سنة فيهم عصاة وفيهم مؤمنين وفيهم أنبياء. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأهلا بك في كوكب الأرض. انزل بقى تعالى تعال على الكوكب تاني بقى. انت كنت دلوقتي الصلاة معراج المؤمن، دي كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انت تعرج الى الله في هذه الصلاة. انت نازل على كوكب الارض تاني دلوقتي تمارس مهامك كخليفة، وعند معاد الصلاة اللي بعدها ارحنا بها يا بلال. يعني ايه الصلاة؟ نوعين، صلاة بتريحك وصلاة بتستريح منها. الصلاة اللي بتريحك هي اللي انت قاعد مستنيها، فاضل دقيقتين ثلاثة يلا دلوقتي ارحنا بها يا بلال، يبقى قاعدين مستنيينها. الصلاة اللي بنستريح منها هي اللي يا نهار ابيض ده فاضل خمس دقايق على العشاء قوم بسرعة نلحق المغرب، الله اكبر خلصنا الحمد لله كده، دي صلاة انت بتستريح منها، مش دي الصلاة اللي احنا عايزينها. عايزين صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الصلاة اللي بتريحنا اللي هي أرحنا بها يا بلال. يبقى الواجب بتاعنا من الأسبوع ده تدبر القرآن كل يوم في حدود الساعة نص الصبح ونص بالليل، أذكار الصباح وأذكار المساء بتدبر، ورد الإلحاح كل يوم تسأل ربنا يصلح قلبك، دعاء الحب اللهم فكرني بيه إني أسألك حبك وحب من يحبك إلى آخر الدعاء، والصلاة بتدبر والصلاة بخشوع من هنا ورايح. خلاص الصلاة القديمة دي خلاص هنصلي بطريقة جديدة، زي ما بقينا نقرأ القرآن بطريقة جديدة، زي ما بقينا نذكر ربنا بطريقة جديدة. هذا مهم جدا يا أخوان. من هذا الأسبوع بدأنا حياة جديدة، وبذكركم مرة أخرى إنه الأسبوع القادم من يوم السبت الصبح هتقطع قراية قرآن وأذكار لغاية ما تجي يوم الحد عشان نسمع شعورك إيه، عايزين نعرف. وبعض الإخوة على فكرة هيصوروا بالكاميرا، بعض الناس طبعا ده الناس اللي مواصلة معانا أثناء الدورة هي اللي تصور مع الإخوة قبل الصلاة وبعد الصلاة إيه مشاعرها لما انقطعت عن القرآن، عشان الكلام ده عايزين نكرره في بورسعيد في السويس في الأليوبية في اسكندرية، فالناس تشوف مشاعركم. وإن شاء الله لو كان فيها خير نعملها إن شاء الله في محافظات أخرى. وذكركم بدورة كيف تحاور ملحدا، هنعملها مؤسسة الجسور هتعملها من يوم 28 و29 و30، المحاضر الرئيسي فيها هو الدكتور عمرو الشريف وانا هكون بساعده في تاني وفي ثالث يوم، والاخوة من مؤسسة الجسور موجودين معانا وهيكونوا موجودين خارج المسجد باذن الله.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الهجرة سنة حياة، والإنسان بيهاجر أحيانا لظروف مناخية سيئة، وأحيانا لظروف اجتماعية، وأحيانا لظروف سياسية، وكذلك الحيوانات وكل المخلوقات بتهاجر لنفس الأسباب، لرزق أكتر، ظروف أحسن من ناحية الغذاء، أو ظروف أحسن من ناحية التزاوج ووضع البيض. فالهجرة سنة حياة، والغريبة أن الملائكة يوم القيامة بيخاطبوا الكسالى والسلبيين الذين قابلوا الظلم، فيقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ والقرآن يشجع على الهجرة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ففيه نص على الهجرة، ويسأل الإنسان اللي قابل الظلم وتكاسل وكان سلبي: ليه ما هاجرتش وأرض الله واسعة؟ معنى كده أن الهجرة سنة حياة، وهي في الخطة، في خطة ربنا اللي وضعها لجميع المخلوقات، وعشان كده جعل الأرض واسعة وظروف الرزق ميسرة في أكثر من مكان. احنا شفنا في حلقة سابقة هجرة الطيور، وحلقة قبل كده شفنا عن هجرة جراد البحر. النهاردة هنشوف هجرة الأسماك، وبالذات نوع معين اللي هو سمك السلمون. سمك السلمون له هجرة سنوية من البحار الباردة الملحة إلى الأنهار الدافئة العذبة، يعني بيهاجر هجرة بالعكس من المصب للمنبع، يعني هجرة ضد التيار، وهجرة شاقة جدا، لأنه حيعوم طول الوقت ضد التيار، وحيطلع الشلالات بالعكس، ومساقط المياه حيطلع فيها يقفز كده بعكسها. فتصوروا مثلا سمكة جاية من البحر للنيل رايحة للمنبع للحبشة، لكن يا ريت هي مجرد رحلة زي حكاية البحر المتوسط للنيل للحبشة، ده رحلة السلمون رحلة صعود كده، لأن في مساقط مياه وشلالات، فحيطلع يعوم ضد التيار، وبعدين يطلع الشلال بعكس نزول الشلال، ومساقط المياه حيطلعها كده حاجة بهلوانية، وعملية مرهقة جدا. والغريبة ان اسماك السلمون بتصوم وتطوي بطنها على الجوع طوال فترة الهجرة، فاذا تعبت فتتوقف مدة وبعدين تستأنف السفر، طول الوقت سباحة ضد التيار، وصعودا في الشلالات، وصعودا في مساقط المياه، حاجة بيبقى منظرها غريب جدا، لغاية ما توصل إلى الأنهار الدافئة والمياه العذبة، ويبتدي كل ذكر يرافق أنثى، والأنثى بتختار مكان تعمل فيه حفرة، وأثناء ما بتعمل الحفرة الذكر يحميها من الدخلاء، وبعدين تضع البيض في الحفرة والذكر يجاورها، وبعدين الذكر يروح للبيض ويلقحه ويضع عليه سائله المنوي. والملاحظ في علاقات الأسماك إن ما فيش علاقة مباشرة بين الذكر والأنثى، العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض، يعني يروح للبيض يضع عليه السائل المنوي. ومع كده ففيه في الأسماك حب واختيار، برغم إن ما فيش علاقة بين الاثنين، علاقة مباشرة بين الجسدين ما فيش، العلاقة بتبقى بين الذكر والبيض، ومع كده فيه اختيار وفيه حب في الأسماك. وعملوا تجربة عجيبة قوي في حوض سمك صغير، بعد ما الأنثى اختارت
ذكرها، شالوه رموا القاط وحطوا ذكر تاني. الذكر التاني لقح البيض، لكن الأنثى من غضبها قتلته. للدرجة دي في عنصر اختيار حتى في الأسماك اللي ما بيبقاش فيها علاقة جسدية بين الذكر وبين الأنثى، ورغم إن العلاقة بتبقى بين الذكر وبين البيض ملوش دعوة من الأنثى، إلا إن برضه الأنثى عاوزة تختار ذكر معين عشان يلقح البيض، عنصر الاختيار برضه قائم. قلنا إن الرحلة دي بتكون رحلة مرهقة جدا، وأثناء هذه الرحلة السلمون بيغير لونه، بيكتسب لون أحمر ويظهر له سنام على ظهره، يطلع له أسنان. لما بيوصل لنهاية الرحلة ويبتدي الأنثى تضع البيض، بتحط حوالي 2500 بيضة في الحفرة، والذكر يلقح البيض، بيكونوا وصلوا لآخر درجة من درجات الإعياء، فبيموت أغلبهم، واللي بينجو من الموت ويحاول يرجع بيموت في السكة من الإعياء. يعني فعلا بتبقى رحلة قاتلة ونوع من التضحية بالنفس في سبيل الأجيال الجديدة. طبعا هم يموتوا من هنا، بتظهر بقى هيئة المنتفعين بالجثث والبيض. البط بيطلع يجري ياخد حظه من البيض، والثعلب والعرسة والطيور أكلة الرمم، والدب اللي هو غاوي أكل سلمون بيبتدي ينزل على القبيلة اللي بتطلع في الروح. النسر الصياد أيضا واقف فوق في الجو يستنى لما يبتدي الإعياء ياخد حده وينزل يروح لقط السمكة، ويفضل السمكة اللي بتموت عن السمكة اللي هي صحية عشان ما بيصارعش معاها، بتبقى فريسة سهلة. دي سنة الحياة إنها تعيش على بعضها. كل كائن حي حواليه جيران يعيشوا على بيضه ويعيشوا على جثته ويعيشوا على مخلفاته، لما بيموت ياكلوه، وهم نفسهم لما يموتوا في غيرهم ياكلهم، والحياة عايشة على بعضها البعض، لأن ما فيش في سنة الخلائق ما فيش حكاية مثلا روبابيكي أو مخلفات أو حاجات من دي، لا، كل حيوان له مخلفات، في حيوان تاني عايش على المخلفات دي، تمام، زي ما النبات بياخد ثاني أكسيد كربون ومخلفاته الأكسجين، احنا بناخد المخلفات بتاعته، فناخد الأكسجين من النبات ونديله ثاني أكسيد الكربون، هو يعيش على مخلفاتنا واحنا نعيش على مخلفات تنفسه. وبرضه الفضلات بتاع الإنسان هي سماد بالنسبة للنبات، فكل واحد يعيش على فضلات التاني. وبعدين هي نظام الحياة كله دايرة كده، لايف تشين، سلسلة بتسلم لبعضها البعض. يعني من أول ما يطلع النبات بيعيش على الأرض وعلى تراب الأرض وعلى الأملاح اللي موجودة في الأرض، وبعد كده يموت فالحيوان بيعيش على النبات، وبعدين الإنسان بيعيش على الحيوان، وبعدين الإنسان بعد كده يموت ويرجع تراب فيرتد للأرض تاني، ويبقى جزء من تراب هوطنها، ويطلع منه بخار مية وثاني أكسيد كربون وغازات ترتد للهواء تاني، فبيسلم العهدة، نرجع لآخر اللفة كلها، بيرجع يسلم كل واحد يسلم العهدة تاني، والحياة عايشة على بعضها في دايرة مستمرة بتسلم لبعضها البعض. دي برضو نوع من الاقتصاد، بإن إيه، ما فيش فضلات، ما فيش مخلفات، ما فيش شيء حيترمي، يعني نوع من الاقتصاد ما فيش حتة ولا فتفوتة تترمي، لأن كل فتفوتة لها أكال، كل فولة لها مش عارف كيال بالشكل ده. فده بعكس الإنسان بقى اللي هو ما قدرش يعمل الحكاية دي. الإنسان لما عمل المصانع وعمل الحضارة الصناعية الكبيرة بتاعته دي، ما كانش فيه ولا ذرة من الحكمة العظيمة دي، لأن المصانع تركت مخلفات، طلعت مخلفات في الجو، ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد كربون وذرات فحم، وعملت أنواع من الأبخرة الحمضية وتلوث جو فظيع. وبعدين أيضا الصناعات لها مخلفات بيرموها في البحر، مخلفات سامة للأسماك
فبدال ما بيترك مخلفات مفيدة ترك مخلفات ضارة. وبعدين حتى الوقود الذري والمصيبة أكبر، لأن المخلفات الإشعاعية دي مش ممكن التخلص منها، هيودوها فين؟ قال لك آخر حيلة إننا ندفنها في الأرض أو نحطها في قاع البحر ونحطها في اسطوانات ومش عارف. طب من أدراك إن في يوم من الأيام، خاصة إن المخلفات الإشعاعية دي بتقعد مش عارف أقول لك 5000 سنة 10000 سنة وهي عمالة تشاع الإشاعات بتاعها، لو أي حد فجر العبوات اللي حاطين فيها المخلفات دي هتبقى مصيبة. فدي الفرق بين العقل الإنساني في التدبير وبين التدبير الإلهي والحكمة الإلهية، فإن كل شيء كده متلضم في بعضه، مفيش حاجة تفضل، كل فتفوتة لها يجي حيوان يأكلها وينتفع بيها وينمو، بحيث إن في النهاية ما بيفضلش أي شيء. إنما إحنا لما جينا عملنا نظامنا وابتدينا نعمل صناعة ونعمل مش عارف اختراعات ونعمل ايه، الحسبة طلعت غلط، وفي النهاية وقعنا في مشكلة كبيرة قوي اسمها مشكلة التلوث. وحليني بقى على المشكلة دي ما تتحل، لانها هيحلوها برضو بصناعة، والصناعة لها مخلفات، والمخلفات تعوز مشكلة تانية يجيبوا لها مش عارف ايه. دلوقتي حاليا بأوامر في كل البلاد الصناعية ان في مرشحات على المداخل، ويقول لك ان لازم في حد اقصى مسموح به للتراب او ذرات الكربون او ثاني اكسيد الكبريت او الى اخره. ايضا في اليابان مشكلة كبيرة جدا نتيجة الزحام، 18 مليون جوه بلد زي طوكيو، وكله راكب عربيات بتاع مش عارف كذا مليون عربية، وكل العربيات بتطلع عوادم ومرور ويقف وكل، يعني مشكلة مش عارفين يخلصوا منها ازاي. وحوادث كل شوية، الجرايد تطلع حوادث مش عارف، ظهرت أسماك ميتة في الحتة الفلانية، يكشفوا عليها يلاقوها فيها مخلفات زيبق، الزيبق جاية من المصنع الفلاني وشغلانة. فين ده بقى كله من الخطة العظيمة الإلهية المتلضمة ببعضها؟ كل نبات يدي مش عارف الحيوان، والحيوان يدي الإنسان، والإنسان يدي الطبيعة، وكل سلسلة متلضمة ببعضها في أناقة غريبة جدا. مش عاوزين نطول عليكم، لأن احنا عندنا النهاردة فيلمين يعني فعلا غاية في الطرافة. فحنبتدي في الفيلم بتاع هجرة الأسماك، دي ألاسكا. دي طيور مهاجرة، دي جزيرة كودياك والسهول الجميلة في جزيرة كودياك.

الدب الشهير دب ألاسكا البني، وده سمك السلمون، ده النسر الصياد. الدب ألاسكا دب ضخم 1400 رطل وارتفاعه 9 قدم. احنا قلنا على رحلة السلمون من البحار الباردة صعودا الى الانهار الدافئة عكس التيار. شوفوا بيعوم عكس التيار ازاي، واثناء الرحلة بتاعته يطوي بطنه على الجوع ولا يأكل. سباحة ضد التيار طول الوقت عملية قاسية جداً.

شوفوا بيعوم ضد التيار، شوفوا بيقفز ازاي. شوفوا بيقفز ضد المساقط المائية، ما هنشوف المنظر ده.

في النهاية يصل إلى الغدران الدافئة كل ذكر يختار أنثى يرافقها.

اختار رفيقة حياته، هتبتدي تعمل حفرة ويحميها طول الوقت وهي بتعمل الحفرة دي، وتضع فيها البيض بيمنع الدخلاء، أي حد يقرب منها يطرده أثناء ما هي بتعمل الحفرة، ويجي جنبها شوفوا البيض، شوفوا البيض موضوع ازاي، 2500 بيضة في الحفرة، بيضع السائل المنوي على البيض بيلقحه، البط مستني، أول المنتفعين هو البط، عاوز كل بطة تلهف لها كام بيضة، النسر الصياد وعارف إن هتبتدي بقى الموت، بعد ما وضع البيض وتلقيحه يبتدي السلمون يموت من الإعياء، فده قاعد مستني رزقه.

فيرحل يعود بصيد سمين لأولاده بيتمرنوا على الطيران. دي العرسة، سمكة ميتة، كل السمك بيموت ويلفظ أنفاسه على الشاطئ، ثعلب هيئة المنتفعين إياهم. دي الطيور أكلة الرمم، ده الدب العظيم قلنا 1400 رطل 9 قدم ارتفاع، وكل واحد له أسلوب في الصيد. فيه الغواص اللي بيغوص ويطلع بسمكة، وطلع هو بالسمكة حاجة عظمة، طالع بالسمكة. بيمزمز آخر مزمزة، بياكل في اليوم حوالي 20 سمكة، وفي موسم الصيد بيزيد وزنه 300 رطل. في حوالي 2000 دب في منطقة كودياك، ونظرا لوفرة الرزق مفيش حروب بينهم ولا خناقات. كل واحد بيلاقي رزقه. في ايضا الدب اللي هو كسلان، اللي يقعد ينكش وينبش بايده ويستنى على الشط. وفيه الغواص اللي ينزل ما يستناش، يستعجل. ده النكاش، ده اللي يقعد كده يحسس، شوف جياله جاهزة ازاي، يا عيني بتطلع في الروح. كل واحد طالع له بصيدة حلوة.

ده بقى الدب الشحات الدنيا حتة لله. برضه خد له حتة لله أهو، لكن مش كل مرة، المرة دي مش هاخد أي حاجة لله. الشحاتين دول يعني صاحبنا لها في اللهفة وجري ومش ناوي يديله ولا حتى فتفوتة. دي العرسة ثعلب قبيلة المنتفعين.

وحتى في بين الدببة كل واحد يعرف مكانه. يعني في دب كبير اللي هو الكل بيهابه، وفيه الدب الهلفوت اللي ماشي جنب الحيط، كل واحد يعرف مكانه. في الكبير والصغير برضو بين قبيلة الدببة.

2000 دب في جزيرة كورياك. العراق قليل، وبعدين ما يدومش إلا دقائق، وبعدين كل واحد يعني يلزم مكانه، واحد منهم يرجع ياخدها من قصرها كده ويمشي. خلاص خلاص مش هنبوق بعد كده، انا ماشي اهو خلاص. دب الأم وولادها

سنين، وبعدين تطردهم وتروح تمشي على كيف. أثناء ال3 سنين بتتنها تعتني بيهم، حتى في الصغيرين برضو فيه هم اخوات برضو، لكن في واحد اقوى من التاني، واحد له كلمة واحد ملوش.

الدبة وولادها بتحرس الأولاد من أي دخيل. بقول لك إيه، أنا ما أحبش حد يكح في وشي. أيوة كده، حل عنا كده بالذوق، وهو فعلا بيحل عنا.

سمك بيطالع في الروح بعد ما انتهى التزاوج وتلقيح البيض، خلاص على آخر نفس حتى اللي ينجو وهو راجع في السكة يموت برضه. شوفوا كله ميت ازاي، شوفوا الأم وولادها. النسر الصياد

الأسماك من أقدم المخلوقات في سلم التطور، ظهرت على الأرض من 400 مليون سنة وانتشرت في كل البيئات المائية، في جميع البيئات المائية الحلو والمالح، البحر والنهر والمستنقع والبحيرة والغدير والجدول، وظلت تتطور وتتكامل حتى ظهر فيها القرش سيد الأسماك. ده ظهر من 150 مليون سنة وحكم دولة البحر، وإلى الآن ما زال متربع على عرشه، وما ظنش إنه هينزل عن هذا العرش. القروش نفسها دولة فيها أكثر من 300 مصنف، بين مجموعة الأسماك اللي فيها حوالي 25 ألف مصنف. القروش تتراوح في الأحجام بين الصغير اللي طوله سنتيمترات، وأسماك الأكواريوم والأحواض الصغيرة، إلى

الأسماك اللي بتوصل 50 قدم و15 متر. والقرش بالذات من أقوى وأكمل الأسماك تركيبا، نعم، منتهى الكمال الوظيفي، ويكاد يكون السمك الوحيد أو الكائن الوحيد الذي لا يمرض. الأمراض بالنسبة لسمك القرش شيء نادر جدا، ده من فرط كمال تكوينه، قوة بدنية، سرعة، لياقة في السباحة، حواس مرهفة، أسنان خنجرية، فهو مخلوق صياد. القرش بيشوف أثناء الليل، يعني حاسة الإبصار فيه قوية جدا، وبعض أنواع القروش لها أجفان تتفتح وتتقفل، وبتشوف في الظلمة وتقدر تشوف حركة عن بعد. وكذلك الشم، بتشم ريحة الدم على بعد كيلومترات. وكذلك في عندها جهاز عصبي على جنبين من الدماغ للذنب، بيسموها اللاترال لاين، بتقدر تحس عن طريق الأعصاب الجانبية دي بالذبذبات الكهربائية، وممكن تحس بجهاز تفجير كهربائي موضوع في قاع البحر وتوصل له. أيضا في بعض أسماك القرش اللي هي الريفش أو المجنحات، من ضمنها الإلكتريك ريفش، السمك الكهربائي. في سمكة منهم بتقدر تطلع شحنة كهربائية 300 فولت من سمكة واحدة، تصعق الفريسة وتشلها تماما. و القرش سمك ولاد، بيولد أسماك كاملة، وبعض منه بيض، بيضع البيض في مظروف، والمظروف يحط المظروف على الصخور ويلزقه كده، بيطلع الجنين، الجنين يتنه عايش في المظروف سنة، ويقعد يأكل من صفار البيض لغاية ما يكتمل نموه، ويطلع يسيب المظروف ويتجول في البحر. والقرش أحسن مصدر لزيت السمك، وبيؤكل ترانشات برضو في الفنادق. والسمك يخاف من القرش، يخاف من الإنسان. مش صحيح الكلام اللي بيقولوه عن إن كل قرش يبقى مفترس وبيهاجم الإنسان، ده قليل جدا من القروش، هي القروش المهاجمة أو المفترسة، ده قليل من 300 مصنف، يمكن 3-4. إنما أغلب القروش تخاف من الإنسان وتتجنبه. القروش القاتلة أو المفترسة معدودة، فيها الليمون شارك ده في أستراليا، وفيه سمك الشاكوش ده في كوبا، هامر هيد شارك ده في كوبا، وفيه هوايت شارك ده بيوصل طوله 13 متر بيهاجم الأوارب، وفيه ديفل شارك بيوصل وزن الواحدة طن، وبتولد الولدة الواحدة بتبقى وزنها 10 كيلو، وتعيش في البحار الاستوائية الدافئة. زي ما قلنا ان القرش هو ذروة التكوين بين كل الاسماك، وهو سمك غضروفي، يعني هيكله من الغضاريف. نشوف مع بعض، لان احسن قوي بدل ما نوصف انكم تشوفوا معانا رحلة مع القروش. بيتفاوت في احجامه بين احجام صغيرة سنتيمترات الى 15 متر،

الجسم نفسه، الجسم الانسيابي الجميل ده كأنه غواصة. شوف شوف الجسم، التكوين الحلو والنحت الحلو ده، كل دي أنواع مختلفة من. وفيه البطيء، دي أنه أنواع بطيئة من القرش، وده الهامر هيد اللي هو الشاكوش. في السريع والبطيء، وبيتعرف السريع من الزعنفة التانية اللي على الظهر، إذا كانت زعنفة صغيرة يبقى ده أبطأ أنواع القرش. ده اسمه سمك السجادة، كاربت شارك، تلاقيه شكله زي السجادة كده ونايم، تلاقيه نايم دايما على قاع البحر وحركته بطيئة. شوف الزعنفة التانية، إذا كانت الزعنفة التانية اللي على الظهر صغيرة يبقى سريع.

شوفوا عنين احيانا بيبقى بعضه له اكفان. بيتنفس بالخياشيم وبياخد الاكسجين من الميه. شوفوا الخياشيم اللي على الجنبين دول. شوفوا هنا العين الجفن اللي قلنا عليه ده. شوفوا الاسنان من 5 ل 15 صف من الاسنان. اذا فقدت سنه الصف السنه اللي في الصف اللي بعدها تحل او حلها.

شيء جميل أوي، تكوينة الجسم وانسياباته الحلوة. شوفوا هنا الزعنفة التانية كبيرة، فنفهم على طول إن ده بطيء، نوع بطيء من القرش. شوف السمكة اللي نايمة على القاع دي، تلتمية مصنف من أسماك القرش لوحده بالسجادة دي اللي قلنا عليها. شوفوا نايمة أكنها شوف شايلها على إيده إزاي، وهي نايمة خالص خالص. زي ما قلنا أنا قليل أوي القرش اللي بياكل بني آدم. شوفوا بيلعب معاه هنا بين ال 300 مصنف، يمكن 3 4 بس هم اللي بيهاجموا الإنسان. والقرش ما بيهاجمش إلا الرجالة، الظاهر ما بيحبش لحم الستات، وبيهاجم دايما الرجالة عند الشاطئ وبالنهار. ده المفترس منه. هنا نادر لما قروش تتخانق على أكله. نشوف واخد حتة بوري تمام. هنا بيصطاد أخطبوط. قرش يصطاد أي شيء، يفترس أي شيء، لا يخاف إلا من البني آدم بس. وده الشاكوش

عينهم، وعادة بيمشي لوحده، قليل أوي لما يمشي في جماعات. شوفوا الريمورة الصغير، السمك الصغير ده، أسماك الوصيفات اتكلمنا عنها مرة، إن بيبقى ماشي القرش وجنبه الوصيفات دي تنظف له الخياشيم وتاكل العوالق والطفيليات الضارة، وهو واخدها في حضنه كده ما يأذيهاش. شوف بيديله سمكة ياكلها، مش خايف منه. زي ما قلنا نادر القرش اللي بياكل بني آدم، شوف بيأكله.

كانوا زمان بيظنوا القرش ده ما بينامش، لغايه ما جه غواص مكسيكي اثناء غواصانه لقى كهف وبص لقى فيه عدد من القروش نايمه، بقى مستغرب غريبه قوي، بقى مش مصدق، اتهاله ان هي ميته، فنزل وقعد جنب لها بتتنفس. وطبعا طال الخبر للغواصين، جم كلهم يتفرجوا على فندق نوم القروش. اتضح ان هو ما هوش فندق نوم، ده اتضح انها زي محطة غسيل وتشحيم، بالقروش بتمدد فيها وتيجي اسماك الرمورة، شوف، تعمل لها صيانة، عمالة تنظف الخياشيم وتاكل العوالق وتحميها وصاحبنا ده القرش مستموت خالص، خسايب نفسه خالص للمحطة غسيل وتشحيم دي. وكانت حكاية طريفة جدا، عشان يصوروا القروش في السينما والحاجات دي بيرمولها لحم، بيرمولها ساعات فخذ خروف، فهي بتشم الدم وتحس بيه على بعد كيلومترات، وتبص تلاقيها جاية تجري من أقصى مكان في البحر على ريحة الدم، هتلاقي القرش ظهر على طول مجرد انهم رموا فخذ الخروف ده. شوف طلع ازاي، ويبتدي يجيله هياج عصبي لما يدوق طعم اللحم. فعشان يصوروه كويس المصور بينزل في قفص من الصلب، ويصوروه وهم بقى جوه القفص،

قلنا إن قليل قوي لما بيهاجم البني آدم، وإذا هاجم وافترس بني آدم بيبقى راجل، لكن ما بياكلش ستات، مش معروف السبب إيه الحقيقة. الحقيقة إذا كان هو بياكلنا فإحنا بناكله، وهو إذا كان بياكل 10 12 نفر فإحنا بناكل ألوف. دي يعني المظاريف اللي بيحط فيها البيض، يثبته على الصخر. هو ده المظروف ده اللي فيه بيضة القرش، بيطلع الجنين من البيضة يقعد يعيش على الصفار جوه المظروف ويتنوا سنة في حضانة هذا المظروف. بعد السنة يكتمل ويطلع شوف طالع من المظروف

في بحر الظلمات. هو ده اللي هيبقى في يوم من الايام 15 متر. شوفوا البدايه، مجرد ولده صغيره تبتدي حياتها في البحر العريض. وعشنا ليلة احنا النهاردة مع السمك. في الواقع ان السمك من اشهى الاطعمة، وانا احب السمك اوي. والغريبة ان مصر وهي غنية جدا بالشواطئ، في البحر الاحمر والبحر الابيض، بحيرة قارون، بحيرة المنزلة واخواتها، النيل وفروعه، ومع كده في نوع من الفقر السمكي والغلاء السمكي الغير مفهوم. ما عرفش ايه السبب، هل هي قصور وعدم وجود ادوات كافيه للصيد او للشحن او للتلاجات او فوضى في توزيع التراخيص. يعني غريب ان احنا يبقى عندنا في مصر هذه الشواطئ الغنيه في كل يمينك شمالك فوق تحت كل حته، مياه مالحة، مياه مالحة تلاقي، مياه حلوة تلاقي، بحيرات تلاقي، أنهار، جداول، كل أنواع البيئات المائية، ويعني ثروة سمكية خرافية. اللي بيروح الغردقة مثلا ويشوف أنواع الثروة السمكية اللي موجودة هناك، نماذج حياة البحر بأشكالها، متحف. طب ازاي؟ وازاي ان يبقى في ايام زمان، ايام ما كان الصيد قطاع خاص، يبقى فيه سمك ارخص مما دلوقتي في مؤسسة سمكية او في قطاع عام المفروض يبقى ارخص. والمسألة دي الحقيقة تحتاج الى التفات المسؤولين، ودي فرصة ما دام هي ليلة سمك بقى، إن المسألة دي يلتفت إليها، لأن مصر بلاد السمك. وبعدين السمك أشهى الأطعمة وأسهلها في الهضم، ومادته الغذائية غذاء ممتاز. وبعدين إزاي يبقى عندنا الثروة السمكية دي ونستورد كافيار ورنجة مثلا، أو يبقى معلبات أو حاجات دي ليه؟ والسمك الطازج متوفر على يمينك وعلى شمالك فوق وتحت في كل حتة وفي كل شبر. فرصة ان احنا نلفت الانظار الى هذه الثروة والى استغلالها، والى حلقة قادمة ان شاء الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جمعية المستقبل، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين. فمرحبا بكم ومرحبا بفضيلة الشيخ. اليوم سنواصل حديثنا عن السحر كما اتفقنا في قضية العلاج، لكن كان هناك سؤالان قيل بالأمس، أحدهما نسيناه والآخر ذكر السائل في رسالة لي أننا ما فهمنا سؤاله. فأما الذي نسيناه فالأخ الذي قال إنه دخل إلى المسجد وقت صلاة الوتر وأراد أن يصلي العشاء، فدخل مع الإمام وهو في ركعة الشفع، لكن الإمام وصل الشفع بالوتر فما جلس للتشهد وهو دخل بنية العشاء، فكيف يصنع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اختلف أهل العلم في اشتراط اتفاق نية المأموم ونية الإمام، والذي يترجح هو أنه لا بد أن يكون الإمام والمأموم يشتركان في صلاة واحدة. فإذا كان الإمام يصلي عصرا فنويت أنت ظهرا، أو كان يصلي مغربا فنويت أنت عشاء أو نحو ذلك، فالراجح بطلان هذه الصلاة لاختلاف النية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية ركن من أركان الصلاة فلا تتحقق إلا بها. وذهب أيضا بعضهم، وهو مذهب الشافعية ورواية عن الحنابلة، إلى أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم فيما يتعلق بالنية، ورأوا أنه بالإمكان أن تنوي أنت الصلاة التي تجب عليك ويكون الإمام في صلاة أخرى، كما إذا كان الإمام متنفلا وأنت مفترض، أو كان في فرض وأنت في فرض آخر. والمثال الذي ذكره الأخ خارج عن القولين معا، فتبطل الصلاة به، لأن الهيئة التي صلاها وهي 3 ركعات ليس بينها جلوس ليست هيئة صلاة العشاء، ولا يسمح للإنسان أن يتعمد مثل ذلك، فلا النية متفقة ولا الهيئة متفقة،
0: ولا يقضي التشهد مثلا هذا أو يجبره بسجود كأنه نسيه،
1: لا هو ما نسيه، هو تعمده. فلذلك الصلاة باطلة، ويصلي العشاء
0: ولا وجه له في المتابعة بأن يجلس مثلا،
1: لا يجلس على خلاف الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به، إلا إذا انفصل عنه بالنية وصلى وحده، انفصال عن الإمام وجلس هو ثم أكمل صلاته وحده، كالفرقة الأولى من فرقتي صلاة الخوف مثلا.
0: الاختلاف النية بين الفرض والنفل ما أشهد لا حديث الصحابي الذي كان يصلي عند قومه، ثم
1: هي المسألة طويلة عريضة، لكن أقوى الأدلة فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، ذلك يقتضي الاقتداء به فيما هو ركن من أركان الصلاة وفيما يقتضي ذلك. فالأركان الفعلية لا خلاف في وجوب المتابعة فيها، والأركان القلبية هي محل الخلاف.
0: طيب، السؤال الآخر، أحد الأخوة سأل الأخ عبد العالم من ليبيا عن التصفيح، وقد شرح لي بعضهم هذه القضية، قلنا عندهم البنات إذا ولدنا تجعل عليهن عزيمة أو رقية بحيث لا يمكن افتضاض بكارتها، بل حتى لو تزوجت لا يمكن لزوجها أن يأتيها إلا إذا رفعت إلى شيخ يحل عنها هذه الرقية أو هذه العزيمة، فيسأل عن حكم هذا، ويقول أنهم يفعلونه وحفاظا على الأعراض وعلى
1: هذا. من الأمور التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وهي مخالفة لمنهجه، فلا خير في مثل هذا النوع.
0: يظهر أنها سحر في الغالب.
1: نعم، غالبها سحر أو
0: طلسمات. طيب، نأتي إلى قضايا العلاج، وقبل العلاج نريد أن نناقش مسائل في التشخيص. أولا، هناك لدى بعض الرقاة إذا تكلمت معه يشعرك أن 70% من مشكلات الناس هي من العين أو من السحر، فهذا الإكثار في النسبة كيف ترى؟
1: هذا كل صاحب صنعة يريد الترويج لها. نعم، فتجد الصيدلانية يروج لبعض الأدوية كأنها تبرئ الأكمه والأبرص وتحيل متابع الله، وهكذا كل صاحب صنعة.
0: لكن ليس صحيحا أن العين مسؤولة عن كثير من حالات الناس.
1: العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهدها بالأخص عند ضعف الإيمان وعند شيوع الحسد في الناس، تشيع العين
0: وتكون يعني كثيرة جدا.
1: نعم، بحيث أنه لا يكاد يسلم، هي في الواقع من أمراض الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكرهون ويتسخطون قدر الله سبحانه وتعالى، فإذا منح عبدا نعمة من النعم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وحسدوها على ذلك، فهم يحاولون إزالة تلك النعمة. والحسد من أشد أمراض القلوب وأخطرها، ولا خير فيه مطلقا، وهو الذي ينشأ عنه العين، وينشأ عنه الظلم، وينشأ عنه المقت، وينشأ عنه البغض، وينشأ عنه الغضب، كثير من الأمور ناشئة عنه.
0: هل يمكن شيخنا الحديث عن تحديد نسبة تقريبية أنه
1: الله أعلم، هذا
0: لا يمكن؟
1: هذا
0: طيب
1: يحتاج إلى إحصاء واستقراء
0: طيب
1: ونحو.
0: غير النسبة، هل يمكن يقال أن العين فاشية في الناس؟
1: نعم، هذه لا محالة، وقد وجدنا كثير من المصابين بأمراض السرطانات دائما يتذكرون أنهم قد أصيبوا بعين،
0: قبل هذا أو المرض من العين.
1: أن المرض نشأ عن عين.
0: طيب سألتني
1: قلما
0: هذا،
1: يصاب أحد بسرطان إلا قال لك أول ما حصل هو أن شخصا ما رآني على كذا
0: لكن
1: فحسب أنه
0: الأطباء
1: صار.
0: اليوم يتحدثون عن مسرطنات بالعشرات يمكن أن تكون
1: ولكن
0: سببا.
1: هذه منها، عدها منها على الأقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى سهل بن حنيف
0: نعم
1: وقد أخذته حمى النابض وهو في أشد ما يكون المغمى عليه، قال هل تتهمون به أحدا؟ فقالوا نعم. فحدثوا عن صاحبه الذي رآه يغتسل فرأى الماء على جلده، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فأصابه بعين، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وأمره أن يغتسل له ذلك الغسل، أن يغسل يديه ووجهه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل
0: دخلت الإزار
1: إزاره، وكب هذا صبه على سهل بن حنيف من ورائه، فقام وما به قلبة كأنما نشط من عقاء،
0: هذا الحديث
1: وقال إذا استغسلتم فاغسلوا.
0: نعم هذا الحديث استدل به بعضهم على أمر نسبق إليه ما دام جاء السياق، وهو مشروعية ما يسميها الرقية بالتهمة، يعني أن تقرأ على المريض وأنت تنوي في نيتك أن يهتدي إلى من عانه، ثم يطلب من المريض يقول يعني من خطر في بالك الآن، فأيما رجل خطر في بالي الآن زعم أنه هو العائن.
1: ما المقصود بذلك؟ إذا قصد به علاجه بأن يغتسل
0: نعم
1: له،
0: نعم هذا المقصود،
1: فهذا لا حرج فيه. أما إذا قصد به البغضاء والشحناء،
0: لكن تقع البغضاء ضرورة،
1: إشاعة الحارقة بين الناس، هذا محرم شرعا،
0: ما تقع البغضاء بالضرورة إذا كان وقع الاتهام بغير بينة، لأنه مجرد خيال
1: لا
0: يخطر.
1: بالنسبة للرجل
0: خاطر
1: أقر بأنه قال هذه الكلمة والناس يشهدون بذلك في العهد النبوي،
0: هذا
1: ولا
0: في
1: يقع
0: شأن
1: البغضاء،
0: سهل،
1: لا تقع البغضاء بين الصحابة بمثل هذا.
0: هذا في شأن سهل، أتكلم الآن لو أن القارئ جعل يقرأ على الناس، وكلما قرأ على مريض قال له من خطر في بالك الآن وقت الرؤية فلان،
1: وحتى
0: إذا
1: من خطر في باله هذا لا يقتضي أنه هو الذي عانه وأصابه،
0: لكن هو يطلب منه،
1: ولا يدل على ذلك بوجه من الوجوه، إنما يعرف الإنسان أن فلانا عانه إذا سمعه قال كذا أو رآه ينظر إليه نظرة إعجاب في وقت معين، لأن تعريف العين كما عرفها النووي وابن القيم وغيرهما قالوا هي نظر من مستحسن مشيب بحسد من قبيح الطبع، أي من في طبعه شيء، فيحصل منه الضرر للمنظور إليه، كما يحصل من نظرات أعين الأباتر التي إذا نظرت إلى حبلى أسقطت حبلها، وهكذا. وكالسم، سم شيء إذا امتزج بالدم، هو السائل هذا إذا أفرزته الحية أو غيرها إذا امتزج بالدم أدى إلى ما يرى من الأعراض.
0: طيب هناك سؤال متكرر،
1: وهو ينطلق من عين العائن، شعاع ينطلق من عين العائن فيصيب الشخص المصاب
0: عبر جنين أو كذا، والله
1: لا بذاته،
0: بذاته
1: أشعة تنطلق،
0: أشعة يمكن أن تكون يوما ما مقيسة أو محسوسة،
1: الله أعلم، يمكن أن يخلق الله من الأجهزة ما يقيسها، لكن نحن لا نعلم ذلك.
0: طيب عندي سؤال مهم جدا، هل يمكن للقارئ أو الراقي أن يقطع بحالة المريض ما إذا كان مصابا بعين أو سحر أو ليس مصابا بشيء؟
1: أبدا لا يمكن أن يقطع
0: أبدا، لأن
1: لا.
0: بعض الرقاة أبدا يعطيك تقرير مفصل أنه سحر من النوع الفلاني،
1: التي لا يمكن الجزم بها أبدا والاطلاع عليها. قد يجد الإنسان بعض القرائن أن هذا مصاب بعين أو أن هذا مصاب بسحر، فمثلا العين من الأعراض التي كثر ما تتصل بها، ثقل الرأس والصداع والتنمل في الأطراف وقت القراءة، وأيضا النوم، قد ينام الإنسان وقت القراءة، هذه أعراض كثرت من المصابين بالعين.
0: والسحر،
1: والسحر الآلام الشديدة مثلا، أو القيء، أو الألم الشديد في الرحم أو في الظهر، أو اعتقال الرجل لا يستطيع القيام، أو منعه من إتيان أهله أو نحو ذلك.
0: لكن هذه قرائن فقط،
1: هذه أعراض
0: لا يجزم بها،
1: لا يجزم بها. لكن
0: طيب ولو لم يقع أي عرض تجزم بسلامته؟
1: لا يجزم بسلامته، لكن غالبا
0: يبشر
1: فقط،
0: يكون ما أثر القرآن فيه مثلا،
1: لأنه قد لا يؤثر من جهة القارئ أو من جهة المقروء عليه، لأن الرقية مثل الرماية كما قال ابن القيم لها ثلاثة أركان، هي الرامي والمرمي والسلاح، فالقارئ هو الرامي، والمقروء عليه هو المرمي، والسلاح هو المقروء. ومن شرط الرامي أن يكون متقنا لرمايته، كما من شرط القارئ أن يكون متقنا لقراءته، وأن تكون قراءته صحيحة، وأن يكون مؤمنا بها، وأن يكون عارفا بما هو رقية وما ليس كذلك. وإذا حصل أن انتفع بقراءة من ليس كذلك فهي رمية من غير رام، والسلاح هو المقروء، لا بد أن يكون صحيحا، ولا بد أن يكون صاحبه حاضر البال متدبرا متفهما، وأن يكون مؤمنا به كله. والمقروء عليه لا بد أن لا يكون متترسا، معناه يشترط له 5 شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمنا بقدر الله خيره وشره حلوه ومره، والشرط الثاني أن يكون مؤمنا بأن ما بأن النافع هو الله وحده، وأن
0: هذه أسباب.
1: لا يلتمس النفع إلا من غير منه جل جلاله، وأن الراقي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والشرط الثالث اعتقاد الانتفاع بالقرآن، لأنه يجب عليه أن يعتقد أنه من المؤمنين، والمؤمنون أثبت الله أن في القرآن له شفاء. والشرط الرابع الإصغاء والإنصات، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشرط الخامس التدبر بدرجتيه، الدرجة الأولى للناطقين بالعربية وهي تفهم المعاني والانفعال بها كالتأثر والبكاء والحزن عند التخويف، وكذلك الفرح عند المبرحات، وهكذا.
0: الدرجة
1: الدرجة
0: الثانية
1: الثانية هي تدبر المحبة، أن يحب هذا الكلام لأنه كلام الله،
0: وإن
1: فهو
0: لم
1: يحب
0: يفهمه.
1: الله ويحب كلامه ولو لم يفهم كلام
0: طيب،
1: ربي كتاب ربي. فحين لا بد أن يتأثر بالقرآن ولا بد أن ينتفع به. وهذا التأثر بعضه عرضي نراه كقشعريرة البشرة وكسيلان الدم وفيضانه وكصفاء القلب ونحو ذلك، أمور كثيرة تحصل بقراءة القرآن، وقد ذكرنا بعضها في الخشوع فيما يتعلق بأعراض الخشوع، وذكرنا الآيات التي وردت فيها. وبعضها أيضا يعرف بأمور أخرى، فقد يكون الإنسان نائما فينتفض عندما تقرأ عليه، أو يتكلم بكلام
0: وهو نائم.
1: وهو نائم، أو حتى وهو فاقد العقل.
0: طيب شيخنا، عندي سؤال عن مدى تحكم السحر بالمسحور، إذا كان الشخص مسحورا إلى أي مدى يمكن أن يبلغ تحكم الجني أو تحكم السحر به؟
1: بالنسبة للسحر درجات كثيرة جدا، وأيضا المسحورون درجات. قد
0: أعلاها
1: يصاب الإنسان بدرجة خفيفة من السحر لتشريعا أو بيانا، مثل ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم به. هذا الشيء لا يؤثر في عقله ولا يؤثر في دينه ولا يؤثر في تدبيره ولا في قيادته، وإنما يؤثر فقط في تخيل بعض الأمور أنه حصلت منه ولم تحصل.
0: طيب، وفي حده الأقصى؟
1: في حده الأقصى يقتل، يموت الإنسان به، أو
0: لا؟ هل يمكن مثلا المسحور
1: آخر
0: أن يحمل حملا على قتل إنسان وهو غير مختار؟
1: نعم،
0: يكون هذا؟
1: يمكن، لأنه بمثابة بأي زوال العقل، مثل الجنون مثل السكر.
0: وعلى هذا قضاء كيف يحاسب على تصرفاته؟
1: إذا ثبت سحره، هي المشكلة قضية الإثبات، إثبات السحر. إذا أثبت ذلك بما تحصل به القناعة للقاضي، فالقاضي يقضي على نحو ما فهم
0: وكأنه
1: ما علم.
0: مرفوع عنه التكليف؟
1: نعم، إذا ثبت ذلك، لأنه لا تكليف قطعا مع زوال العقل، العقل هو مناط التكليف.
0: وكيف يثبت الدرجة القاضي أنه بلغ؟
1: هذه تحتاج إلى قرائن وبراهين، وبعض القضاة يحتاج في مثل هذا أيضا إلى شهادات بعض المجربين.
0: طيب، نعود شيخ إلى أصل موضوع الرقية ومدى مشروعيتها. هل الرقية مشروعة بإطلاق، أو هي من ما يناقض شيئا من التوكل ونحوه؟
1: بالنسبة للرقية تنقسم إلى قسمين، إلى استرقاء وإلى رقية.
0: نكتب بالرقية أولا.
1: نعم،
0: ثم الاسترقاء.
1: فالذي يقرأ على الناس لا ينافي ذلك قطعا تمام التوكل، بل هو من تمام الإيمان وزيادته، وهي وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على الناس. فقد قال الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، لا بل قد قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم.
0: يتلوها رقية؟
1: نعم، يتلوها، ليست تعليما، لأن التعليم بعدها، قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكذلك في قوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فتلاوتها
0: طيب
1: لقصد زيادة الإيمان بها، وسواء كان ذلك لرقية الباطن أو لرقية الظاهر. برقية الباطن لزيادة الإيمان بها والصقل، اجلس بنا من ساعة كما كان معاذ يقول لأصحابه، إلى رقية الظاهر بشفاء البدن من ما فيه من المصائب.
0: لكن نجد في
1: هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولذلك فالرقية من ناحية من تصدر عنه لا تكون أبدا منافية لهذا، ولذلك لا يرقون هذه العبارة.
0: أنا أردت أن أسأل عن هذه الرواية.
1: هذه الرواية الشاذة
0: قطعا؟
1: قطعا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم،
0: وهي في مسلم.
1: إيه نعم، لكنها شاذة محكوم بشذوذها.
0: باتفاق الأئمة. قلت بالأمس أن ما اجتمع عليه الشيخان
1: هذا لا ينافي شذوذه، هو قد أجمع على شذوذ بعض الألفاظ التي في صحيح مسلم مثل فليرقه، قال ابن عبد البر، أجمع أهل الحديث على أن هذا اللفظ شاذ وهو صحيح مسلم.
0: هكذا معناه يكون من وهم الراوي مثلا أو نحو ذلك،
1: لا يكون الراوي عدلا ولكن في مقابل من هو أوثق منه أو مقابل،
0: يعني وهم في هذه،
1: نعم، أو وهم شيخه أو حصل له.
0: طيب لكن الحديث نفسه لا يسترقون محل اتفاق في صحته،
1: لا يسترقون، نعم، لأن هذا درجة من درجات التوكل.
0: هل معنى هذا أن طلب الرقية ينافي التوكل؟
1: لا، هو مثل العلاج والتداوي.
0: نعم.
1: فقد يصل الإنسان إلى مستوى من الإيمان بالقدر خيره وشره ومن مقام المشاهدة، بحيث يرى تصرفات الله في الكون ويعلم أن هذا الأمر قد رفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف، وهو راض بقضاء الله ولا يمنعه ذلك من أداء أي نسك ولا أي عبادة ولا أداء أي واجب من نفقة أهله والقيام بشؤونه.
0: الأخذ بالأسباب ليس واجبا شيخ،
1: الأخذ بالأسباب في بعض جوانبها، ليس كل الأسباب يؤخذ بها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ما فيه إجمال يؤخذ به. وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية، تركها مقصود به ترك الأسباب بالكلية، لكن ليس معناها الأخذ بجميع الأسباب.
0: طيب وحديث شيخنا الذي هو عند المتفق عليه،
1: فتداروا عباد الله،
0: لا استرقوا، فاسترقوا لها فإن بها النظرة.
1: إيه نعم، هذا أمر في تلك المرأة، لكن لا يقتضي أن هذا أعلى مقام، كما أن 70,000 ليسوا هم أفضل المؤمنين قطعا.
0: طيب وحديث
1: مقامهم مقام معين هو مقام التوكل، لكن ليسوا أفضل هذه الأمة، لأنه ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعا،
0: لكن
1: لأنه رآهم وعرضوا عليه.
0: نعم.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأمة، فلذلك كثير من الناس يتعلق بهذا الحديث ويريد أن يكون من 70,000،
0: يظنهم أفضل الأمة،
1: أنهم ليسوا هم أفضل الأمة، لكن هم ذو مقام معين من مقاماتها، مقامات أهل اليقين وأهل الإيمان، وهو مقام التوكل.
0: لكن الأمر مولانا إما
1: مقام
0: الوجوب،
1: مقام الشكر، مقام الصبر،
0: الأمر الوجوب أو للندب أليس كذلك؟
1: الأمر فيه
0: أو للإباحة إذا كان قبله،
1: الأمر فيه خلاف. الحافظ ابن حجر قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتداوى عباد الله، قال الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن، وهذا ليس على إطلاقه. نعم. بالنسبة لأمراض القلوب نعم على الوجوب،
0: أيوة، لأن الإنسان
1: يجب عليه تزكية نفسه، لأن الله قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وتزكية قطعا منها علاج أمراض القلوب. لكن أمراض البدن منها ما يجب العلاج منه، كما يحول بين الإنسان وبين بعض الطاعات والواجبات أو أداء بعض.
0: أنا قصدت هذا التفريق ما أصله، الرسول قال تداووا، فإذا وجب التداوي أو ندب على الأقل،
1: لا يشمل
0: التفريق بين كذا وكذا.
1: الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء.
0: نعم.
1: فيطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم فيكون على الوجوب، ويطلق بقيد لا شيء أي بقيد عدم الجزم فيكون للندب، ويطلق لا بقيد شيء وهو الأمر المطلق كما هنا.
0: طيب والحديث الآخر الذي يؤيده، ما لصبيكم هذا يبكي هل استرقيت له من العين؟
1: نعم، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف إما عن طريق الوحي وإما عن طريق التجربة أن هذا الصبي مصاب بعين، فأرشدهم إلى ما هو أولى وأقمن، وليس الأمر هنا للوجوب، لأن الأمر إذا احتفت به قرينة إرشاد، فالإرشاد من القرائن التي تصرف الأمر.
0: ما هو أولى بالمعين؟
1: إيه نعم،
0: أولى به أن يسترقي إذن؟
1: أولى به أن يسترقي إلا إذا كان من أهل هذا المقام مقامات التوكل، وكانت العين التي أصابته خفيفة لا تمنعه من أداء واجب ولا من تحصيل نفقة ونحو ذلك.
0: طيب وحديث أحمد كان يأمر أن نسترقي من العين؟
1: نعم، هذا يأمر بعض الناس، ليس معناه يأمرنا جميعا، لم يقل يأمرنا أو يأمر أمته.
0: طيب إذن الخلاصة أن الاسترقاء لا حرج فيه،
1: ولكن لا حرج فيه، ولكن فيه مقام معين يصله الإنسان، مثل يكون الاسترقاء فيه مثل التداوي. نعم.
0: طيب بعض الناس لا يكون بلغ هذا المقام الرفيع من الإيمان وله معاص وله كذا، لكن مع ذلك يترك الرقية، يريد أن يتمم توكله بهذا، يشرع له؟
1: ما تمم توكله، لأنه أيضا ما ترك العلاج، يذهب إلى الأطباء ويذهب.
0: طيب
1: نستعمل الحبوب.
0: نأخذ اتصالين شيخ. الأخ زيد من ليبيا تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم شيخ.
1: الحمد لله لك سؤالان، سؤال الأمس الذي انقطع وسؤال اليوم، تفضل.
2: كنت أحاول كل الأيام الماضية.
0: تفضل.
2: السؤال يعني استشفائي بالقرآن.
0: نعم.
2: فقد قرأت في كتاب لابن القيم مدارج السالكين علق عليه الشيخ محمد حامد الفقيه، قال وأما تضمنها يعني سورة الفاتحة لشفاء الأبدان فنذكر منها ما جاء في السنة حديث أبي المتوكل من رواية أبي سعيد الخدري.
0: نعم. سيد الحي
2: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: مروا بحي الحديث.
0: طيب معروف.
2: يقول ابن القيم فقد تضمن الحديث حصول شفاء سيد الحي بقراءة الفاتحة فأغنته عن الدواء. علق الشيخ محمد حامد الفقيه أنها لم نجد في الروايات الصحيحة أن أحدا من الصحابة فعل ذلك، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فلعل ذلك من حدث مرة فلم يحدث مرة ثانية. طيب. ولعل هذا الحادث كان من صنع الصحابة.
0: واضح السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني أريد أن أصحح المعلومة عن التصفيح. الشيخ الذي سأل من ليبيا، فإن البنات لا يحصنها، لا فإن البنت لا يحصنها شيخ، وإنما تذهب بها أمها إلى إحدى العجائز الشريرات فتستعمل أدوات الغزل والنسيج مما يجعل جنا يبقى معها، ثم يفك بسحر آخر، يعني يعطى للبنت نجاسة تأكلها لكي يتركها الجن. يا لطيف. بارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك خليل. الأخ أبو جواد من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله.
3: عندي سؤالين.
0: تفضل.
3: السؤال الأول، هل تعتبر مسألة حل السحر بالسحر، هل هي من المسائل الشاذة أم أنها من المسائل الخلافية؟
0: طيب حاضر.
3: السؤال الثاني خارج الحلقة، اللي هو بالنسبة لاستخدام الإيقاع في الإنشاد.
0: الإيقاع. طيب وصلت. بارك الله فيك. الأخ زيد يسأل عن كلام الفقيه تعليقا على الحديث.
1: نعم، بالنسبة للشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه، في تعليقه على ابن القيم وغيره دائما في بعض الأحيان يشتد في غير موطن الشدة، والحديث ثبت، وإذا ثبت حديث واحد ولو مرة واحدة فأصله التشريع، وقد ثبتت حديث أخرى مع ذلك في الرقية غير ما ذكر غير هذا الحديث.
0: الرقية من المرض العضوي.
1: نعم، ونفي الشيخ حامد رحمة الله عليها لا ينفيها، فهي ثابتة وصحيحة.
0: مع ذلك أن الرقية في الأمراض العضوية مشروعة.
1: نعم، الأمراض العضوية مشروعة.
0: طيب التصفيح بيناه، وقد لكم تعليق آخر؟
1: لا، ذكرنا أن هذا كله من المحرمات ولا
0: طيب، وحل السحر بالسحر يصبر أخونا قليلا، سيأتي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: الإيقاع.
1: ما هو الإيقاع؟ الإيقاع عندنا في المصطلح الفقهي المعروف ولا؟
0: لا، هو يقصد هذا الذي يستخدم مع الإنشاد الآن، وهو ضروب كثيرة منه. نعم. ما يعني المشكلة أنه يطول بين الأمر. منه ما يكون أصوات بشرية تعالج ثم تدخل
1: عن طريق الكمبيوتر
0: نشيد، وما يكون دف أيضا يعالج عن طريق الكمبيوتر، وبعضهم يقول إن بعض أنواعه تدخل فيها خلفية موسيقية خفيفة
1: فيبدو من المعازف.
0: إيه.
1: بالنسبة لما كان من ذلك من عازف فيه عزف فهو داخل في الحرمة، وما ليس بعزف
0: ما كان أصواتا بشرية محضة
1: أو غيرها فهو على أصل الإباحة، إلا إذا كان يشبه صوت المعازف تماما ولا يفرق بينهما فقد يصل إلى درجة الكراهة، وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أنها إذا أثر تأثير المعازف يكون مكروها.
0: طيب، هناك حديث في باب الرقية عن ما يسمى الطاقة، علم الطاقة ومسارات الطاقة، ويقول أن الإنسان له نقاط ارتكاز في الطاقة، وأن أي خلل أو مرض سببه اختلال في الطاقة، فهل لديكم في هذه المسألة شيء من تعليق؟
1: بالنسبة لهذا الناس فيه طرفان وواسطة.
0: نعم.
1: فيه مهل غلو ومبالغة في الطاقة فيصلون إلى مثل ما وصل إليه المنجمون أو الذين يعتمدون العالم المثال والعالم الثالث، ليس عالم الروح ولا عالم الجسد. والطرف الثاني هم الذين ينكرون الطاقة أصلا وهي موجودة
0: ومؤثرة.
1: القسم الوسط هو الذين يعتبرون الطاقة مثل كل قوة البدن الغائبة، مثل الروح ومثل كل ما في البدن من القوة التي جعلها الله فيه، وهذه ليس كل شيء منسوبا إليها وليس كل شيء صادرا عنها، قد يكون فيها فوائد وقد يكون فيها مضار وهكذا. لكن عموما الإنسان له هالة وهي ما يشبه الظل، وهي معه
0: غير مرئية
1: لكل الناس، ولكن بالإمكان أن يدرك بوسائل مختلفة، وأيضا هذه الطاقة بالإمكان تخزينها.
0: عجيب.
1: حتى الطاقة في بعض المواد الموجودة تختزن ببعض الطاقات، مثل طاقة قراءة القرآن تأثيرها وطاقة الدعاء، ربما اختزنها بعض أنواع الزيوت مثل زيت السذاب أو غيره، فيخزن هذه الطاقة وتكون قابلة للقياس حينئذ بعد تخزينها.
0: قابلة للقياس المادي
1: بعد تخزينها، مثل الطاقة الموجودة في الكهرباء.
0: وجربتم هذا؟
1: لا، لكن فقط أطلعنا بعض الناس عليه.
0: طيب، سنأتي لمسألة الزيت والماء. الراقي هل يجب أن يكون رجلا صالحا حتى تنفع رقيته؟
1: الصلاح الناس متفاوتون فيه، ففي زماننا هذا صلاح أهلنا الآن ليس هو الصلاح الذي كان في عصر السلف الصالح، وأهل كل زمان إنما هم بحسبهم. وقد ذكرنا حديث الذي أخرجه الترمذي في السنن من حديث سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فأهل كل زمان صلاحهم بحسب حالهم، ولذلك الفقهاء يقولون في قبول شهادة المجروح عند فشو الجرحى في الناس جميعا، يقولون: لقصد أهل الاختلاس الاختفاء وقصد وختلهم إذا الظلام أسدفا، يشهد مجروح على اختلاسهم إذ تطمس الأحكام بانطماسهم. فهذا من القواعد الفقهية المعروفة. فلذلك إذا يشترط فيه قطعا مستوى من الصلاح على حسب زمانه، لكن لا يصطلح فيه أن يبلغ الغاية القصوى ولا يكون مسرفا ومذنبا في
0: هذا الاشتراط. عندي فيه مشكلة.
1: وما هي؟
0: وهو الحديث الذي فيه أن أبا بكر دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: رقيها بكتاب الله. فيهودية
1: يهودية لكنها ترقيها. كانت ملتزمة بدينها في ذلك الوقت، وكان هذا في أول الهجرة، وكانت تلك اليهودية لم تقرأ، لا تقرأ عليها بالكلام المحرف، بل تقرأ بنص
0: من التوراة. يعني غير مسلمة وتقرأ ترقي بالتوراة. مشكلتها.
1: نعم.
0: لا. وقرها أبو بكر وعائشة.
1: قرها أبو بكر وعائشة في صدر الإسلام عندما كان ما بأيديهم أغلبه غير محرف، ولم يحرفه منه إلا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء قليلة. أما اليوم فما بأيديهم كله أو جله محرف، ولا يعرف أن شيئا منه من كتاب الله يجزم به.
0: معنى ذلك أنه
1: وفي ذلك الوقت أثبت الله في القرآن أن في أيديهم التوراة. نعم. كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها.
0: نعم. في إذن ترى أنه لا يجوز الآن.
1: الآن لا.
0: والعكس.
1: في ذلك الزمان نعم.
0: لا العكس، معنى
1: رقية المسلم لليهودي
0: للكافر.
1: للكافر. نعم. نعم هذه مثل الرواية عنه، هو الحديث توسعوا في هذا. والمزي كان يحضر مجلسه بعض أهل الذمة فيرون عنه الحديث في مجلسه.
0: هل يحتاج لهذا بحديث سيد الحي الذي ذكره؟
1: نعم. المتصل. نعم هذا من أدلته رقية ذلك الرجل، وأيضا رقية النبي صلى الله عليه وسلم لملاعب الأسنة. هو جعفر بن مالك أبو البراء، فقد رقاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ ذلك بن عامر بن صعصعة، وهو على شركه.
0: نحن كنا نقول قبل أن لابد أن يكون المتلقي حاضر القلب
1: وشروط
0: الانتفاع.
1: نعم هذه شروط الانتفاع إذا فيما يتعلق بأهل الإيمان. أما من سواهم فيقع، وحتى الصبيان وغير العقلاء والمجانين وغيرهم ينتفعون،
0: تقع لهم المنفعة.
1: نعم.
0: طيب نأخذ اتصالا. شيخ الأخ خيار من الجزائر، مندوب أهل الجزائر.
1: أهلا وسهلا سفيرهم ما شاء الله.
0: حياك الله شيخ خيار، تفضل. خيار موجود؟ طيب أبو عبد الله من السعودية. من معنا من الأخوة؟ خيار أبو عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. مجالسة يا شيخ،
4: بالنسبة للتقدير.
0: أخفض التلفاز. أخفض التلفاز يا شيخنا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم
1: السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للتقدير الكلي هل يفطر الصائم؟
0: طيب سؤال آخر.
4: والسؤال الثاني، ما الفرق بين العين والحسد؟
0: العين والحسد. طيب بارك الله فيك، شكرا لك. التقدير الكلي،
1: نعم، بالنسبة لزوال العقل بالكلية مفسد للصوم على الراجح، لأن الإنسان حينئذ سيبطل وضوءه، تبطل طهارته، يغيب عقله وهو مناط التكليف، فهو مبطل.
0: هل من فرق بين العين والحسد؟
1: نعم، الحسد هو سبب، هو عام من العين. فالعين حقيقتها هي ما عرفه الشيخ محمد علي جدي رحمة الله عليه، وقال: فائدة حقيقة العين نظر مستحسن بحسد شيب صدر.
0: فيها الحسد إذا.
1: نعم، من الخبيث الطبيعي يصدر الضرر.
0: وإذا لا فرق بينهما على التحقيق؟
1: لا، أن الحسد شرط للعين لكن أعم منها.
0: والحسد
1: شد حاسد إذا حسد.
0: الحسد وحده لا يوقع الضرر في المقابل.
1: الحسد وحده قد يوقع ضررا، وقد يصدر عنه غضب، وقد لا يوقع شيئا، قد تصدر عنه عين وغير ذلك.
0: وأما العين فلا بد لها من حسد.
1: نعم، العين لا يمكن أن تقوم إلا بحسد.
0: طيب الأخ علي من ليبيا، تفضل يا أخ علي.
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم.
5: بيض الله وجهك يا شيخ، أطل الله عمرك وتقبل الله صيامك
1: وإياك،
5: ونسأل الله أن تعز الأمة بأمثالك.
0: آمين. وهات سؤالك
5: يا شيخ. ما أدري هذا السؤال.
1: نعم.
5: يا شيخ، أنا نشعر بشوية دم بالنسبة للرمضان، احيانا مره في الحلق ومره في الفم وما واحيانا ينزل من شويه للمعده ومش عارف حكم الشرف في هذا شنو. هذا رقم واحد. عندي رقم سؤال رقم اثنين، هل الانسان العامي هل يجوز له ان يقلد مذهب من المذاهب او يكتفي بالدليل فقط؟ بارك الله فيكم جزاكم الله خير.
0: سلامك الله. شكرا لك. الاخ ماجد من السعوديه.
6: السلام عليكم ورحمه الله.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: اسعد الله مساكم يا شيخ.
7: وياكم.
6: عندي سؤالان. السؤال الاول، ما حكم لمس المراه عند الرقيه بدون يعني مباشره؟
7: المراه الاجنبيه.
6: المراه الاجنبيه، نعم يا شيخ. السؤال الثاني، ايش حكم تحصين الدابه وايضا رقيه الدابه؟ مثلا السياره لو اصابها عطل تعطلت ورقيتها.
0: طيب بارك الله فيك. الأخ علي يسأل عن دم يعرض له في الحلق والفم.
7: نعم، بالنسبة للإنسان في داخله الدم ولا يخلو منه، بل جسمه كله مليء بالدم، وهذه الدماء لا تعتبر نجسا إلا إذا خرجت من البدن، وكذلك يعفى عن يسيرها، فما استطاع الإنسان طرحه من الدم ولم يبتلعه وطرحه فلا يؤثر في صومه، وما ابتلعه وهو قادر على طرحه وجزم بأنه دم فإنه مبطل للصوم عند الجمهور، وعلى ذلك يلزمه القضاء، لكن لا تلزمه كفارة به، لأن هذا مما يتبادر ويسهل على الإنسان ابتلاعه.
0: يعني كأني فهمت أن الدم يكون في حلقه من داخل أصلاً. هذا يفطر به أيضا؟
7: لا، إذا أمكن طرحه.
0: إذا أمكن
7: طرحه ثم ابتلعه عامدا.
0: طيب اسمح لنا نتجاوز عن سؤال العامي والتقليد، لأنه أشبعناه بحثا في حلقات الفتوى.
7: أعيده عليه أو أذكر له أحيله على
0: حلقات الفتوى الثلاث الأولى من البرنامج، موجود فيها حديث مطول عن العامي والمذاهب والتقليد والأدلة، فتكفي إن شاء الله. لمس المرأة الأجنبية عند الرقية،
7: لا يحل للمرأة الأجنبية أن تلمس رجلا وهي ترقيه وهو أجنبي منها، ولا يحل للرجل أن يلمس امرأة أجنبية عند رقيتها
0: ولو بحائل.
7: لا يحل اللمس مطلقا في ذلك، لأن الأحاديث الكثيرة في ذلك جازمة به، ومنها قول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له،
0: تحسين الدابة ورقيتها،
7: وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أبايع النساء، إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة.
0: طيب ما يقال شيخ العلاج، أنتم مفتيتم الطبيب بالأمس أو أولا من أمس؟
7: لا، لكن الرقية ليست بمس جسده، وجسده ليس فيه هذا.
0: فإذا كان المس له خاصية في العلاج،
7: ليس له أي خاصية، معناه أنه يدعي أنه هو فيه شفاء بذاته. هذا غير صحيح، هو الشفاء في القرآن وليس في جسمك أنت،
0: وليس للمس اللمس أي علاقة،
7: اللمس ليس له أي علاقة، فقط الريق يمكن أن يعتبر، لأن الحديث حديث سعيد الخدري فيه كان يجمع بصاقه وبزاقه ويقرأ بسورة الحمد.
0: طيب وتحصين الدابة ورقيتها؟
7: نعم، الدابة والمملوك مطلقا سواء كان حرثا أو زرعا أو سيارة أو بيتا يحصن بالقرآن، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 60 يوما لشهرين، وكذلك الزرع إذا دخل الإنسان مزرعته فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فإن ذلك تحصين لها، كما في القصة التي في سورة الكهف، ومن ذلك السيارة، وهكذا كل مملوك وتمتع به يقول بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وديني وولدي، بسم الله على كل شيء أعطاني يا ربي إلى آخره.
0: لكن يرقى إذا تعطل أيضا؟
7: نعم كذلك
0: يرقي بالفاتحة
7: بالفاتحة بالرقية بالرقى من حيث هي. قد ذكرنا عن الفضيل بن عياض أنه كان إذا جاء بدابة شموس أو صعبة يقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قد جربنا هذه في الشوامس من الدواب.
0: سبحان الله. طيب عندي سؤال بالنسبة للرقى الآن، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ بمعنى أن الرقى موقوفة على ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإنسان أن يجتهد في الرقى تكييفا؟
7: بالنسبة للرقية، الرقية اجتهادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية، فأقر هذا الرجل على اجتهاده، وهذا ليس إقرارا لتلك القصة وحدها كما ذكرنا من قبل في البداية الإضافية، بل هو إقرار للجنس.
0: لكن هذا يفتح باب اللي ما يدخل من الشرك
7: لا ذكرنا أن الرقية هي قراءة القرآن على المريض،
0: فإذا تكييف أعداد بعينها من الآيات أو اختيارات
7: ما بيحرج قراءة القرآن ألف مرة لا حرج،
0: أو الدعاء بغير ذلك
7: لا بالقرآن أو بالسنة الثابتة في مثل هذا،
0: أو بأدعية مطلقة رصينة اللفظ جيدة.
7: أي نعم، إذا كانت صحيحة وفيها دعاء لله وتمجيد له وثناء عليه بما هو أهله لا حرج. طيب. لكن لا يرقي الإنسان بما لا يعرف معناه، ولم يرد من الرقية بمجهول المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث واحد.
0: نعم. وهو
7: وهو شجة قرنية. بسم الله الرحمن الرحيم. شجة قرنية ملحة بحر قفطاء.
0: ويرقى بها؟
7: نعم. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج فيه وما روي عنه.
0: ولا معنى له مطلقا في اللغة ولا
7: الله أعلم بالنسبة للكلمات لها معنى إلا قفطاء. قفطاء لا أعرف معناها، لكن ما قبلها شجة معروفة وقرنية معروفة هم ملحة بحر معروفة،
0: ولكن المعنى الكلي غير مفهوم.
7: معنى الكلي بعد التركيب غير مفهوم.
0: هل الأولى في هذه الرقى هو الإكثار والتكرار أو حضور القلب والخشوع؟
7: الأصل في مثل هذا النوع أن يكون ثلاثا مثل التعوذات. في المرة الأولى للشفاء بنية الشفاء من المرض، والمرة الثانية بنية إزالة أثره، والمرة الثالثة بنية التحصين منه وعدم عوده.
0: يعني بعض مثلا يوصي بأن تقرأ البقرة كل يوم مرتين ثلاث أربع، يوصي المريض
7: بالكتاب. لا، المريض نفسه لا ما تنفعه قراءته غالبا. طيب. الراقي لابد أن يكون له تأثير عليه.
0: طيب.
7: وذلك بأن يكون حاضرا قوي الإيمان، والمريض نفسه لا يستطيع ذلك.
0: المكتوف
7: لا يفك إصر نفسه.
0: لكن السر هو في القرآن ليس في
7: نعم، لكن هي هكذا عائشة كانت تقرأ وتنفث في يمين النبي صلى الله عليه وسلم وتمسحه،
0: هذا لبركته صلى الله عليه وسلم هو،
7: لكن هي تقرأ
0: نعم
7: عليه ترقيه
0: أفهم، لكن أقصد لي ربما لضعفه عن القراءة وقتها وشدة
7: لا انشغاله بشدة المرض والألم. نعم
0: إيه، لكن الآن لا أفهم لماذا لا يرقي الإنسان نفسه، ما المشكلة؟ كتاب الله فيه هو الذي فيه الشفاء.
7: قضية التأثير والتأثير بالقرآن، فأنت الآن تسمع قارئ وتخشع معه، وتسمع نعم. قارئ ولا تخشع معه،
0: نعم.
7: تسمع قراءة شخص وتنتبه لها،
0: نعم. وأقرأ وأنا
7: حتى قد يكون القرآن، قد يكون الصوت ليس حميل، ليس جميلا ولا
0: نعم صحيح،
7: ولكن مع ذلك تعرف أن صاحبه يفهمه ويتأثر به في داخله وباطنه، فتتأثر أنت، وهذا التأثر البالغ هو الذي يفيده. هذا قد يحصل لبعض الناس منه شيء في قراءة نفسه، ولكن غالب الناس لا يحصل لهم ذلك.
0: تفتح بابا للتعلق بالأشخاص الآن.
7: لا، ليس تعلقا بالأشخاص، بل
0: لا فائدة في القرآن أقرأه أنا، يجب أن آتي بشخص يقرأ عليك.
7: نعم، بالنسبة للرقية لا بد أن تأتي بشخص يقرأ عليك غالبا، إلا إذا كان الإنسان على مستوى من الإيمان والفهم والثبات يستطيع أن يرقي نفسه، هذا نادر جدا.
0: طب وإذا كان الراقي أقل من المرقي شأنا؟
7: ما يضر، عائشة قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منها وأفضل من كل نفس.
0: طيب، عندنا علاجات أخرى شيخ بغير الرقية؟
7: حتى تعليم الرقى حديث حفصة،
0: نعم.
7: لا علمتها رقية الأقربية
0: لترقية نفسها؟
7: لا، تعلمها المرأة الرقية لترقية هي، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كان يقول عرضوا علي رقاكم، فما كان من رقى الجاهلية فيه شرك أو،
0: لكن هذا ليس فيه دليل واضح على أنك لا ترقي نفسك أو
7: لا. نحن ذكرنا تجربة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي فيتلو على الناس. طيب. وأصحابه كذلك كانوا يفعلون، والتأثر بالقرآن عند قراءة الغير له أبلغ بكثير من التأثر به، تأثرك به عند قراءتك أنت.
0: طيب شيخ، هناك علاجات تستخدم غير القراءة وحدها، مثلا الضرب، هل يمكن أن يكون علاجا؟
7: لا ما
0: أعرف. أقرأ لكم نصا غريبا للشيخ الإسلام.
7: الضرب بالنسبة لا بد أن نفهمه
0: المصروع،
7: أن الضرب ليس ضربا بمعنى التأديب لذاته هو،
0: على أنه يقع
7: قد الجنة. يحتاج المجنون إلى بعض القمع، كالمجنون القوي جدا المتحرك ربما يحتاج إلى خنق خفيف،
0: لكن الضرب يقع عليه هو. أنا أجد شيخ الإسلام هنا يقول كلام،
7: وعمر بن الخطاب ضرب صبيغا على رأسه
0: لمسألة
7: أخرى.
0: ابن تيمية يقول ولهذا قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا

0: والضرب إنما يقع على الجن ولا يحس به المصروع حتى يفيق المصروع ويخبر بأنه ويخبر أنه لم يحس بشيء ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة وأكثر وأقل بحيث لو كان على الإنسي لقتله وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين.
1: هذا من جنس الكرامات لا يمكن أن يعني نأخذه نحن.
0: يعني إذا ما ترون الضرب مشروعا؟
1: لا.
0: يعني بعض الرقاه يشتد فيه.
1: بالضرب الكثير 300 400 هذا أصلا التعزير لا يصل إلى حد من حدود الله لا يصل إلى
0: صحيح. طيب الخنق؟
1: كذلك. ما ما ما
0: طيب بعض الرقاه يستخدم أسلوب التخيل بمعنى أنه يقول للمقروء عليه تخيل الآن أن في أذنك شخصا يحمل فرشاة مثلا وصار إلى المنطقة الفلانية فمسحها وهو يقرأ قوله تعالى كذا وكذا ثم دخل إلى كذا ويقول أن هذا هو نوع فقط من تركيز الذهن ليكون مركزا وقت القراءة على البقعة التي يظن أن فيها العين أو المرض.
1: لا لم يرد هذا فلا يحتاج إليه.
0: طيب ليس اجتهادا؟
1: اجتهاد لكن لا كل ما ليس له واقع وليس له حقيقة.
0: يعني أصحاب العلم النفس وكذا يقولون هذا أسلوب متبع في تركيز الذهن
1: هو من الأساليب الذين يمارسون التنويم المغناطيسي ويمارسون التأثيرات النفسية. نعم لكن ما
0: ترى مشروعية وظيفة أو لا تفضلون فقط؟
1: لا ما أنا ما أراه حراما لكن أرى أنه إذا كان بالكذب يكون من باب التحريم وإذا كان من غير كذب فهو مكروه وليس مرغوبا فيه شرع.
0: طيب استخدام الأعشاب في العلاج؟
1: الأعشاب التي جربت فنفعت؟
0: نعم
1: نعم هذا لا حرج.
0: السدر ورد فيه النص؟
1: نعم.
0: طيب وغير السدر بعضهم يخلط أخلاط بعينها بطريقة معينة
1: هو مثل كل الموجود في الصيدليات كله من هذا القبيل.
0: لكن هذا عالم غيب يعني
1: كيف؟ لا ليس عالم غيب بل ما فيه من الغيب من الغيب الحقيقي وقد ذكرنا التفريق بينهما.
0: طيب العلاج عن طريق محاورة الجن
1: والتجريب فقط وهذا الحكم التجريبي هو الحكم العادي وتعريفه لدى المناطقة والمتكلمين أنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف.
0: طيب العلاج بواسطة الحديث مع الجني والمحاورة هل هو مشروع؟
1: لا.
0: لما؟
1: بالنسبة للجني الذي يحدثك ليس هو الجني يحدثك الإنسان. طيب. والإنسان يلقي عليه الجني هذا الكلام
0: يعني بلسان
1: لسان الإنسي.
0: طيب أحيانا يكون الصوت مختلفا واللهجة مختلفة
1: لأنه هو يسمعه فيحاكيه
0: أي أو يتكلم بلغة لا يحسنها أصلا.
1: نعم فيسمعها ويحاكيها.
0: طيب معنى الذي يحاورني لكن في النهاية هو الجني إذا ما دام هو الذي يلقي
1: عليه ذلك وقد يزيده هو وقد ينقص وقد ينتبه
0: وقد يكذب لكن
1: قد ينقطع عنه صوت الجني فيأتي هو بصوت من عند نفسه.
0: نعم لكن قد يتعظ الجني بهذا الحوار ويخرج كما يحصل حال.
1: يمكن هذا قد يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجني ألعنك بلعنة الله التامة. نعم
0: إذا يعني هل الحوار مشروع أو الأصل أن يقرأ الإنسان ويرقي
1: أن يقرأ بالنسبة للرقية الشرعية هي أن يقرأ الإنسان القرآن وأن يدعو الله
0: وأن ينفذ أو لم ينطق
1: ينفذ على المرضى وينفذ في الماء ويشربونه ويكتبوا القرآن في قدح نظيف بلبن أو عسل أو زعفران ويغسله ويشربه ويصب عليه ويغتسل به هذا المشروع.
0: إذا حصل النطق الأولى أن يتجاهل ولا لا يتكلم معه لأن في واحد عمل حوار صحفي مع جني وطبعه وكتابه جرى معه حوار صحفي. طيب أيضا الحجامة هل هي من أسباب العلاج في باب العين والسحر؟
1: الحجامة قطعا من أشفية هذه الأمة من الأشفية الثلاثة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم شربة عسل وشرطة محجم ولذعة من نار هذه الثلاثة قطعا إلى أشفية.
0: طيب
1: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: بما في ذلك السحر.
1: نعم
0: بما في ذلك السحر
1: هي أشفية ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم مجالها أو ما تعالجه.
0: طيب في بعض الحجامين إذا حجمك نظر في القمع ويعد الفقاعات الموجودة وبحسبها يقدر ما إذا كان عندك عين أو سحر أو كذا أو كذا
1: هذا لا أساس له
0: لا يكون من التجربة مثلا
1: ما تنفع فيه التجربة هذا من التطلع إلى الغيب بشبه التنجيم أو التخمين
0: التشخيص هو فقط
1: لا هو هذا من الخراص من الخراصين قتل الخراصون.
0: طيب
1: هذا من التخريص فقط.
0: طيب العجوة
1: العجوة
0: هي علاج أم وقاية فقط؟
1: هي وقاية
0: ولا تكون علاجا؟
1: الذي ثبت هو فقط أنها وقاية من تصبح على 7 تمرات من هذه التمرة العجوة لم يضره عين ولا سم ولا سحر هذه الأمور الثلاثة. وابن القيم وسع فجعل التمرة كله بمثابة العجوة عند فقدها
0: يدخل فيها غيره من التمور.
1: نعم هذا رأيه هو ولكن الحديث فقط في العجوة.
0: هل الخاصية في ذات التمر أو هي بركة بهذا الحديث؟ معنى يكون في خاصية مادية في عجوة المدينة أنها تنفع في كذا؟
1: الله أعلم، هذا يحتاج إلى تجريب مادي بالقياس، ولكن عموما محل النص هو العجوة التي في المدينة، لأنه قال من هذه التمرة العجوة.
0: طيب، ونأتي المسألة التي سأل عنها السائل، حل السحر بالسحر باعتبار أسلوبه من أساليب العلاج؟
1: إذا قلنا إن الثاني الذي يحل به هو سحر فلا يجوز، والسحر قد ذكرنا حكمه
0: مطلقا
1: وأطلقناه مطلقا ولا خلاف حينئذ. أما إذا قلنا إن الذي يحل به من ليس سحرا وإنما هو ما ينفع ولا يضر، فحينئذ يمكن أن يقال
0: بجواز. حديث ابن المسيف البخاري معلقا،
1: نعم،
0: رجل به طب،
1: نعم، معروف،
0: يحل عنه وينشر،
1: نعم، معروف هذا. طيب، لكن هذا فيما ليس بالسحر، إنما هو بالنشرة.
0: والنشرة وليست هي بالسحر، حل السحر
1: النشرة
0: بالسحر.
1: تطلق على السحر وتطلق على ما دونه، فورد إطلاقها في اللغة وفي الشعر على الأمرين معا.
0: يشهد للمنع ولا يفلح الساحر حيث أتى،
1: نعم، هذا كل ما هو سحر فهو ممنوع ولا يختلف فيه، لكن الخلاف سببه أن الله قال فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فما ينفع ولا يضر هل نخرجه من مسمى السحر أو لا؟ ما دمنا ندخله في مسمى السحر فلا خلاف في منعه، وإذا قلنا هو غير داخل في مسمى السحر يقع الخلاف.
0: عفوا، هل هو خلاف لفظي أو للسحر حقيقة؟
1: لا، هو خلاف في حال، خلاف في حال. طيب، إذا كان سحرا فهو حرام مطلقا ولا نختلف في ذلك، وإذا كان غير سحر فهل يجوز أم لا؟ هذا محل
0: يكون الفتوى بجوازه شاذة؟
1: لا، لا تعتبر شاذة، لكن فتوى لبعض أهل العلم
0: ضعيفة.
1: ضعيفة، نعم،
0: خلاف المحسوم.
1: إيه، نعم.
0: طيب، هناك تصرفات لبعض الرقاة نحب أن نسأل عنها، قضية مسح مكان الوجع، هل هو من المشروع؟
1: من يحل له مسه؟
0: نعم،
1: نعم، هذه لا حرج فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أي إنسان ألمه شيء فليضع عليه يده وليقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يدور.
0: أنا كنت سأعترض بهذا على ما تفضلتم به من الرقية. أن اللمسة لا شأن له في الرقية.
1: لا، هذا فقط في وضع الإنسان يده على محل الوجع،
0: يد نفسه
1: للإشارة. الإشارة. طب لو كنت بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر.
0: أي هنا.
1: نعم.
0: وإذا كنت أنا الراقي أيضا.
1: كذلك تضعه عليه إذا كان يجوز لك مسه.
0: التفل والنفس.
1: نعم، هذا مطلوب قطعا في الرقية لحديث أبي سعيد الخدري.
0: والفرق بينهما؟
1: الفرق بينهما النفس بدون ريق والتفل بريق.
0: تكرار القراءة مرات ومرات.
1: نعم، تكرار القراءة هذا مما تختلف فيه الاجتهادات بحسب حال القارئ. والقارئ المجرب يعرف أنه فاته بعض الحضور عند هذه الآية فيكررها حتى يخشع فيها ويحضر، وأيضا حتى في تدبر المعاني، فالراقي عندما يقرأ الفاتحة لا بد أن يستحضر معانيها ويتفهمها، فمثلا إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين سينوي إياك نعبد بقراءتنا لكلامك وإياك نستعين في شفاء مرضانا.
0: طيب،
1: مثلا يدخل في ذلك. كذلك اهدنا الصراط المستقيم وهو طريق الحق والشفاء. طيب، صراط الذين أنعمت عليهم، أي أهل الكرامة، غير المغضوب عليهم الذين لا يستجاب دعاءهم ولا الضالين الذين يستغلون بالخرافة والدجل.
0: طيب، أنا انتهى عند الوقت، لكن فقط أريد كلمة أو كلمتين في هذا. القراءة بالجملة، يأتي واحد يقرأ على برميل ماء كبير جدا ثم يبيعه للناس قوارير،
1: يبيعه،
0: باعه أو وزعه، هل يقع هذا؟
1: نعم، بالنسبة للرقية لا، لا، لا،
0: لو قرأ في بحر
1: لا خلاف في أن النفس على الماء مؤثر،
0: وإن كان كثيرا جدا،
1: كان كثيرا جدا، لكن لا بد أن يكون ذلك الماء يصل إليه شيء من النفس ومازجه شيء من النفخ أو من الريق أو نحو ذلك،
0: ثم يوزع ولا بأس،
1: ثم يوزع لا بأس. عند كثير من العلم إذا أضيف إليه أيضا لا حرج. وهنا تنبيه إلى أن القارئ الماهرة في بعض الأحيان ينفث على الماء ويعلم أن النفس لم يصل إليه ولا يستطيع هو إيصاله، لأن هذا رزق وقدر. أنا أحاول أن أوصل النفس في بعض الأحيان إلى قارورة ماء فلا أستطيع ذلك، وحال بيني وبينه،
0: فتعلم أنه
1: وآخر وأخرى أنفذ فيها وأعلم أن القرآن وصل إليها
0: وتخبر.
1: حصلت لي قصة، جاءني رجل فذكر أن في حيه مجنونين، رجل وامرأة، فجاء بقارورتي ماء فقرأت عليهما ونفثت فيهما، إحداهما تأكدت أن النفس وصل إليها والأخرى جزمت أن النفس لم يصل إليها
0: وأخبرتها،
1: وكلتاهما من نوع معين.
0: طيب،
1: كلتاهما نوع من الماء. فذهب بهما فجاء فقال برئ الرجل ولم تنتفع المرأة بشيء. قلت إذا الرجل أعطيته القارورة الفلانية والمرأة أعطيته القارورة؟ قال نعم.
0: عجيب.
1: وأنا ما أستطيع أن أخبره قبل حصول الأمر
0: سبحانه. طيب أنا مضطر أن أقف مع
1: هنا تنبيه فقط إلى أن نية القارئ فيما ذكرنا في الفاتحة ليس معناها أنه يلزم أن هذا معناها بل غير المغضوب عليهم ولا الضالين, فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى, لكن المقصود أن هذا من معانيها, فهو ينوي هذه الأمور لقصد الرقية بالخصوص
0: كتفسير السلف.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: التناسي تمثيلية غبية نمارسها على الآخرين كي نثبت لهم أننا الأقوى والأقدر على النسيان. إنها تجربة بطيئة ومملة من أجل اختراع النسيان، لكنها في معظم الأحيان تنجح. لا بأس لنتألم قليلا عند الفراق أو حتى كثيرا ونصرخ بصوت مرتفع، ولكن لماذا لا نعتبر هذه الصرخة صرخة الميلاد ونحاول استقبال الحياة من جديد؟ حين تغيب شمس أحلامكم لا تنتظروا شروق شمس جديدة، فقد تتأخر عليكم كثيرا، وحاولوا أنتم أن تبحثوا عنها خلف غيوم الأيام كي لا تضيع سنواتكم في ظلمة الانتظار. لسبب ما خسرناهم ورحلوا، فأظلمت الدنيا في أعين قلوبنا وضاق الوجود بنا، ونعلم جيدا أنهم لن يعودوا يوما. إذن فلنحاول أن نضيء النور مرة أخرى، وهذا الطريق يذكرنا بهم، فهل نهجر الطريق الذي شهد يوما فرحة لقائنا بهم، أم نزرع في الطريق وردة حمراء ونقول له بامتنان: أيها الطريق،

ترى هل حاول أحدكم وهو عائد إلى نفسه بعد أن شيع جثمان حلم من أحلامه الجميلة أن يمسح دموع قلبه ويقبل رأسه في المرآة ويردد بينه وبين نفسه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. إذا كسرتك الأيام يوما فحاول أن ترمم نفسك بنفسك، ولا تمنع نفسك عند إحساسك برغبة في البكاء، فقدرتك على البكاء نعمة يحسدك عليها أولئك الذين تبكيهم ولا يشعرون.

عند الألم نطرق كل أبواب النسيان، فالبعض يبكي كي ينسى، والبعض يضحك كي ينسى، والبعض ينام كي ينسى، والبعض يتحدث بصوت مرتفع كي ينسى، والبعض يصمت كي ينسى، والبعض يخون كي ينسى. وهو أسوأ أنواع المحاولات، لأنه بداية الألم وليس نهايته.

روهم بدفء وحميمية، ولا تحصوا وجوههم كما يحصي البخيل دنانيره ودراهمه، كي لا تصابوا بالإحباط عند اكتشاف إفلاس قلوبكم من تلك الوجوه. وحاولوا أن ترسموا وجوههم في دفاتركم كالحكايات الجميلة، واسردوها على قلوبكم قبل النوم. إذا كان ماضيك أسوداً أو مؤلماً، فحاول أن تحذفه من تاريخك نهائياً، وتنكر له قدر استطاعتك، وعش بلا ماضي، ولا تصدق أن الذي ليس له ماضي ليس له حاضر أو مستقبل، فالحاضر والمستقبل يكونان أجمل وأفضل لو أنك تخلصت وأعلنت براءتك من ماضٍ سيئ.

0: بل وإن جهلت لا يجوز بيع كل صاع بكذا منها أي من الصبرة، أو كل ذراع من شقة، أو كل رطل من زيت أو شمعة لزفاف، وأريد البعض أي بيع البعض مما ذكر، فلا يجوز سواء أراده كل منهما أو أحدهما.
1: في جهالة هني المقدار مش معروف، أخذ منك كل كيلو بكذا، لكن قبل تأخذ كيلو مش معروف، نأخذ هذا الصبرة وهذا الكوم وهذا الكدس وهذا كذا، أخذ منك كل كيلو بكذا، ومانيش أخذها كلها، بأخذ بعضها، فهذه جهالة مفسدة يا غرر، لأن لا يعرف ما باع ولا يعرف ما اشترى.
0: للجهل بالثمن والمثمن حالا، ولم يعتبروا العلم الحاصل في المآل.
1: لم يعتبروا، انظرنا كأنهم العلم المطلوب لابد أن يكون وقت العقد لا الذي يأتي فيما بعد، لم يعتبروا العلم الحاصل في المال. العلم بعدين كنا تقول لي لما نبيع احنا الدجاج اليوم بكذا هذا سيحصل العلم بالمال بكره سنعرفه، يقول لك لا، العلم في المال لا اعتبار له، لابد من العلم يكون في وقت العقد.
0: يعني الشيخ بالنسبه للصبره اذا اريدت كلها فلا
1: لا إشكال. لا إشكال، لأن الجهالة غير ضارة هنا، لأن البايع عرف علم ما الذي باع كل متاعه،
0: حتى ولو لم يعلم التفصيل وكم،
1: حتى ولو لم يعرف العدد، لكن ما دام علم التفصيل وهو كل قنطار بكذا ومعروف أنها بيعت كلها فهذا يجوزه، كل إما يجوزونها في المذاهب المختلفة. لكن عندما يقال أشتري لك من هذه الصبرة كل كيلو وكل قنطار بكذا، هذا لا يجوزونه، لأن في جهالة في وقت العقد، جهالة بمقدار المبيع مش معروف،
0: مع أنه في المآل سيعرف. يعني
1: أي ما في المآل يعرف، لكن لم يعتبر به، لأن وقت العقد مش معروف المقدار اللي باعه، لأنه يترتب عليه فرق، هناك فرق بين الأمرين. في المرة الأولى لما باع كل الصبرة لا يحصل له ندم، لأنه باع كل سلعته، كل سلعته باعه. لكن عندما تقول أشتري منها بكذا وكل قنطار بعشرة دينارات، فقد يتوقع أن تشتري 90% منها أنت، ثم أنت تفاجئه أنك تشتري 3-4 كيلات وتقول أوقف، فهذا يعني يحصل له شيء من الغبر، ربما أعطاك سعر على أساس وتبين له تضح بعد ذلك الأمر في أساس آخر، ففي جهالة مخلة في الحالة. إيه لا إشكال فيها،
2: حتى لو كانت هي مفصلة مثل سيارة بطيخ مثلا،
1: مثل
2: سيارة بطيخ
1: إيه إذا لم تقصد أحدها وأفرادها يجوز. يعني إذا كان الأشياء ما تقصدش أفرادها، مثلا قطيع من الغنم، ليش تصل أن تشتري جزافة؟ ما يجوز، لأن هذا مقصودة، كل واحدة لها ثمن ولها ثمن مهم، زيادة واحدة ونقصان واحدة يأثر خسارة ولا ربح. لكن في سيارة بطيخ لا تقصد أحد البطيخ، وإلا قمح ولا شعير ولا أي شيء من هذا القبيل يجوز.
2: يعني الشيخ ممكن الضابط لو تساوت الأفراد يجوز، أما إذا اختلفت لا، هكذا المقصود الشيخ؟
1: هي قصد الأفراد، تقصد الأفراد، يعني هذا إيه تقصد، ويبقى وحدة الفرق شاسع كبير، الفرق بين بطيخة وبطيخة لا يساوي شيء، دينار ونص دينار، لكن الفرق بين خروف وخروف قد يكون 100 دينار، بين سيارة وسيارة قد يكون 1000 دينار 10,000 دينار. فإذا قصت الأفراد كان لها ثمان ويختلف بعضها عن بعض بأشياء يحصل فيها غبن شديد، ليش هذا يسموه عبر عنه بتقصد أفراده، بشرط لا تقصد أفراده، الغرض هو المجموع لا كل فرد بعينه. فإذا كان الغرض من الصفقة أن كل فرد بعينه تعامل نفسك مشير على بعض الحاجات هي اللي تريدها أن تكون موجودة والتانية مش موجودة وفيها فروق كبيرة بينها وبين غيرها، هل يجب أن نشترى مع بعض جوزاف؟
0: وجاز بيع شاة مثلا، واستثناء مفعول معه 4 أرطال، واستثناء 4 أرطال منها مثلا مما دون الثلث، فاستثناء الثلث ممنوع ولو كان قدر 4 أرطال إن بيعت قبل الذبح أو السلخ.
1: يعني بتشتري شاه واللي باعها بيستثني منها مقدار كيلوات أرطال وكذا قبل أن يذبحها ويسلخها، يقول لا يبعث لك، لك أريد منها 2 كيلو، لما تذبحها أريد 2 كيلو أو 3 كيلو. يجوز إذا كان هذا الاستثناء قليل لا يصل إلى الثلث، ما دام استثنى وزن معلومة لا يصل إلى الثلث، فكان هو لأنه هو اللي هو صاحب الحيوان ويعرفه والجهاز تصفية اللحم مرفوعة، لكن جوزوا هذا الاستثناء ب 2 كيلو 3 كيلو، لأن ما دام أقل من الثلث الغبن فيه خفيف وتجاوزوا فيه، فإذا وصل الثلث منعوه.
0: شيخ، وهل يجبر المشتري على الذبح؟
1: في استثناء اللحم يجبر المشتري على الذبح، لأن لا يصل البائع إلى حاجته إلا بطريق الذبح، فإذا كان قبل هذا أنا يجبر على الذبح، بخلاف لو استثنى جلداً أو استثنى كوارع أو استثنى كذا لا يجبر على الذبح، لأن يمكن يعطيه قيمتها ولا تقصد يعني، أو يعطيه مثلها وكذا، لكن عندما يشتري يستثني منه لحماً فيجبر المشتري على أن يذبح بحيث يعطيه، لأن لا يصل إلى حقه إلا بالذبح.
2: نعم. شيخ، ما حكم أكل اللحم؟
1: نعم.
2: اللحم لما تكمل على خوف كامل، شريت اللحم بعدين قالوا لك إن هذا الصفقة صارت غير جائز، بعد ما شريت بالكيلو.
1: لا، الأكل اللحم حلال ما دام مذبوح يعني مذكى. اللحم حلال لا يكون جيفة يعني، لا يكون ميتة ما دام تأخذ في الذكاء. لكن العملية مرتبطة بإقدام على العقد العقود المعاملات، يريد أن يطيب ماله ويكون ماله حلال، لابد أن يلاحظ الأحكام الشرعية فيما يبيع وما يشتري، لا يعقد العقود الفاسدة، لأن العقود الفاسدة مالها خبيث، والمال الخبيث مش طيب للإنسان في بدنه وفي أمواله وفي بركته وفي كل أمور هذه، يعني ينبغي أن يتوب منه ويتخلص منه ولا يستمر عليه، لكن لا يترتب عليه أن الحيوان أصبح ميتة ولا ما يصح شكله، لا، حلال لا أشكال في ذلك.
0: فإن بيعت بعدهما يعني بعد الذبح أو السلخ فله استثناء قدر الثلث، فإن استثنى جزءا شائعا فله استثناء ما شاء.
1: إذا أراد أن يستثني نصف الخروف له أن يستثنى، لكن مش عدد من الوزن الأرطال، قال أبيع لك نصف الخروف ونصف يبقى لي يعني، هذا أو ثلث أو ربع يجوز، هذا جزء شائع يعني. لكن يستثنى كيلوات، فإذا كان قبل الذبح لابد أن يكون أقل من الثلث، وإذا كان بعد الذبح والسلخ يستثني الثلث لا أكثر.
0: ولا يأخذ المستثني الأربعة الأرطال لحم غيرها بدلاً عنها.
1: لو أنت استثنيت أرطال من اللحم عندما بعت للحيوان، وبعدين قال لك خلي لي الخروف هذا ما تجبريش على ذبحه، وانا توا عندي خروفتين بنذبحها نعطيك الاربع ارطال منها، قال هذا غير جائز لا يجوز، لانه بيع لحم بلحم، وبعدين في حتى ربما فسخ دين في دين يعني. كمل.
0: نعم. بدلا عنها ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو غيره كدراهم لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه، بناء على أن المستثنى مشتري مشترى، وأما على أنه مبقى أو مبقى، وأما على أنه مبقى فلما فيه من بيع اللحم المغيب وهو ممنوع، لكن هذا التعليل لا ينهض فيما إذا بيعت بعد السلخ مع أن الحكم المنع.
1: إيه والمنع يعني الاستثناء هنا ما يجوز أن يستثنى عدة أرطال من الحيوان، لا يجوز أن يغيرها في من حيوان آخر ويأخذ عنها نقداً. أولا العلة الأولى لأنه فيهم بيع الطعام قبل قبضه، بناء على أن المبيع يعني مشترى، لأنك أنت كأنك بعت الحيوان كله، لما تقول أنا بعت لك حيوان ونبي نستثني منه ثلاثة أرطال، هل المستثنى مبيع ولا مبقى؟ خلاف بين الفقهاء في القاعدة هذه، هل المستثنى مبيع أو مبقى؟ شو معنى مبيع أو مبقى؟ بناء على أنه مبيع، معنى كأنك بعت للحيوان كله ثم بعد ذلك اشتريت منه، عندما استثنيت كأنك اشتريت منه 3 أرطال، فهذا المبيع هنا المستثنى مبيع، يعني باعه لك بعد ما اشترى منك الخروف كامل بعدك أنت ما استثنيته. وعلى أنه مبقى كان البيع ابتداء لم يقع على هذه 3 أرطال، فأنت من بداية الأمر بعت له خروف إلا 3 أرطال، فهي بقيت في ملكك على حسابك ولم يجري عليها بيع، بخلاف الصعود أن جرى البيع على الخروف كله ثم بعد ذلك هو المشتري تفضل وباع لك 3 أرطال. فبناء على أن المبيع مشترى، معنى هذا في بيع الطعام قبل قبضه، عندما يعطيك هو بدل شيء آخر، فكأنك أنت يعني خديت بعت هذا بعت هذا هذه الأرطال قبل أن تقبضها منه، لأنه اشتراها منك كاملة مش مبقى، اشتراها منك كاملة، ثم أنت بعتها قبل أن تقبضها منه، بعتها بدراهم بلحم آخر. وبيع الطعام قبل قبضه غير جائز، متفق أنه حرام لا يجوز. قال وبناء على أنه مبقى فسبب المنع لأنه بيع شيء مجهول الصفة، لأنك أنت لما تبيع لها 3 أرطال أنت بقيتهم واستثنيتهم وما أجراش عليهم بيع، وتبي تأخذ بهم الحم من مكان آخر وبتأخذ بهم نقود من مكان بدرهم، يقولك أنت بعت شيء مغيب مش معروف صفة، بعت اللحم وقاعد مش معروف صفة، فبيع شيء مجهول. لكن قالك هذه إلا معنى هذا المنع، هذا موجود حتى لو أنت استثنيت بعد السلخ، وليس الجهالة هنا موجودة، لما تسلخ اللحم ما يجوز لكش أنك أنت استثنيت 3 أرطال بعد السلخ، بعدين اخطر لك تأخذهم من فلوس ولا تأخذهم من حيوان آخر ويقولك تونا أدفع لك كذا، قالك هذا ممنوع أيضاً، مع أنه اللحم معروف وغير مجهول، فلعله يدخل هنا في فسخ الدين في الدين، لأنه كان بيحول لك من هذا الحيوان إلى حيوان آخر، ففسخ ما في ذمته من هذا المقدار إلى ذمته من مكان آخر. وذلك قالوا مثلا لو إنسان أجر عامل، علماء المالكية يقول مثلا إنسان أجر عامل ليشتغل له في التجارة ب100 دينار، وترتب عليه مثلا أجرة شهر وشهرين وثلاثة لم يدفعها له، فأراد أن يحوله إلى يعني يأخذ، لو افترضنا مثلا إما ادفع له إلا حتى ما دفعت، لو دفعت أنت الإنسان، لو دفعت الإنسان مثلا أجرة 3 أشهر لأن يشتغل لك في التجارة، ثم بعد ذلك أردت أن تشغله في الزراعة أو في النجارة، قالوا لا يجوز هذا لك، أنت فسخت ما في ذمتك لهذا العامل في هذا العمل إلى ذمتك في عمل آخر، فعدوهم باب فسخ الدين في الدين. فإذا كان يعني مدام ترتب المال دين عليك، أنت بإمكانك مثلا تأتي بعامل وتشغله شهر في التجارة وبعدين تحول لجوانبك تشغل الشهر الآخر في النجارة وفي الآخرية، هذا جائز. لكن عندما يترتب دين مال، إما أعطيته له قبضة مقدم وتبقى في ذمته 3000 على أنه بيعمل في التجارة، ثم بعد شوية تحوله في هذه الأشهر الثلاثة في ذمة للتجارة تحوله مثلا للزراعة وكذا، قالوا هذا لا يجوز يعد من باب فسخ الدين في الدين. فلعل هذه المسألة اللي ذكر الآن يعني استثناء الأرطال بعد السلخ أيضا، مع أنه ليس لحما مغيبا، وذلك لا يجوز أن تأخذ منه لحم من مكان آخر، لأنه يعد إيه من باب فسخ الدين في الدين.
0: وجاز بيع صبرة وثمرة جزافا واستثناء كيل قدر الثلث فأقل لا أكثر، وأشعر ذكر قدر بأن المستثنى كيل، فلو كان جزءا شائعا جاز بكل حال كما يأتي قريبا. وجاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط رأس وأكارع لا كرش وكبد وطحال، فإنها من اللحم فيجري فيها ما جرى فيه وقد مر بسفر فقط.
1: يعني لأن الكبد والكرش وكذا يجي فيها ما يجي في اللحم، إذا كان هي أقل من الثلث جائز، وكان سلكت من الثلث لا يجوز. لكن ذكر الرؤوس والكوارع وكذا، قال هذه يجوز لأنها من سقط المتاع، وبعضهم يقيدها بالسفر لأن الناس يعني يزهدون فيها في السفر، وما في واحد في السفر يشوط الرؤوس ولا كذا، فيزهدون فيها وذلك يجوز استثناؤها. وبعضهم لم يأخذ بهذا القيد ويقول يجوز سفرا وحضرا، يجوز استثناء هذه الأشياء سفرا وحضرا.
0: وجاز بيع حيوان واستثناء جلد وساقط رأس وأكارع لا كرش وكبد وطحال، فإنها من اللحم فيجري فيها ما جرى فيه وقد مر بسفر فقط، راجع للجلد والساقط معا كما هو مفاد النقل، قاله شيخنا وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر.
1: يعني يزهدون الناس في ليسافر، هو مسافر ويذبح ويشتري، فعادة لا تكون هناك قيمة للساقط هذا الكوارع والرؤوس وكذا، لأن الناس لا يهتمون بها، فيكون ثمنها قليل وذلك جاز استثناؤها.
0: جزاكم الله خيرا، انتهى الوقت.
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.

0: وأما بعد السلخ فجائز، ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع، ووقع الشراء عقب العقد ولو قبل الذبح فيجوز.
1: إذا كان اللي بيشتري اللحم هو بايع الحيوان للجزار ما إشكال في ذلك، لأنه يعرف حيوان متاعه وما كان يعني يعلفه، فهذا كله يسهل ويرفع الجهالة، وذلك يجوز إذا كان هو البايع للحيوان.
0: وكتراب حانوت صائغ أو عطار.
1: نعم.
2: شراء الحيوان هذا اتفقوا على ثمن الكيلو، وهو معناه بياخذ الحيوان بالكامل
1: مثل الخروف. ما الفائدة من الاتفاق على ثمن الكيلو إذا كان بياخذ الحيوان؟ أي لكن بياخذ بالكيلو يعني.
2: بياخذ بالكيلو.
1: ذبح. لكن إذا لم يشتري الحيوان، وإنما اشترى لحمة، عندما يقول اشترى حيوان معناه اشترى رأسه وجلده وكوارعه وسقطه وبطنه وكبده، كلها صارت ملكة للمشتري، هذا اسمه اشترى حيوان مع اللحم. لكن عندما نقول هو اشترى حيوان كله لكن اشترى لحمه فقط كل كيلو منه بكذا، فهذا شراء للحم وليس شراء للحيوان، وشراء لحم مغيب، هذا هو اللي واقع النهي عنه.
2: تقع له في الأسواق يا شيخ، يجي يشري مثلا الخروف هذا كعقيقة مثلا، يقول له اختار الخروف معين، يقول له اذبحوا لي ووزنه كم يطلع كيلو وتخلصه.
1: لا ما يجوز هذا، عليه أن يشتري الخروف كما قلت لك، يقول الخروف هذا بكم جزاف مش بالكيلو، لا يشتري، لا يشتري الخروف لحم الخروف بالكيلو لا يشتري، ولما يشتري الخروف يقوله بكم هذا، ب200 ب300 يشتري، يعطي 300 ثمن الخروف، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يزيل له له أن يزيل له، وما في إشكال في الميزان، لكن الشيء لابد أن يقع الخروف كجثة كلها وهو حي يملك شعره وصوفه وقرونه وجلده وكل شيء يملكه بذلك العقد، لا أن يشتري لحما فقط.
3: لو اشترى الخروف بالكامل وعلق الثمن على مقدار ما يزن هذا الخروف من لحم ويقدر بنفس الطريقة،
1: لا جهالة هذه أيضا، لأن لابد من معرفة الثمن وقت العقد لا بعده. ذلك حتى المسألة هذه ربما ذكر أن الصبرة تشري صبرة كل بكذا جزء منها كل بكذا، وربما في نهاية الأمر ستعرف القيمة الإجمالية، لكن في وقت العقد هي مجهولة، تعرفش كم هو استطاع أن يبيع واستطاع أن يتحصل عليه. فالعلم بالمعقود سواء كان ثمن ولا مثمون لابد أن يكون وقت العقد لا بعده. نعم
2: فساد العقد حتى لو
1: فاهم يعني. فساد نعم.
2: ما يعني ما
1: يصير لا العقد فاسد وما يجوز، ما يجوز الإقدام عليه، لأنه الرضا وحده لا يفيد في العقود، الرضا هو صحيح مطلوب في العقود، لكن الرضا لابد أن يكون مع توفر الشروط في العقود، الشروط الصحيحة ومنافاتها لنواقض عقد البيع والمحرمات، الناس مثلا يتوافقون ويتراضون على بيع الربا ويتوافقون على البيوع اللي فيها غرر وقرار وراضين بذلك، لكن رضاهم هذا لا يجعل العقد حلال، فلابد من توفر الشروط، الرضا لابد معهم من توفر الشروط لصحة البيع، فإذا كان الثمن والمثمون مجهول وقت العقد حتى ولو كان هم متراضون يعني ما لا يصح العقد.
0: وكتراب حانوت صائغ أو عطار، وهو مثال لما جهل تفصيلا إن ريء فيه شيء، أو جملة وتفصيلا إن لم يرى فيه شيء، ورده مشتريه ولو خلصه، ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده، وله الأجر.
1: نحس كأننا قرينا كلام هذا، ها؟ شنو أنتم بخيكم؟ فلو تراجعوا التسجيل الصوت يمكن نحدد لكم
2: لا مدير فلا
1: عندك مكان
2: مكان وجازة بيع وقتل وصلنا هنا
1: ف... لا صقع من ممكن لأن إحنا إحنا متأخرين هالبو كنا نقول نمشي القدام شوية
0: نعم طيب
3: بيربط الكلام بعض
1: ما هي مسائل هي ليست مسألة واحدة
0: نعم
1: نعم
3: تكرار يفيد
1: ما هي طيب ماشي
0: على الأقل نقرأه لما نصل المكان إن شاء الله
1: ماشي طيب
0: نعم ولو خل ولا يكون تخليصه فوتا يمنع رده وله الأجر إن لم يزد على قيمة الخارج فإن لم يخرج شيء فلا شيء له لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه وأما به فيمنع للشك في التماثل ولا بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلقها قياسا على الحي الذي لا يراد إلا للذبح وأحرى بعده وأما وزنا فيمنع لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا وجاز بيع حنطة مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه في سنبل قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من 15 يوما وفي تبن بعد الدرس إن وقع بكيل راجع لهما فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه شرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حزر ولا جزافا مجردا عن التبن
1: يعني يأتي إلى مكان فيه زرع شعير قمح هو يبس وجاهز للحصد واستوى يستطيع أن يشتري هكذا هو قائم إذا كان هي ثمرته في رأسه مثل الشعير والقمح وكذا مش لازم أن يشتريه بالكلي يمكن إذا حزره وعمل فيه لف وشبحه وكذا وقدره يعني تحديد التقدير يستطيع أن يشتري قطعة الأرض الشراك نقوله دي كلها يشتريها ما دام هو زرع قائم وهو جاهز للحصاد وما يتأخرش على أكثر من 15 يوما عن حصده وكذلك لو كان هو محصود ومربوط حزم حزم ورؤوسه كلها في جهة واحدة واطلع عليه يستطيع أن يحجزه يستطيع أن يشتريه بهذه الصورة لكن لو كان هو مكدس بعضه على بعض يعني رؤوسه مش مستوية ومخلوطا بتبنه فهذا لا يجوز أن يشتري هكذا بالتقدير والتخريص بل لا يشتريه إلا بالكيل يقول أشتري منك هذا كله يعني القنطار بكذا أما وهو مخلوط هكذا فهو غرر لأنه لا يستطيع أن يقدر عندما تكون الرؤوس كلها متساوية وواضحة وكذا يستطيع أن يقدر لأن البيع بالخرص جائز التخريص والتقدير لأن الناس أحيانا تبقى عندهم الخبرة ومن التجربة ومن المعرفة أن الشيء اللي يقدروه إذا كلته بعد ذلك لا تجد يختلف إلا شيئا قليلا جدا مغتفر الغبن فيه يكون قليل ما يصيبش صاحبه منه يعني غبن شديد وندم وكذا لكن عندما يكون مخلوط بعضه على بعض تقديره يصعب وذلك الجهالة فيه كبيرة فلا تجوز وكذلك لو كان الثمرة متاعها ليست في رأسي وإنما في وسطي وفي أسفلي وفي أعلاه مثل الفول وكذا أيضا لا يجوز شراؤه هكذا قائما بالخرص والتقدير
0: نعم
3: في الحاشية في كلام ملخص الأحوال اللي ذكرها
0: وين
3: وحنطة في صنبل اعلم ان احوال الزرع
0: نعم اعلم ان احوال الزرع 5 لانه اما قائم او غير قائم والثاني اما قط واما منفوش واما في تبن واما مخلص والبيع اما الحب وحده
1: واما يعني محزوم حزم وكل رؤوسه في جهه واحده يعني يستطيع أن يخلصه الإنسان يعني كأنه قائم هكذا أما المنفوش هذا مختلط بعضه على بعض
0: وإما الحب وحده وإما السنبل بما فيه من الحب فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في الأحوال كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره.
1: يعني شعير واحدة مخلص من تبنة وكذا يجوز أن تشتري جزافا أيضا بالتخليص هكذا، ما يشترط أنك تكيله يعني.
0: وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافا في القط والقائم دون المنفوش.
1: أيوة القط والقائم، القتل هو محزوم ورؤوسه كلها في جهة واحدة، محزوم ومحصود حزم حزم، وإلا قائم يعني هذا يجوز.
0: ودون ما في تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائما وحزره وإلا جاز فيهما.
1: إذا كان مثلا هو مخلوط في تبنه لكن هو باعه على رؤية سابقة، يعني راه هو واقف وعارفة ومقدرة ومخرصة وكذا يجوز الشيء بعد أن اختلط، لكن إذا كان لم يقدره في السابق ولم يعرفه فلا يجوز أن يشتريه وهو مختلط هكذا، لأنه الجهالة فيه كبيرة ما استطيعش أن يصل إلى مقداره.
0: قال المصنف: وجاز بيع قط من نحو قمح مما ثمرته في رأس قصبته جزافا لإمكان حزره لا نحو فول مما ثمرته في جميع قصبته. لا يجوز بيع الزرع بعد حصده منفوشا أي مختلطا بعضه ببعض في الجرين أو في موضع حصده إذا لم يكن رآه قبل حصده قائما وحزره وإلا جاز.
1: في الجرين يعني في المندر أو النادر نقول احنا، يعني كدس كله على بعضه ورؤوسه من هنا وبعض رأسه من هنا وبعض رأسه من هناك وبعضه فيه تبن كثير وبعضه قليل فمختلط، هذا لا يجوز إذا كان هو رآه قبل ذلك وحزر وخرصه قبل أن يحصد.
0: وجاز بيع زيت زيتون أي قدر معلوم منه قبل عصره بوزن، كبعني 10 أرطال من زيت زيتونك بكذا أو جميعه كل رط بكذا، إن لم يختلف خروجه عند الناس وألا يتأخر عصره أكثر من نصف شهر، فإن اختلف خروجه لم يجز بيعه قبل عصره.
1: إذا كان تعرف أن واحد عنده زيتون جيد وزيته يعني طيب وتريد أن تأتي وهو معتني بحبه وينظفه ويتركه يطيب وتريد أن تشتري منه زيتا وهو لم يعصره بعد، تقول له أريد من حبك هذا أريد أن أشتري منه 100 لتر من الزيت، قال هذا يجوز لكن بشرطين: إذا كان ما يتأخرش العصر أكثر من 15 يوما، وإذا كان هو معروف مجرب أنت وعارف أن زيت حبة هذا طعمه وشكله وطريقته كأنه أمامك، إذا كنت عندك خبرة به فتعرفه بمعنى ارتفعت الجهالة عن صفته وهو لا يتأخر أكثر من 15 يوم فيجوز أن تشتريه حتى قبل أن يعصره. أما إذا لم يتوفر هذه الشرطين فلا يجوز الشراء الزيت وأنت لا تعرفه.
0: إلا أن يخير المشتري أن يشترط خياره إذا رآه بعد العصر وألا ينقد بشرط، فالاستثناء من المفهوم.
1: يعني إلا يكون على الخيار، إذا كان تقول لي نشتري منك 100 لتر لكن راهو على الخيار، كان عجبني الزيت بعدين خلاص أخذته وكان ما عجبنيش ما بيش ناخذ، هذه الحالة يجوز ما عادش في إشكال لأن الخيار ينفي الضرر، ما عادش حد يتضرر، ما عادش يحصل لك ضرر أنت، وبيع الخيار هو منحل، تعتبر أنك لم تعقد عقد الآن على شيء مجهول، بل العقد يكون ويحصل وقت رؤيتك للزيت، وقت رؤيتك للزيت وهذاك الوقت يعني خلاص تنشي العقد ولا حرج في ذلك، لكن إذا أخذت على هذا الخيار بشرط لا يتم النقد. أما تدفع لاش الثمن مقدم، إذا دفع له الثمن مقدم لا يجوز، لأن بيع الخيار لا يجوز فيه دفع الثمن مقدم، لأن يترتب عليه لو أنت تدفع ثمن مقدم وبعدين ما يصير لكش من الشراء فالثمن اللي دفعته يبقى يتردد بين السلفية والثمنية، قد يكون عندما دفعته كأنك تقول يحتمل أن يكون هذا المال اللي دفعته لك يحتمل يكون ثمن إذا عجبني الزيت، وإذا لم يعجبني الزيت فالمال بتردولي، وإذا ردتولي شو المعنى؟
4: سلف،
1: صار سلف. وتردد الثمن بين السلفية والثمنية لا يجوز لأن فيه شبهة سلف وبيع، لأنه قد يكون بيع وقد يكون سلف، اجتماع بيع وسلف يعقد واحد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. لا ما في إشكال، هذا ما في إشكال، يدفع قبل ولا بعد كله جائز. لكن هين تكلموا على شيء على الخيار نقول نعم؟ أي موضوع تاني؟ لا لا جائز ما في إشكال. بيع صفة ما يضر، هو المهم يعني البيع وقع على شيء معلوم لأنك أنت تعلمه، يعني الصفة هي الصفة معنى أن يصف لك شيئا أنت لا تعرفه. نعم اي ما هو البيع على الصفه جائز، لكن بعد ذلك بيتوقف على توفر الصفه من عدم، فهي توفرت الصفه البيع يلزم، واذا لم توفر الصفه من حقك ان ترد، لكن البيع لازم ويبقى بعد ذلك. اذا لم تتوفر الصفه يكون بعد ذلك عيب حدث في البيع، ترد برد العيوب. لكن حين تكلموا على أن بيع حصل على البت وعلى اللزوم وارتفعت عنه الجهالة بسبب معرفتك لنوعية زيت هذا الشخص اللي أنت اشتريت منه، فإذا كان اشتريت على البت واللزوم وأنت تعلم زيته فالجهالة مرتفعة والعقد صحيح، وإذا كنت أنت لا تعلم وأردت أن تشتريه على الخيار فذلك أيضا جائز.
0: نعم
1: بشرط هي عدم النقد. نعم.
0: وجاز بيع دقيق حنطة قبل طحنها، كبعني صاعا أو كل صاع من دقيق هذه الحنطة بكذا إن لم يختلف خروجه وألا يتأخر الطحن أكثر من نصف شهر، فإن اختلف منع إلا أن يخير فيجري فيه ما جرى في الزيت، فلو قدمه على الشرط لكان أحسن ليرجع الشرط والاستثناء إليهما.
1: يعني هذه ملاحظة فنية شرح الحضار ماشي، قال لو كان قال من الأول زيت أو يشتري زيت من هذا الحب ودقيق من هذا الحب بشرط لا يتأخر على 15 يوما وأن يكون معروف كذا، قال كان أحسن من يذكر مسألة ثم يذكر بعدها مسألة أخرى ويعود الشروط مرة ثانية.
0: نفس حكم الزيت بالنسبة لدقيق الحنطة يأخذ نفس حكم الزيت،
1: نفس الحكم. قال لي أنا مسألة واحدة، ولو كان ذكرهم مع بعضهم وذكر الشروط بعدهم مزوز يغنوا عنهم،
0: لكان أول
1: نحتاج إلى إعادة.
0: نعم. وجاز بيع صاع مثلا أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعها إن علمت صيعانها بل وإن جهلت، لا يجوز كل لا يجوز
1: إن علمت صيعانها بل إن جهلت. هاي الجهالة هنا في ما أتكلم بدي على الجهالة في التفصيل والجهالة في يعني في الجملة إيه. فهو كان علمت صيعانها، هذه ارتفعت جهة جملة وتفصيلا. أنت تعرف هذه الصبرة هي فيها 10 قناطير، قلت له أشتري منك هذه الصبرة كلها وهي 10 قناطير كل قنطار بكذا، فالجهالة مرتفعة عن الجملة وعن التفصيل. لكن لو كان هذه الكوم والصبرة اللي هي الكوم والكدس هذا أنت ما تعرف كم قنطار هو، لكن قلت له أني أشتريه منك كله، أشتريه بكل قنطار بكذا، فالتفصيل معروف، لكن الجملة كم يطلع، هم يطلعوا 10 ولا 15 ولا 20 مش معروف. فالجهالة بالجملة هنا لا تضر، لأنها ستعرف فيما بعد قريبا من نهاية الكيل ستنكشف يعني، فهي جهالة غير ضرّة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زلنا في شروط المعقود عليه، وشرط عدم جهل منهما أو من أحدهما بمثمون كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول، أو ثمن كأن يقول بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم. وقوله ولو تفصيلا مبالغة في المفهوم، أي فإن جهل الثمن أو المثمن ضر ولو كان الجهل في التفصيل وعلمت جملته، وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع، كبيع صبرة بتمامها مجهولة القدر، كل صاع بكذا كما سيأتي.
1: يعني من شروط صحة البيع والعلم بالثمن والعلم بالمثمون، والعلم هذا ينبغي أن يكون في وقت العقد لا بعده، والجهالة التي تضر لعقد البيع، الجهالة سواء كان في الثمن في المثمون، هي الجهالة الكثيرة التي تؤدي إلى الخصام ومفضية إلى المنازعة، لأن عندما يكون هناك جهالة تفضي إلى المنازعة معناها يتعذر التسليم، يتعذر أن العقد يفضي إلى الغرض منه ويصل الغرض منه. الغرض من عقود البيع والإجارة وغيرها من العقود، ما الغرض منها؟ وأن يتوصل المشتري إلى السلعة ويتوصل البائع إلى ثمن، هذا هو المقصد الأصلي من العقد. فإذا كان حصل في العقد جهالة مفضية إلى المنازعة معناها تعذر الوصول إلى هذا الغرض، وذلك هذه كانت من أسباب فساد. وذلك لا يجوز البيع بثمن يعلم فيما بعد، وهذه من المسائل اللي أصبحت تتطلبها الأسواق في الصرافة وفي المعاملات على المستوى العقود الشركات والمؤسسات، وخصوصا المؤسسات المالية الإسلامية، لأنها صارت تحدو حدو المؤسسات الأخرى غير الإسلامية وتطور نفسها. والتطور أحيانا يريدون مرونة مبالغة فيها، مرونة أحيانا تكون مضبوطة بضوابط الشرعية وأحيانا تكون غير مضبوطة، من المرونة الآن يتطلعون إليها ويطلبها، تطلبها المعاملات الشرعية في المعاملات الإسلامية أن تحدد الأجور والأسعار طبقا لمؤشر يعلن فيما بعد. يعني مثلا عندما يصير عقد فيه بيع بالآجل أو بيع بالدين أو بيع بأقساط أو بيع بسلع، حتى ربما يرون أن في خطورة إذا يحدد سعرها اليوم وأثارها يمكن تكون غدا، وفي الغد يمكن السعر يكون مختلف اختلاف كبير عما هو في وقت التعاقد اليوم، فيستحسنون ويقولون من باب الحفاظ على حقوق الطرفين وحتى لا يحصل غبن لهما ينبغي أن يؤجل حتى عقدنا العقد الآن وتم البيع، يجب أن نعلق الثمن يتم البيع أو المقدار اللي تم عليه البيع بما يتضح غدا من السوق وسعر البورصة أو سعر السوق. وهذا نجد الآن الناس يطبقونه في مسألة بيع الدجاج هنا في بلادنا، عندما يأتي تاجر إلى صاحب الحظيرة في المكان ويأخذ منه آلاف الطيور، يأخذها ويقول كم، يقول لا لأن السعر لم يظهر، أخذها بالسعر اللي يظهر غدا، السعر يظهر غدا وغدا مثل سعر البورصة يتحدد السعر عندما يعرف بكم يباع الدجاج المذبوح، عنده يقدر هو، عندهم طريقة نوع من أنواع المؤشرات أو المؤشر اللي يعرف به تحدد به الأسعار. هل هذا يعني بيع جائز شرعا؟ هل له أصل في؟ وهناك روايات عن الشيخ ابن تيمية في البيع بالسعر، يعني يجوز البيع بالسعر، يعني بالسعر الذي يظهر بين الناس. ولكن عند التحقيق هذا الكلام هو يعني تطبيق على كلام شيخ ابن تيمية في مواضع متعددة، وكلام الفقهاء الذين يقولون أن الجهالة بالثمن أو المثمون وقت العقد مضرة بالعقد. تجد إذا كان يراد البيع بالسعر أن السعر الذي سيظهر فيما بعد هذا لا تجد القواعد توافق عليه، ولا كلام حتى الشيخ ابن تيمية يعني يستطيع أن تطبقه عليه ويتمشى معه. فالبيع عندما يقولون البيع بالسعر، يعني البيع الذي هو بالسعر المتقرر، السعر لابد اللي يحال عليه سيكون متقرر وقت العقد، وإن لم يعلمه البائع لا يضر جهل البائع، لكن السعر متقرر قد يسأل عليه فيما بعد، الآن السعر كذا، السعر هذه السلعة بكم تباع بين الناس، بما تعارفوا عليه، كم السعر تعارفوا عليه وتوافق عليه. إذا عرف أنه 100 مثلا، حتى ولو كان أحد الطرفين يجهله، ما دام تحاكم الإنسان هو ثابت وموجود في واقع الأمر، فهذا هو الذي يجوزه الشيخ ابن تيمية ويجوزه كثير من العلماء. لكن السعر لم يتقرر ولم يعرف أنه سيظهر فيما بعد ويحال عليه، هذا أمر يعني استبعد أن يكون صورة من الصور البيوع اللي ينبغي الحياة. والآن العقود الحديثة صارت تتوسع في هذا الأمر توسع كبير جدا، في بيوع سواء في الإيجارات أو في بيوع الأجال وبيوع التقسيط والبيوع المرابحة بالآجل والبيوع اللي فيها بالديون وكذا، كلهم يتفقون مثلا العاقدان يتفقان على أن مثلا القسط الأول هو مثلا 100 دينار، وهذا يكون في يحل في نهاية الشهر القادم، ثم يتفقون على أن في بداية الشهر اللي بعده القسط يتقرر حسب معطيات موجودة في السوق، التضخم، الغلاء الأسعار، انخفاضها، قد تكون 100 دينار في بداية الشهر الآخر تزيد تصيح 110، قد تنقص تقول 90، يعني يطبقون عليه قواعد أخرى، المؤشر والعرض والطلب والأسعار العامة، فيبقى كل قسط من الأقساط في بدايته، بداية حولي بعد ما القسط الأول يدفع، القسط الثاني يتقرر عند دفع القسط الأول، يتقرر قد يزيد وقد ينقص، فبيخضع الأسعار والأثمان كل لهذه الأشياء اللي هي تعلى فيما بعد. هذه جهالة، جهالة مضرة بالبيع والشراء، والعقود معها عقود فاسدة لا تصح. بعض المصارف البنوك الإسلامية صارت تحت حد البنوك الأجنبية وتعمل بهذه الأشياء، حتى في الإيجارة مثلا، وأجر بيت، أجر لك بيت مثلا لستة أشهر، ستة أشهر الأولى ب1000 دينار مثلا الشهر، ونقول بعد نهاية الستة أشهر يخضع الإيجار لسعر السوق في ذلك الوقت، فقد يكون 1200، قد يكون 800، قد يكون 3000، ويجعلونه ملزماً من الآن، لا يكون هناك خيار أو يحط طرفياً يستمر أو يزيد أو يكون، لا، يقول لك من الآن الستة أشهر بألف، الستة أشهر الأخرى تخضع حسب تقييم السوق، فقد يكون الإيجار وأنت ملزم به، قد يكون 1100، قد يكون أقل. هذه جهالة، جهالة مضرة وتفضي إلى المنازعة، وذلك أي سعر لا يكون معلوماً وقت العقد ويعرف فيما بعد لا يفيد، لا يكون بيصر. فالعلم بالثمن لابد أن يكون، والمثمون يكون معلوماً من حيث الجملة ومن حيث التفصيل، و الذي يؤكدون عليه، ومن حيث التفصيل لابد أن يكون معلوماً. فمثلاً لو إنسان يقول أشتري من هذه الصبرة عندهم، لو جئت إلى ممكن العلماء في المذاهب المختلفة يقول لا يجوز إنسان يشتري، يقول أخذ من هذه الصبرة كل قنطار بكذا، ولا يحدد المقدار الذي يريده منها، يعني فالعقد عندهم على مجهول، مع الرغم أن سعر القنطار معروف، لكن الجهالة في أن لا يعرف البايع ما المقدار الذي باعه، ولا يعرف المشتري القدر الذي اشتراه. هناك جهالة من حيث الجملة، جهالة في الجملة هنا أفسدت العقد. إيش ذكر في الأخير؟
0: وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع.
1: لكن هذا عندما لو مثلا قلت له أخذ منك كل هذه السيارة، كل قطعة بكذا، وأنت لا تعلم مقدار ما في السيارة، هذا هو الجهل بالجملة الذي لا يضر. يعني تقول هذه السيارة بطيخ كلها، أخذ منك كل السيارة وكل بطيخة بدينار أو بدينار ونصف، هذا لا يضر. هناك جهالة بالجملة، لأنك لا تعرف أنت كم فيها بطيخة، كم لا تعرف كم المبلغ الإجمالي، جهالة بالجملة. هذا مثال الجهالة بالجملة التي لا تضر. لكن لو كان الجهالة تدخل في التفصيل وفي الجملة والتفصيل معا، مثل تقول أخذ من هذه السيارة كل بطيخة بكذا، فهناك جهالة في الجملة، لا تعرف المقدار التي لا تريده، وهذه الجهالة تفسد العقد بهذه الصورة.
0: ما الفرق يا شيخ بين
1: ومثلا نعم
0: ما الفرق بين الصورتين؟
1: الصورة الأولى أن المعقود عليه علم من حيث الجملة، يعني أن الذي اشتراه، الذي باعه البايع، علم ما الذي باع كل السيارة. لكن في الصورة الثانية لم يعلم ما الذي باعه، لأن قد يكون هو توقع أن تشتري منا سيارة 80% منها 90%، فتفاجأ أنت بعد ما تشتري منا 10 تقول لا خلاص اكتفيت. هذا يقع عليه، وربما لا يناسبه، ربما اتفق معك على سعر كان يتوقع شيئا فوجد شيئا آخر. لكن عندما يعلم أنه باع جميع السيارة فالجهالة خفيفة صارت، هي جهالة بالجملة صحيح لكن جهالة خفيفة لا تؤثر عليه. هذا الفرق بين أن تشتري منه الصبرة كلها والسيارة كلها، فهذا جائز ما دام كل قطعة بكذا، وإن علمت الجملة يعني المقدار اللي باع منه لا يعرف نفسه، هو في النهاية الثمن الإجمالي ما يعرفهاش وقت العقد، لكنه سيؤوله إلى العلم فيما بعد ولا يؤثر عليه. أما لما يقول أشتري منك كل قطعة لكن لا يعلم من الذي يشتري منه، يشتري 10، 5، 8 كلها قد يشتريها، هذه الجهالة التي تضر. وكذلك لو كان الجهالة بالتفصيل، بمعنى أن المكيال غير معروف، أشتري منك بصنج، هذه السيارة كلها أشتريها، معروفة الجملة، لكن بمكيال غير معروف لدى الناس، بصنج وزن غير معروف عند الناس، كل وزن هذه الحجرة بكذا، هذا جهالة في التفصيل تضر أيضا.
0: يعني هل الآن في يقول له مثلا اشتريت منك هذه السيارة كل مثلا قابية ولا كل صندوق بكذا، حتى هو فيها جهالة الآن؟
1: جائز إذا كان بيأخذ كل السيارة، لا إشكال في ذلك. إذا كان بيأخذ السيارة بجميع السيارة كل قطعة بكذا، هذا لا إشكال. صحيح في جهالة من حيث الجملة، لأنه لا يعرف الثمن الإجمالي ولا يعرف عدد القطع الذي باعها، لكنها جهالة خفيفة، لأنه يعلم أنه باع كل ما عنده. أما لو قال له أشتري منك كل قطعة أو كل كيلة أو كل بطيخة من هذه السيارة ومن هذه الصبرة بدينار، لكن لم يحدد من المقدار الذي يأخذه، هل يأخذ نصفها، ربحها، ثلثها، كلها، هذه جهالة ضارة تضر، لأنه لا يعلم البيع ما الذي باعه.
0: قال: ومثل للتفصيل بقوله: كعبدي رجلين مثلا، لكل واحد عبد، أو أحدهما لواحد والآخر مشترك بينهما، أو مشتركان فيهما بالتفاوت، كثلث من أحدهما وثلثين من الآخر لأحدهما، وبيع صفقة واحدة بكذا، أي بمئة مثلا، فهو كناية عن الثمن. فالثلاث فاسدة للجهل بالتفصيل، إذ لا يدري ما يخص كل واحد، فإن فات مضى بالثمن مفضوضا على القيم.
1: يعني تأتي لواحد اثنين يبيعوا في سلعة بجنب بعض، تأخذ من واحد قطعة ومن الآخر قطعة تانية، وتقول لما اشتريت منكم أنتم الاثنين معاً بمئة. هذه جهالة في التفصيل، يعني لما يبقوا يتخاصموا بعد ذلك ما يعرف كل واحد بقديش باع. خذيت من هذا مثلاً بطيخة، ومن هذا بطيخة، من هذا ثوب، من هذا ثوب، وقلت يا ابني خذهم منكم الاثنين وبنعطيهم فيه 100 دينار. فبعد ذلك المئة دينار لما تعطيها كم يأخذ من هذا وكم يأخذ من هذا، لا يعرفون كيف يفعلون. فهذه جهالة بالتفصيل ضارة وتقضي إلى المنازعة، وإذا وقعت يعني يكون مفضوضاً على القيم، ترد الصفقة إذا كانت موجودة، وإذا فاتت هذه القيمة 100 دينار تفض وتقسم على القيم، يقوم كل واحد سلعة قداش ويأخذ ثمنها. نعم، سعر ذلك الوقت. أيوة.
0: والمنع في الصور الثلاث مقيد بما إذا لم ينتفي الجهل وإلا جاز، كما إذا سمي لكل عبد

0: الآخر معناه مفهوما له الباقي، يعني إذا انتفت الجهالة العقد يصح، لا إشكال في ذلك.
1: وكرطل من لحم شاة مثلا قبل الذبح أو السلخ، وهذا مثال لجهل الصفة لأنه لا يدرى ما صفة اللحم بعد خروجه.
0: قلنا هذا غير جائز، إنسان يأتي إلى جزار ويقول له اذبح لي هذا الجمل أو هذه الشاه وأعطني منها قنطار أو كيلو أو 5 كيلو وكذا، لأنه في هذه الحالة اشترى اللحم ولم يشتري الحيوان، واشتراء اللحم وهو مغيب ومجهول الصفة لا يجوز. لكن لو اشترى منه الحيوان قال اشتري منك هذا الخروف ب150 واذبحه لي، ثم بعد ذلك سواء وزنه ولا ما وزناش لا يضر، لأن عندما يقع الشراء على الخروف وهيئته كله ما ملكه كله بما فيه يعني جلده ورأسه إلى آخره، لكن عندما يقع الشراء على اللحم فقط ويذبحه من أجله ليأخذ اللحم فهو شراء لحم يعني مغيب ومجهول الصفة.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: مساء ينسل من الارجاء خيوط الظلام، ومطر يعانق الارض ببهجة، ويعزف ارق سمفونيات توقظ الذكريات لتراقصها. وحول نافذة استند على حوافها غصن شجرة التوت، اجتمعنا نرقب تفاصيل الشتاء المنهمرة مع حبات البرد، وننفض الغبار عن الذاكرة الممتلئة بحكايا الطفولة وبقايا ذكرياتها. حين كنا صغار نرسم على صفحات الحياة ابتسامات البراءة، ونأخذ من ضياء الشمس أجمل حروف الأمل، نسابق الطيور كل صباح على البشر والأنس، ونخط على الأرض حدودا تنقشها خطانا وتملأها فرح، ونقتسم رغيف خبز صنعته جدتي، ونرمق بعضنا بنظرات ملؤها التحدي، أينا ينهي شرب كوب الحليب أولا، وسرعان ما تنطفئ جذوة التحدي على صوت أمي التي تنهانا عن ذلك. نختبئ خلف باب الدار ونقفز في وجه أبي مرحبين به على طريقتنا العفوية حين يعود نهاية اليوم بعد عمل شاق، فيدس في أكفنا الصغيرة قطع الحلوى المحببة لنا. ويمر طيف جارنا وأبنائه الأصدقاء، واتفاقات مشاكسة على مطاردة القطط وتسلق الأشجار، انتهت كلها حين أصيب ابن الجار، فنبض الخوف في دواخلنا وتردد في أذهاننا سؤال طفولي مرعب: هل ينتظرنا عقاب؟ ويشتد هطول المطر وهزيم الرعد ووميض البرق، وكأنها تجبرنا على التذكر أكثر فأكثر، أو تلهمنا شيئا من ذكرياتنا تحت زخات المطر، ومحاولاتنا في اللهو بالطين علنا نبني قلعة تحوي أحلامنا الطفولية وأمنياتنا البريئة، نجمع الدمى والألعاب حولنا ونحاكي عقولنا الصغيرة أن كل هذه الأشياء البسيطة التي نملكها تشاركنا مشاعرنا وفصول حياتنا أيضا. وكبرنا وولى عهد الطفولة، ولكن ما

زلنا نخفي بين جنباتنا تلك الروح الطفولية التي لا تعرف شيئا غير الجمال والأمل، وقلوبا لا تنبض إلا بالحب والفرح. وها قد عادت حكايا طفولتنا تغفو مع آخر قطرة ودق لامست أهداب السحر.

0: أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
0: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في هوا راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا عيوني
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد إن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدأ حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

نبدو حلقتنا زي ما تعودنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير. لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسألوا شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاول دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف الوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقد روح كانت على وشك الانهيار، اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأننا ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذا كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي: ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك، ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سمحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك، هل حسوا بالأمان، هل حسوا إنهم مهمين فعلا، هل حسوا إنهم مسموعين، هل حسوا أن وجودهم ليه قيمة. لأن الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شنخلي وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبه، صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش ان الخير هذا بدأ منك انت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش ان يصفق لك به حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي؟ طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك او تطلع حتى انت من المكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة
أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم؟ كانت تحترم في الناس؟ كان وجوده يفرق؟ كانت تسمعنا؟ ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين. لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا. هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، او تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، او تبعت له مسج تقول له شكرا لانك موجود في حياتي. احيانا ابسط الكلمات هذه تغير حياة انسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الاثر كيف؟ الاثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشف متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحيانا أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوما من الأيام في حقه. الناس أحيانا تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتهش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت ما نسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا،
إلى كل شخص قال لنا أنا معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب، هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة. كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم اللي تسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح، فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطى البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني أنا، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أن أنا نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه، فيجي يوم ونقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة، باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما احنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أقولكم شن بيقعد؟ بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة
هذا أثر، ولو خلاك تقول لي شخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر. ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير. نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثره. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر. لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر. لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر. لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر. لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر. لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. يزيد تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله. إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا لي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي. لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه. ما تستنوش الفراق باش يعرفكم قيمة الناس. ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار. وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة. وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصناه لنيات الحلقة صراحة. بس وعدت اليوم الأحد وعدتهم أن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا.
لي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باي الحمد لله. شو حالك أنت؟ خلاص صوتك بعيد. خلاص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى أنت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. فتحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش؟
0: باي أحمد.
1: أحمد. عيدكم مباركة إن شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمالك ولبوك ولأمك والله يحفظك إن شاء الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا. تحية لك وتحية لبنت ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورك. تحية لبنت جربون. كل من يعرفني
0: تحية لك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: تحية صحيت على كل كلمة طيبة قلتها على كل كلام الله لقربتنا لربي قربتينا بلدانك انت. الله يحفظك الله يبارك فيك. اهم حاجه سامحين على شياطريك. كل ثلاثة ايام ثلاثة وجمعه معناها كل ساعتين ريقك شايط. اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لنا شنو كما سامحتينا شنو والله لا ساعتين هلبة معناه مشي طريقك وتوري فينا بصح. الله يحفظك ويسترك إن شاء الله.
0: تسلم يا أحمد. بارك الله فيك يا أحمد.
1: إن شاء الله ربي يحفظك والله. إن شاء الله ما نفقدو.
0: إن شاء الله.
1: وتحية للغرياني نقولها بارك الله فيك والله لو خي. وأحسن سنة طلعت والله طلعت خير حتى من راجل. كنقولها كأنك أعطيتيني الملايين مش كرت ولا ما نبيش. لا أنت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا أحمد.
1: الله يحفظك والله. إن شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: إن شاء الله يا أحمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيك ملك والله. كل ساعتين مشي طريقك. أهم أجي أسمحك أنت. هو
0: لا والله مسامحتكم دنيا وآخرة يا أحمد.
1: حتى أنا والله لم سامحينك وفرحانيك. وإن شاء الله فرحانين فيك. وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: إن شاء الله. بارك الله فيك يا أحمد. بارك
1: الله يرحم أمك والله يرحم أبيك اللي وراك والبطن اللي شباتك والله. إلا جوهرة قد ما نقولوا لك كلامك كويس ومقصرين في حقك أنت. وبارك الله في أستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكة ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لما ليه ويبارك فيه دنيا وآخرة.
0: إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا أحمد. بارك الله فيك.
1: برعاية الله. إن شاء الله ربي ما يغيبك
0: في حفظة إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعاية الله.
0: إن شاء الله. سلام يا أحمد. بارك الله فيك على المكالمة. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة. وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر, وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب, نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني ما تقريبا شهر بس, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع. فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا, رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكده عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر, ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا. والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء, وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم, نحاول أني نجهز له ونحاول أني الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم, ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير, وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل. وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا, خليني نرجع للخلف, قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش, نتمنى إنكم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات, نتمنى اختيار المواضيع كان موفق, نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق, والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. بنقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيك، اكتبولي تعليقات حنقرأ. وربي بكيت، كلكم بكيتوا. الأثر الطيب تقول ربي يحفظك، أحلى أثر. تسلمي ملوكة تسلمي. أسيناء تقول جنني والله، تسلمي. دكتورة مليكة تقول أروع وأجمل من ترك أثر ملاك محمود. مهرة تقول ربي يحفظك رفيف، كل حلقة كانت درس بالنسبة لي. جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة وتجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلم يا ألا. عسكري يقول ربي يحفظك وخيتي والله يعز ما عرفت. تسلم تسلم. حسين يقول لو حسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا عندك علم دمعتي نزلت، نفك نخلي اثر ام لا؟ لا لا حتخلوا اثر، انا متاكده كل واحد فيكم كان معاي من البدايه او النهايه او التحق بينا، انا متاكده انكم انتم خليتوا اثر في قلوب الناس. انا متاكده ان كل واحد فيكم دار اثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر وهذا بروحه إنجاز. وممكن أنتم تقدموا في أثر أكتر مني را وأعظم مني وأحسن مني. فكل واحد فيكم عنده أثر وطريقته. جيجي تقول حتى أنت خليتي فينا أثر كبير. هيك فينا أنت أثر. تسلمي تسلمي محمد. السورة تقول زيتي لي أثر كبير. إن شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وأسعوا دائما أنكم تخلوا أثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لأنفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الإنسان ما يخطئ إشرة، الإنسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا إحنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا، لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيا. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فأعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا
خلوا أثر حتى هم، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. فحابة نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا داخل مدينة طرابلس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا بالجميع، كل باسمه وبصفته، سواء على المواقع أو اللي يسمعوا فينا حاليا. واخدنا موضوع الأثر، لأن الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، أو نعتقد أن هي تكون حاجة كبيرة مثلا، لا مش شرط أنك أنت تكون إنسان مشهور أو إنسان يعرفوك الناس أو عندك منصب معين ولا شاد مكان معين ولا الناس كلها تعرفك. لا الأثر مراتي من داخل بيوتنا، من أبائنا، أمهاتنا، من خوتنا، من أخواتنا، من أقرب الناس لينا. هذا هو الأثر اللي هو داخل عائلاتنا، مش شرط يكون أثر خارجي، مرات يكون حتى من الدائرة الخاصة بينا، الزوج، الأبناء، الأصدقاء، الصديقات، وهكذا حتى زملاء العمل. مرات حتى زملاء العمل مش بينك وبينهم شيء إلا خير ومرحبا وكذا، ولكن مرات داروا لك موقف معين وأثر معين. فهذا هو الأثر اللي يهمنا فعلا. إن مثلا في التربية بالذات، تربية الأمهات، تربية الآباء لأبنائهم، غرس القيم والمبادئ، غرس الأخلاق والسلوك، كل شيء ممكن يكون من الأثر. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك؟
2: علي الصوت شوية.
3: الإعلامية الراقية، مثال للبنت الليبية الحقيقية، مش الأمثال اللي نعرفهم هذيك. الأخلاق،
2: علي الصوت شوي.
3: أروع وأجمل ما كانت، مذيعة راقية وخلوقة، تمثل الفتاة الليبية على الحق. شهادتي فيك مجروحة طبعا صديقتي، مش تركتي أثر فيا، لأنك ما زلتي قاعدة معي طبعا.
2: أكيد.
3: يعني دكتورتك
2: الصوت ضعيف، الصوت المكالمة ضعيف، خليك على المكالمة، بس خليك في المكالمة، الصوت ضعيف، ترى عدلي الصوت بس.
3: الصوت ضعيف،
2: ترى تكلمي توا، تكلمي دكتورة.
3: فأنت بالنسبة لي مش أنت تركتي أثر بالنسبة للبرامج الرائعة تقدمي فيه تسيبي للناس كنموذج ليبي راقي بأخلاقه وجماله وبعلمه. أما بالنسبة لي لا، في وجود على طول هاتفي مجروحة.
2: بقى نقول لك شيء، اسمعيني، تسكري تو المكان.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3. يلا ناخذ المكالمه. هاي السلام عليكم دكتوره. طبعا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا.
1: ان شاء الله يكون صوتي واضح.
0: لا واضح توه كده واضح. تفضلي.
1: العالميه الراقيه ملاك محمود. المثال الاروع والاجمل للبنت الليبيه، مثال والنموذج الليبي للمراه الليبيه المضبوطه الحقيقي، مش اللي نشوفه فيه في أشياء لا أخلاقية. شهادتي فيك مجروحة بما أنك صديقتي. بالنسبة لي أنا ملاك محمود ما تركتش أثر، لأن الأثر موجود كصديقة هي. أما الأثر اللي تركتيه في الناس مستحيل، طبعا مستحيل حينسوه. وممكن نحن نفتقد النموذج الرائع في والبرامج، في البرامج الرائعة اللي ما عادش فيه منها توا بصراحة، كل مواضيع هزلية يعني. اما بالنسبه لي انت معي على طول يعني، انا مش عارف ايش تاثرت من الحلقه.
0: ممكن انت
1: يعني موجوده في حياتي على طول.
0: بس انا ممكن يا دكتوره على خاطر ان ممكن انت تاثرتي لان ملاك الاعلاميه مش ملاك الصديقه.
1: ايه ممكن صح. ما قلت لك اللي هو افتقاد النوع من البرامج اللي صراحه محتاجين احنا كشعب ليبي، نموذج يشرف المرأة الليبية الحقيقي بجمالها ورقيها وأخلاقها بصراحة يعني. شهد فيك مجروحة فعلا. اللي يعرف ملاك عن حقيقة وعن قرب، طبعا هي تختلف نهائي عن الإعلامية، هي طيوبة جدا جدا جدا جدا جدا جدا رائعة، ذات البسمة شو نقول عليها، مهما نوصفك ما نعطيكش حقك. إنسانة بكل معنى من الكلمة، الله يرحم الأم والأب اللي ربوك وعطوك الأخلاق الحميدة الراقية المتألقة بدينها وبثقافتها. أنت شرف صراحة، شرف المرأة اللي بيها بجد.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأنا سعيدة جدا أنك أنت قدمتي هالشهادة هذه للإعلامية ملك وليست للصديقة.
1: حبيبتي
0: تسلم. نلتقي كده. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بعد هيك خلاص يعني نعتبره ان احنا يعني هي تكلمت على الانسانة الاعلامية اللي تقدم في رسالة معينة ووجهت الشهادة هذه اللي في حقي وجهتها للعالمية اللي قاعدة تقدم في برنامج من القلب، ولكن لصديقتها هي عارفة أنها هي تكون على تواصل دائما. شو رايش أتصلي؟ بقى ناخذ فاصل وبناخذ مكالمة بعدها طول. هي أصلا اتصلت. لا مش لازم، أنا ندخلها طول مكالمة أو ناخده فاصل قصير إنه باش نتفق معه. تمام.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. يلا. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك ملاك؟
0: الحمد لله، في نعمة والله.
1: والله صراحة آخر يوم والقلب حزين، يعني اللي بنفتقده لإمكانك، نفتقده لمواعيد برامجك، لكلامك، لنصايحك. فنحب نقول لك من هذا المكان، نحب نحييك صديقتي. اليوم هو آخر حلقة في برنامجك، حبيت نقول لك من قلبي قداش أنا فخورة بك وبالجهد والتعب اللي أنت قدمتيه طول الفترة اللي فاتت. فرحت نشوفك تتألقي يوم بعد يوم بحضورك المميز، بكلامك الراقي وروحك الجميلة اللي وصلت للناس وخلاتك قريبة من قلب كل من تابعك. نهاية برنامجك مش هتكون نهاية المشوار، بالعكس هتكون بداية، هتفتح لك أبواب لنجاحات أجمل وأكثر. ربي يوفقك دائما ويفتح عليك من أوسع أبوابه، يكتب لك أيام مليانة فرح وتألق ونجاح. فخورة بيك ومشوارك الجميل، وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. كنت خير صدوقة الصديقة، كنت الابنة البارة، كنت الزوجة الصالحة، كنت المذيعة المتألقة، وبإذن الله حتكوني أحلى أم.
0: تسلمي تسلمي، بارك الله فيك.
1: مع السلامة.
0: تسلمي، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماشي، قدرت نتكلم؟ أعطيني فاصل ولا مكالمة. يلا.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ ملاك، يسعد مساك، بكل خير إن شاء الله. قيدي جديات تخلي فينا أثر صعب، والله صعب إنه ينسى. بصدق بصدق، كنت المرأة المثالية لجميع الفئات، من البنات ومن كل شيء، من نصائح ومن فعلا نخلف على البصر إجاباتك، وربي يحفظك ويطول في عمرك يا رب
0: إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، تسلم تسلم.
2: وفيك بارك الله إن شاء الله.
0: أنا عرفتك مني بس مش حنا ذكرك تو. تسلم، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. وعليكم السلام تالية.
3: تالية ملاك،
0: أهلا وسهلا يا تالية.
3: يا مرحبا، يا مرحبا بيك.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
3: والله عز علي إن آخر حلقة لك، إن شاء الله يا ربي ما تكونش آخر حلقة لك في عام، بس يعني فترة إن شاء الله وتعدي
0: إن شاء الله،
3: وبإذن الله ترجعي أفضل وأفضل وأقوى زي ما عودتينا دائما. ربي يحفظك، وانت مثال للإعلامية الناجحة. ربي يحفظك ويرعاك، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك، ومشرفتنا ورفع روسنا كإعلامية ليبية وسيدة ليبية. والله نفخر بيك يا حبيبتي، ربي يحفظك ويرعاك يا رب.
0: الله يبارك فيك يا تالية، وانا سعيدة جدا ان نسمع صوتك حتى في نهاية، يعني حتى في الحلقة الختامية مو مسمعت صوتك في الراديو.
3: يا ربي، ربي يحفظك يا ربي.
0: تسلمي.
3: والله فعلا شهادتي فيك مجروحة، بس لازم نقول الحق، وهذا فعلا يعني نقول في الحق. ربي يحفظك ويزيدك توفيق ويزيدك يا ربي خير وبركة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: ويحفظك ويرزقك يا رب، يعطيك لا يرضيك يا رب.
0: اللهم أمين، شكرا.
3: ونشد على يدك مزيد من البرامج الجميلة والبرامج الهادفة إن شاء الله. أو ما عادش ما نقول بصراحة، يعني يعجز اللسان بصدق.
0: تسلمي يا تالية، تسلمي، بارك الله فيك، بارك الله
3: فيك. شكرا حبيبي،
0: شكرا على المكالمة الحلوة، شكرا، بارك الله فيك. كل مكالمة أحلى من الثانية، ممكن أنا محظوظة في الشيء هذا الحمد لله، على محبة الناس الحمد لله، إن الشيء هذا هو اللي كسبته في المجال هذا. يعني ما عليكم السلام لكل من التحق، بنا عالصفر 92 150 59 99 092 150 59 99. وعليكم السلام لكل من أتانا. نأخذ فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 على راديو السرايا. عندنا صبري شنو يقول؟ شنو يقول صبري؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الورد لكل الليبيين، نورتونا أحلى ناس. ويقول أحلى مساء النور والسرور يا أستاذ ملاك. عمران عويدان يقول ما شاء الله برنامج ناجح من كثر الأفراح. به عندنا محمود شنو يقول؟ من القلب حيث للكلمة إحساس، وللغياب حكاية، وللأثر ذاكرة لا تنسى. إلى أسرة برنامج من القلب، وإلى المذيعة المتألقة ملاك محمود، وكل القائمين على هذا الموعد الجميل في إذاعة السرايا 99.3 FM، تحية تليق بكم وبكل ما تقدمونه من كلمات تلامس القلب وتفتح نوافذا للتأمل في تفاصيل حياتنا ومشاعرنا. وفي حلقة اليوم نقف عند موضوع يحمل الكثير من المعاني، الأثر عند الغياب، ذلك الأثر الذي لا نكتشف قيمته أحيانا إلا عندما يغيب صاحبه، فنكتشف من كان يسأل ومن كان يفتقد ومن ترك حضوره في تفاصيلنا حتى أصبح غيابه واضحا في كل شيء. فالغياب لا يكشف فقط من نفتقد، بل يكشف أيضا من يفتقدنا ومن كان لحضورنا في حياته معنا. هناك أشخاص يغيبون عن أعيننا لكنهم لا يغيبون عن القلب، لأن أثرهم أعمق من المسافة وأبقى من الحضور. ويبقى السؤال الذي تطرحه الحلقة، حلقة اليوم، على كل قلب من الشخص: من الشخص الذي ترك غيابه أثرا لا يزال حاضرا في حياتك؟ وما الشيء الذي أدركت قيمته بعد غيابه؟ كل التحية لأسرة من القلب، ولكل مستمع اختار أن يجعل من الكلمة مساحة للبوح، ومن الإذاعة جسرا يصل القلوب بالقلوب. دمتم دائما صوتا يصل إلى القلب ويبقى فيه. هداية تقول كل الشكر، هداية سنوسي طبعا، تقول كل الشكر والتقدير على كل العطاء والأثر الطيب اللي خليتيه في الراديو طوال الفترة اللي فاتت. صوت وبرنامج تركوا بصمة حلوة مميزة، نتمنى لك كل التوفيق والراحة في فترة غيابك، وترجعي لجمهورك والمايك بألف سلامة، وربي يحفظك ويوفقك ويحفظ كل المتابعين ويكتب للجميع الخير والراحة وين مكانه. اللهم أمين يا رب العالمين. على 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا، أيضا كل من التحق بنا عبر التيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار. حناخدوا فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا لموقع التواصل الاجتماعي. عندنا مكالمة ونقوله ألو. السلام عليكم.
1: أيوة عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: حالك ملوك، شو أخبارك؟
0: الحمد لله في نعمة والله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة.
1: والله تمام الحمد لله. نحب نقول لك أنت مش صغيرة، ملكت قلوبنا، بس ملكت كيف نقول لك
0: كيف تقولها،
1: ملكت الأثر في حياتنا، وخليتي بصمة، وكل ما واحد يقعد يصعب فيك يقعد يدعي لك ويدعي والديك بالخير.
0: الله يبارك فيك
1: على الدرب اللي دراها لك رب العالمين، وإن شاء الله يا ربي ما يكون لنا آخر حلقات، إن شاء الله يا ربي يكون في حلقات جديدة وبرامج جديدة يا رب العالمين.
0: أكيد أكيد أكيد بإذن الله بواحد الأحد. وأنا حابة نشكرك على فكرة. أنا حابة نشكرك.
1: تفضلي. والله مش بيناتنا يا ملوكة.
0: أنا حابة نشكرك إنك أنت خصصتي شيء هيك خاص بي أنا، والشيء هذا يعني أخذيه من جهدك وأخذيه من وقتك. عارفة إن أنا
1: والله تستاهلي،
0: عارفة إنك أنت حتقولي لي هالكلام هذا، ولكن مجهودك عليه وعطائك عليه هذا لازم تشكري أمام الناس. فحابة نشكرك أمانة قدام الملا، ونقول لك شكرا لأنك قدرتي شيء زي هذا.
1: بارك الله فيك ملوك، وتستاهلي كل خير يا رب العالمين، تستاهلي كل خير يا ملوك.
0: تسلمي تسلمي.
1: إن شاء الله يا حنة، إن شاء الله يا رب يكون خطواتك يا رب العالمين بركة وخير يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: ماشي. سلامتك. مع السلامة.
0: شكرا مع السلامة مع السلامة. في هالبنات سكي حابين نشكروهم، ممكن مش حتوصل لهم البت اليوم تقريبا، مش هيوصل، بس اكيد حتنزل اعاده للحلقه خلال هالاسبوع هذا. وحابه نشكر كل مستمع يسمع في عبر اثير راديو السرايا 99.3، الناس اللي تتصل بي. انا خايفه نقول اسماء، وخايف حتى اني مثلا ننسى حد يعني، فهمتوا؟ ف شكرا لكل مستمع اتصل بينا، سواء المستمعين اللي كانوا أوفياء خلال برامجي، والأهم من هذا كله حابة أننا نقول لكم أنتم أساس البرنامج، وأعطيتوا معنى للبرنامج بكلامكم، بطبيعتكم، بعفويتكم، بالكلمات البسيطة اللي تختاروا فيها. فشكرا لكم جميعا، وإن شاء الله رسالتي توصل حتى في الإعادة، وتكونوا أنتم سعيدين جدا بالشيء اللي قدمته لكم. وأهم شيء خلوا أثر جميل، وادعوا لي دائما بالخير، دائما ادعوا لي بالخير، هذا أهم شيء وأهم مكسب. في رسالة وصلتني في الخاص من أنجل، تقول لي: إلى صاحبة الأثر الجميل وإلى صديقتي الغالية، اليوم مش مجرد ختام حلقة ولا هو نهاية مشوار في برنامج اسمه من القلب مفروض، اليوم هو ختام مرحلة أثبت فيها أن الإنسان بأخلاقه يفرض احترامه، بحضوره يترك بصمته، وبطيبة قلبه يكسب محبة الناس. يا صاحبة السرايا، يمكن اليوم تنتهي حلقاتك في الاستوديو، لكن الأثر اللي تركتيه ما ينتهيش، لأن الأثر الحقيقي ما ينقاس بعدد الحلقات ولا بطول الظهور، الأثر الحقيقي ينقاس بما تتركه القلوب في قلوب الناس. وانت تركتي أثرا يشهد لك قبل ما يشهد عليك. شن تقول أنجل تاني؟ تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك، أو تبت اسمك بكل فخر ورفعتيه بأخلاقك وتواضعك ورقي تعاملك. والجميل فيك أنك رغم حضورك وتميزك بقيت الإنسان المتواضع الخلوقة المربات، نقول احنا باللي بالمتربي اللي تعرف قدر الكلمة وتحترم الكبير والصغير وتتعامل مع جميع بذوق وأصالة وتربية يشهد لها كل من عرفها والتعامل معها. وهذه والله هي المكاسب الحقيقية إن الإنسان يطلع من أي تجربة وهو كاسب محبة الناس واحترامهم، وسيرة الطيبة تسبق وين ما راح. وتذكري دائما قد تنتهي البرامج وتتغير الأماكن وتطوي الصفحات، لكن الإنسان الأصيل يبقى أثر حيا حتى في النفوس، واسمه حاضرا بالخير ومكانته محفوظة بالمحبة والاحترام. ختامها مسك يا بنت الأصول، ويا صاحبة الأثر الذي يليق باسمك وروحك، ومن السرايا إلى كل مكان تذهبين إليه. قلتها بطريقتي، عسى هذه بطريقتها هي على فكرة، هذه بكلامها هي تقول له عسى اسمك أو عسى خطاك ما تعرف إلا النجاح، وعسى اسمك دوما مقرونة بالخير والفخر. كلمات الواحد شو بيقول عندما بيقول بس شكرا على كل كلمة وكل أثر خليتوه أنتم في حياتي أنا. بس بشرة تقول صح لسانها تعبيرها جميل وفي محله، أحلى من يجينا والله يا بشرة. شكرا لأنك كنتي أثر حي أنجل كلماتها. أي والله أي والله أي والله. كنت أنا بنعاود كلامي اللي بنقوله، بس خلاص فيش داعي. قرين تقول تستاهلي كل خير يا طيبة، تسلمي بارك الله فيك. خلاص أنا ممكن نختم، معش قادرة نكمل باقي الحلقة. ونعتذر من الجميع إذا كان ما عطتش مساحة، أو إن حسيت روحي خلاص معش قادرة إني يعني نتماسك نفسي، ولا ونحاول بقدر الإمكان إن ننهي الحلقة على الساعة 8 كالعادة يعني، ولكن هذه الظروف وهذا الوقت. وانا عارفة طلتي جت المرة هذه سريعة خفيفة ظريفة، وهيك نوصلوا ختامها مسك. يلا الانشودة المعروفة عليّ.

وهيك نكون وصلنا لآخر كلمة في آخر حلقة من القلب. لكن قبل ما نسكر المايك نبي نقول لكم ممكن البرنامج وصل للنهاية. دقيقة. بشرة تقول على الصعيد الشخصي ملوكة من أرقى الناس اللي ممكن تتعامل مع أي حد. عن نفسي شكرا لأنك لازلتي نعمة الصديقة. شكرا شكرا يا بشرة شكرا. خليني نختم على خير لو سمحتوا. نبي نقول لكم إن ممكن البرنامج وصل لنهايته لكن الأثر مليشي نهاية. نقص لي شوية في الصوت. ممكن صوتي حيكون آخر يوم نقدم فيه البرنامج هذا أو ممكن نستمر عليه خلال الفترات الجاية، ولكن نتكلم عن اللحظة الحالية. ممكن صوتي يسكت لكن أتمنى كلماتي هي اللي تقعد وأثري هو اللي يقعد. ممكن الحلقة تنتهي لكن أتمنى الرسالة تبدأ منكم أنتم المرة هذه، ما تبدأش مني أنا بديتها بس أنتم تكملوها من بيتكم من علاقاتكم من قلوبكم. وفي آخر لحظة نقولوا إذا قدرتوا تكونوا أنتم الشخص اللي الناس كلها تتفكره أول ما تتفكره تبتسم، كونوا اليد اللي تمتد وقت الشدة، وكونوا الكلمة اللي تطمن، وكونوا القلب اللي ما يوجعش أبدا، كونوا الإنسان اللي حتى بعد ما يمشي يبقى أثره حلو. أنا ملاك محمود وهذه كانت من القلب للقلب، من أول كلمة لآخر كلمة. كنت معاكم من القلب، واليوم نخليكم مع أجمل شيء ممكن نخلوه لبعض: أثر طيب، ذكرى حلوة، دعوة صادقة، وربي يكتب لنا ولكم الخير وين ما كنتوا تكونوا، ويجعلنا وإياكم من الناس الذين مروا في حياة حد وخلوا فيها نور مش وجع، ولو غابوا يبقى منهم شيء جميل. ربي يحفظكم ويفرح قلوبكم ويجبر خاطركم ويجمعنا دائما على الخير. إلى اللقاء. مش لأن الحكاية تمت رأى أو انتهت، لكن لأن لكل حكاية وقت تسكر فيها صفحاتها وتبدأ صفحة جديدة. كانت معاكم ملاك محمود وهذا كان من القلب للقلب. سلاما على كل قلب سمعنا خلال هالفترة هذه كلها، وسلام على كل قلب أحبنا بصدق، وسلام على كل أثر طيب تركناه، وسلام على كل أثر طيب سنتركه من اليوم وفي لحظة غيابنا من هذا البرنامج من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا. شكرا من القلب إلى القلب، وإلى اللقاء في موعد قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: كرر كلمات الطواسين 111 مرة وستفتح لك أبواب الرزق.
3: علاج مشاكل الصح، علاج مشاكل المس، طاسين ميم، أكررها 111 مرة، 111 مرة أو 1111 مرة.
2: كرر حاميم 1093 مرة وسترى الملائكة.
4: حاميم عين سين قاف، هذا ورده يعني الفائدة اللي ممكن أنت تشوفها ب 1093، هذا الرقم السري تبعه.
5: أولا إذا داومت على هذا الورد، إذا ردت كشف الله تعالى بيكشف عليك أي شيء أنت تريده في عالم الدنيا والآخرة.
2: اكتب على ورقة أكواد سورة الشعراء واشربها وستشفى من كل الأمراض.
6: أي شخص بيشتكي من أي مرض جسدي مهما كان المسمى بتاعه، فقط اكتب سورة الشعراء مرة واحدة فقط، اكتبها بحبر الزعفران أو أي قلم أحمر حبر غذائي، وتعطرها بمسك الغزال الأسود أو دهن العود، وحضرتك بتبدأ تضعها في المياه وتشرب منها وترش الجسد. في نفس اليوم كافة الأوجاع أو الأسقام اللي موجودة في الجسد بتبدأ تختفي،
2: وغيرها الكثير. أنا هنا لا أبالغ، آلاف المقاطع تشرح للناس كيفية قراءة آيات وكلمات بطرق معينة وبأعداد معينة يشعرك أنك تقرأ القرآن وتتعبد، ويشاهدها الملايين ظنا منهم أنها إسلامية،
7: والحقيقة هي تعلمهم السحر.
2: هذه الأرقام 1111 أو 111 إلى آخره ليست أرقام عشوائية، بل لها دلالات سحرية. ففي السحر يعتقدون أن الرقم بحد ذاته يحمل طاقة روحية، وهذه الأرقام هي باب التواصل مع الجن ووسيلة لاستحضار خادم الحرف كما يقولون، وهي أخطر أنواع السحر. وقبل أن تقول أنت تبالغ، النبي أخبرنا عنه وحذرنا منه، قال: إن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآن.
7: هذه الحلقة أثناء إعدادها وتصويرها لن تصدق كمية العوائق التي مررنا بها، وكأن هناك خطب ما في الحديث عن هذا الموضوع.
2: ولكن هذه الحلقة لن تكون كلام خرافة وتخويف، بل سأعطيك منهجهم العلمي والنفسي في خداع الناس وإدخالهم الشرك. فهذه الحلقة مهمة جدا، لأنك عندما تنظر إلى مشتركي أصحاب تلك القنوات ومشاهداتهم ستصدم من كمية الجاهلين الذين يتابعونهم والذين يقودونهم إلى الشرك. هؤلاء السحرة العصريين أول شيء يفعلونه أنهم يستغلون احتياجاتك. متعسر في الزواج، تريد زيادة في الرزق، مكتئب وتريد سعادة، لديك دين، لديك مريض أو مرض إلى آخره، فيقول لك:
7: كرر بعض الآيات القرآنية أو بعض الحروف بطريقة معينة فتتحقق مطالبك.
2: يعني يدخل لك من باب إسلامي ديني حتى يشعرك بالطمأنينة.
6: بسملة 19 مرة، الصلاة على سيدنا النبي 19 مرة، من موجبات وتحتيم قبول الأعمال أو العلاجات.
2: والناس بعضهم يصدق لأنه ربط أعظم شيء في حياتك وهو كلام الله عز وجل باحتياجاتك التي تؤلمك: الزواج، الوظيفة، الرزق، المرض إلى آخره، فتبدأ بتطبيق ما يقول. والحقيقة هي طلاسم سحرية تستخدم لاستحضار الشياطين. فلو ذهبت لأغلب كتب السحرة الآن ستجد أن التكرار في الأعداد والأرقام هو منهجهم. لاحظ هذا الكتاب الذي يعتمد عليه أغلب السحرة العرب، لن أذكر اسمها حتى لا يتم البحث عنه، لاحظ محتوياته. في أسرار الفاتحة ودعواتها وخواصها المشهورات، في خواص كافها يا عين صاد وحروفها الربانيات الأقدسيات، في سورة ياسين وما لها من الدعوات المستجابات، يشعرك أنه كتاب ديني. هكذا هي كتبهم. ثم بعد أن تشعر أن الأمر ديني، يبدأون معك في الخطوة الثانية لتجهيزك للسحر، وأنت كمشاهد غافل. فبمجرد أن تصدقه وتطمئن له، سيقول لك: قم بإحضار مثلا 4 ورقات واكتب عليهم كلمات قرآنية معينة، ولا تنسى الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم.
5: هكتب في كل ورقة من الأربعة كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، هكتبها في الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، الورقة دي 70 مرة، بقى كده معانا الورقة الرابعة 70. بعد ما كتبت عليهم كاف هاء ياء عين صاد 70 مرة، بعطر الورقة، أو قبل ما أعطر الورقة أختم بالصلاة على سيدنا النبي مرة واحدة فقط في كل ورقة، وبعدين أعطر الأربع ورقات وأقرأ عليهم كاف هاء ياء عين صاد، أقرأها إما 70 مرة أو 1000 مرة.
8: هنا قد يقول أحدكم ما المانع، أنا أرددها من باب أن إذا بها خير تمام، وإذا لم يكن بها خير في النهاية فهي قرآن.
2: أخي الحبيب أختي الفاضلة، لو تتمعن تجد أن ما يقولونه من القرآن هو ليس قرآن أساسا. شاهد
6: ببركة فاتحة سورة مريم كاف ها يا عين صاد أو كاف ها يا عين صاد.
2: من أين أتت كاف ها عين صاد؟ لا تقرأ هكذا. ثم أن استعمالك للحروف المقطعة أو آيات على هيئة طلاسم وتكرارها بأعداد معينة هي بدعة محرمة، لأنها تنسب للقرآن ما لم ينص عليه الشرع. ثم أن اعتقادك أن الحروف والتكرار ينفع هو شرك بالله، لأنها تسلب صفة التأثير من الله عز وجل وتجعلها في الرقم أو الحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قلنا أول مرحلة يوقعونك في السحر من خلال تكرار كلمات معينة، ثم المرحلة الثانية تعمل حجابات وتقرأ على ورق. إذا وصلت هنا وأنت مقتنع أن الورقة التي تقرأ عليها وتضعها تحت وسادتك ستجلب لك الرزق مثلا أو السعادة أو تزيل عنك المرض إلى آخره، هنا تنتقل للمرحلة الثالثة والأخطر
9: وهي رؤيته.
2: شو مالك وفيت إجمال؟ أنا مش خايف، هو سيخبرك أنك سترى الملائكة بحجة أنه سيفتح بصيرتك، ثم يضيف لتهدئة نفسيتك
9: ربما ترى بعض الشياطين فاحذر منه،
2: وهنا يسقط الكثير من الحواجز النفسية، وهذا أخطر أنواع التضليل.
6: المكشفة اللي هتحصل عندك أو البصيرة اللي هتحصل عندك هتكون بصيرة نورانية، يعني هترى كل شيء فيه خير أو أنوار أو أرواح نورانية، وفي نفس الوقت هيكون عندك مكشفة لبعض الأنواع الشيطانية للتحذر منهم.
2: أنت بالفعل ستبدأ برؤيتهم وسيلعبون بك حتى يوصلوك للشرك بالله. هذا هو السحر النوراني، يبدأ بالقرآن وينتهي بالشرك، ولا يحتاج مقابر ولا دماء ولا بخور، سحر حديث يمارس من غرفة مغلقة يعني من هاتف وإنترنت. ولكن كيف ستراهم؟ أو هل تراهم حقا؟ لأجيبك على هذا السؤال أريدك أن تذهب إلى أقرب مستشفى من حولك، وتذهب إلى قسم الأمراض النفسية، وتذهب إلى غرفة مريض أخبروك أنه يعاني من هلوسات بصرية، وتسأل ماذا ترى؟ سيقول لك مثلا هناك شخص برأس ثور يقف خلفك، أو هناك أفعى ملتفة حول رقبتك. ولكن هل يوجد أفعى بالفعل ملتفة حول رقبتك؟ لا، ولكنه يراها. فمن يصدقون بمثل هؤلاء المضلين سيصلون لمرحلة تشبه المريض الذي يعاني من هلوسات بصرية. فالتكرار يسبب تنويما نفسيا وحساسية روحية كاذبة، وهذه الحالة عصبية نفسية وليست نورانية، وهي المرحلة الأولى. ثم بعد أن تنتقل للمرحلة الثانية وتضع حجاب أنت قرأت عليه القرآن تحت وسادتك مثلا، تبدأ مرحلة الهلوسة بسبب تعظيم النتائج المنتظرة من قبل الشخص، وربما يصاحبها قلة نوم، فيبدأ العقل في تخيل أشكال، استحضار صورة داخله، تهيؤات سمعية وبصرية، وهنا تأتي الرؤية التي يزعمون أنها مكاشفة، ولكن في الحقيقة هي تأثير نفسي عصبي لا أكثر. ثم بعد أن يصل الشخص لهذه المرحلة وهذه الحالة يصبح سهل التأثر ومستعد لتصديق أي شيء، حينها يدخل الشيطان مدخل وتظهر الهلاوس إحساسا بالواقع، فيسمع أصواتا ويرى أشكالا فيخبرك أنه بالفعل يشعر بها، ويظنه نور أنه أصبح لديه بصيرة وفتحت بصيرته، ولكنها تخيلات شيطانية والعياذ بالله وليست بصيرة.
6: الطريقة النهاردة اللي أشرحها هي طريقة عن استخدام سورة الإخلاص في فتح البصيرة وفتح عين القلب، أنا بسميها بقى عين القلب مش العين الثالثة.
2: طبعا لا يقف الأمر هنا، ينتقلون بك إلى المرحلة الرابعة فيقول لك
9: لتسرع عملية رؤية الملائكة
2: بين قوسين لتنقضي حاجاتك، يخبرك أن هناك أحجار كريمة باقتنائك لها تسرع هذه العملية، فالحجر الفيروسي يعالجك ويداويك من الأمراض، والجاد الأخضر هو حجر الجنة للنساء يزوجك في غضون أيام، والخرز الزرقاء تعالجك من العين والحسد والأمراض المناعية. هنا ركز، هو لا يقول لك أعبد الحجر، بل يقول لك أن هذا الحجر له طاقة روحية، ولا يقول لك هذا الحجر هو شاف بذاته، بل يقول هو مجرد أداة للشفاء الروحي، وهذا منطق عبادة الأصنام بصيغة حديثة. الساحر لا يطلب منك السجود للحجر أو الصلاة للحجر، لكنه يطلب منك الاعتقاد بأن الحجر يؤثر، وهذا هو الشرك بعينه. عندما جاء شخص للرسول صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الدخول في الإسلام، لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد يده ليبايع ذلك الرجل إلا عندما تبرأ الرجل من تلك الشركيات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام لا يحتمل التأويل من علق تميمة فقد أشرك. لأن الأصل أن يتوكل الإنسان على الله الواحد القهار. سؤال: هل تسمع دبيب النمل أمام بيتك؟ لا، حتى لو مرت مليار نملة من أمامك الآن سوف لن تسمع دبيبها. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله وهو الصادق قال: والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل. فقد يكون توغل الشرك في قلبك وأنت لا تلقي له بالا، بارتدائك خاتم تعتقد أنه يدفع الضرر عنك، أو حملك حجاب تعتقد أنه يحميك من الخطر، أو بتعليقك قلادة تعتقد أنها ستحميك من الحسد، وغيرها الكثير من أشكال الشرك المعاصر. لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا محمد، أنا جربت ما يقولونه بالفعل وتحسنت وانقضت حاجاتي.
10: أمي مرضت وأنا أقوم بعلاجها، هي مرضت بالسرطان ولكنها شفيت، أقوم بالعلاجات التي أنت تنزلها.
2: إن كانت هذه الأسرار فعلا نافعة فلماذا لم يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك خياران: إما أن النبي لم يكن يعلم بمنافعها وأسرارها، كان النبي والعياذ بالله جاهل وهذا أمر حاشاه، أو كان يعلم هذه الأسرار ولكنه كتمها، وهذا مستحيل في حق الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها بعدي إلا هالك. بل سؤال بسيط: إن كانت هذه الأوردة تمنحهم المال والرزق كما يقولون، فلماذا مروجي هذه الأمور يبيعون الناس الوهم بأموال هائلة؟ وإن كانت هذه التمائم تمنع عنهم الحسد والأمراض والاكتئاب إلى آخره، لماذا أغلبهم يموت منتحرا؟ فلا تنخدعوا كما حال الكثيرين. انظر مثلا في التعليقات كمية الناس المصدقة لها، فلا تستغرب عندما يخرج الدجال وكمية الأتباع التي ستكون خلفه إذا شخص مثل هذا يصدق بهذا الشكل. ما هذا الجهل؟ من أين ألف هذه العلوم؟ وكيف ابتدعها بالدين؟ وكيف يصدقه الناس؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان. والكتاب والسنة أعطتك ما يغنيك عن هؤلاء السحرة والمشعوذين إذا كانت لديك حاجات وتريد من الله عز وجل أن يقضيها لك. خذ هذه الطرق التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، قراءة القرآن الكريم بتمعن وليس كطلاسم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة لا يخالطها هلوسات بصرية وكشف وأمور سحرية، ويكون ذلك بقراءة الآيات وتدبر معانيها والعمل بها. وأرجو ألا تفهموا من هذه الحلقة أن القرآن فقط هو شفاء للأرواح، بل هو شفاء للأجساد أيضا. ونعيد ونكرر: قراءة بتدبر وليس الطلاسم وتكرار لم ينزل الله به من سلطان. اسمع، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أبو سعيد الخدري، فمروا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوه، وفي نفس الوقت لدغ عقرب صاحب أو رئيس ذلك الحي، فسارع الناس لمداواته ولكن لم تفلح مداواته، فذهبوا إلى الصحابة يطلبوا العون منهم. فقام أمير السرية وقتها أبو سعيد الخدري برقية ذلك الشخص بسورة الفاتحة فشفي بإذن الله. وعندما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث فأقرهم على فعلهم وجواز رقيتهم. ولكن حتى تكون في الصورة للرقية شروط يجب توفرها: أولا، أن تكون بالقرآن الكريم وبذكر الله تعالى وبالأدعية المشروعة. ثانيا، أن تكون باللغة العربية. ثالثا، أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية هي وسيلة بينما الشفاء والعلاج بيد الله عز وجل. بعد قراءة القرآن الكريم إذا أردت أن يقضي الله عز وجل حاجاتك وييسر لك ما ترغب عليك بالحصون المشروعة أذكار الصباح والمساء. عند تدبر الأذكار لن تحميك من شرور الإنس والجن فقط، بل ستوقد التوحيد في قلبك. أذكار النوم: كل يوم أنت تموت الموت الصغرى وهي النوم، ولا تضمن هل ستستيقظ أم ستكون الموت الكبرى. صحيح، الأمر مخيف، يعني فجأة ستلقى في قبرك جثة هامدة وكل من ضحيت لأجلهم ستسمع قرع نعالهم يبتعدون عنك ليكملوا سير حياتهم. تندم حينها على كل لحظة غفلت فيها عن عبادتك. في هذا المكان الموحش هناك سورة إن قرأتها كفيلة أن تحميك من عذاب القبر وأن تكون سببا في غفران الله لك. عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن الكريم 30 آية شفعت لرجل حتى غفرت له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وهذه السورة تسمى السورة المانعة. هذا فضل ذكر واحد من أذكار النوم، فما بالك بالفضائل الثابتة للأذكار الأخرى. ثم بعد الأذكار الصلاة، بدل أن تستعين بالجن والشياطين وتسمع أسرار الدجالين، اسمع نداء رب العالمين. ينظر الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ تخيل، استيقظ في ذلك الوقت وادعو الله بما تريد. اغتنم أوقات إجابة الدعاء. كثير من الناس يظن أن استجابة الدعاء تكون فقط في ليلة القدر، بينما هناك كنوز لاستجابة الدعاء في يومك يغفل عنها الناس كثيرا. عند الأذان أي بعده مباشرة وهو وقت يسير، بين الأذان والإقامة وهو أطول من الوقت السابق، في السجود في الفريضة والنافلة، قبل السلام في الصلاة، في نصف الليل نصف الآخر، كل هذه مواطن استجابة الدعوات اليومية. فلا تنسونا من صالح دعائكم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويثبت أهل الحق في كل مكان. بالنهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع أريد فعلا أن تشاركه مع أكبر قدر ممكن من الناس، أمن يصدقون بهؤلاء الدجالين كثر وبالملايين. ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: ويا سعد من مات وماتت ذنوبه معه، ويا ويل من مات وبقي في قبره تأتيه كنوز الذنوب التي ادخرها في بنوك الدنيا ينتجها ويوفرها أبناؤه. هذيك بنوك الآثام، لأنك إذا تسببت في أن حرفت ولدك أو ابنتك سببت في تحريفه وإضلاله. الحديث يحكم عليك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عامل بها، لا ينقص من أوزاره شيئا، نسأل الله العافية. ولهذا بالمقابل كان الولد الصالح من العمل الباقي الذي يبقى بعد موت ابن آدم مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. مع الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وولد صالح يدعو له، فإذا كان هذا الولد الصالح يلعنك، بما يلعنك؟ بفسوقه، بفجوره، بفضائحه وجرائمه التي يمارسها في المجتمع، وكنت أنت الذي تسببت، لأنه لا تزال وزيرة وزارة أخرى. كائن للإنسان كيكون درج هدو وما قدرش الله باش يصلح أولاده، فمن صلب آدم خرج الكافر، ومن صلب نوح خرج الكافر. هذا لا تكلفه ربي تعالى، ما يحسبك على هذا الشيء، ولكن يحسبك إلا أنت خلصت عليه باش يقرأ جميع الثقافات، وما خلصتش عليه دراهم معدودات ليقرأ شيئا من القرآن وليتعلم شيئا من العربي، تحسب على هذا وتكون قد تسببت، فما بالك بالذي يقوده إلى مواطن الخراب، ويذهب به إلى مواطن الفساد، ويدخل به جحر الضب في الظلمات. شيء طبيعي، شيء طبيعي أن يلحقك ضرره وأن يلحقك شره. أنت الذي تسببت، لأنك ألقيته في اليم مكتوفا كما قال شاعر العربي، وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت كتفت ورميته في البحر، قلت له عندك تفزق، عندك قيس كلمة. فهذا الذي نصنع اليوم، نمنع عن أبنائنا التعليم الديني، نمنع عن أبنائنا الثقافة الإيمانية الإسلامية، ونتيح لهم كل أبواب الفساد والشر. وتريد بعد ذلك أن يكون ابنك صالحا، وتريد بعد ذلك أن تكون أنت سالما من المسؤولية؟ كلا وألف كلا. لابد وأن تؤدي الأمانة كما تلقيتها، لابد وأن تمارس دورك كأب، وأن تمارسي دورك كأم. وأهم وظائف الأبوة والأمومة تلقين الأبناء أصول الدين وقواعد الإسلام عقيدة وعملا، تعريفهم بالله جل وعلا رغبا ورهبا، وتعريفهم باليوم الآخر الذي هو حقيقة الوجود. حقيقة الوجود هي الكورة، هي يوم البعث، يوم الآخر. وتعريفهم بما لهم وما عليهم من واجبات وأعمال، هذا يجب أن يبلغ إليهم في أوائل طفولتهم الأولى المبكرة، ويرعى وترعى هذه المعاني بالتعليم والتربية والتثقيف، إما في المدارس وإما في البيت. وليس شرطا في ذلك أن يكون الأب أو الأم عالما أو عالمة، كلا، لأن هذه الأمور ما يحتاجش العلم، هذه أمور كتسمى عند الفقهاء المعلوم من الدين بالضرورة. وشي واحد محتاج يقرأ باش يفهم بأنه كيوم القيامة من المسلمين، شي واحد خصو يقرأ في المدارس والجامعات باش يفهم بأن الخمر حرام أو الربا حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الثقافة الأمية التي ورثها المسلمون آبا عن جد وخلفا عن سلف، فلذلك يكفي بأن تكون مسلما في عقيدتك وسلوكك، يتأثر أبناؤك بك فعلا. هذه المسؤولية نقولها لأنفسنا اليوم باعتبارها أم الأمانات كما ذكرت، وباعتبارها فعلا نسأل عنها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا السياق نذكر أن من أخطر الفساد فعلا الذي ذكرنا وأشرنا إليه في حرص الآباء على تعليم أبنائهم كل شيء، وهو شيء حسن أن يتعلموا كل شيء مما ينفعهم، وننسى تعليمهم حقيقة الدين، بما وقع في أنفسنا من تنافس على الدنيا، حتى تضخمت المادة الحقيقة المادية والصورة المادية الحسية المالية للحياة، تضخمت في عقولنا وقلوبنا إلى درجة التكليه والتقديس، وهذا من الشرك الخفي، لأن هذا المعنى صار ينافس ويزاحم الألوهية في قلوبنا وفي عقائدنا، حتى صار يخشى من المستقبل أن يصاب الإنسان بالفقر ولا يخشى أن يصاب بالكفر. هذا الأمر العظيم إذن لا بد من أن نعود فيه إلى أنفسنا، كل من كون أسرة، كل من كان أبا أو كانت أما، فمعنى ذلك أنها دخلت في حيز مسؤولية الأمانة الكبرى، مسؤولية تلقين الدين للجيل. ما ينبغي أن تضيع هويتنا، ما ينبغي أن نفقد وجودنا وحقيقتنا، ما ينبغي أن نرى بيوتنا تتحطم فوق رؤوسنا ونحن خامدون سامدون ساكنون، نخربها بأيدينا وأيدي الكفار ممن يلقنون ثقافتهم المدمرة، ولنا ثقافتنا البانية لا نتم بها، بل ألقيناها جانبا، بل سخرنا منها أحيانا مع الأسف الشديد. كل شخص كان له إثم في هذا السياق إن لم يتب منه فسيكون له شأن يوم القيامة في حسابه، إلا أن يتغمدنا الله وإياه برحمته. من أهم الأسباب التي وجب على الآباء أن يوفروها للأبناء في مجال تلقين الدين وحقائقه، وما ينبغي التعويل على جهة بعده إلا على سبيل التكميل والتتميم، يعني اللي مسؤول باش يطلع ولده مسلم أو اللي يطلع الجيل مسلم راه هو الأب والأم، ما تعولش على المدرسة أو الجامعة أو أي جهة أخرى أو وزارة أو أي شيء، تلك مكملات، تلك مكملات ومتممات، ولكن الأصل إنما يبنيه الأب والأم، إنما يبنيه الجيل السلف في الجيل الخلف. هذا الأمر أسبابه تلقين القرآن الكريم وتلقين اللغة العربية، جزء الحوالي أساسي. لا بد من أن يحرص الآباء على أن يتعلم أبناؤهم كتاب الله جل وعلا، قل منه أو كثر، ما قل منه أو كثر، لا بد الإنسان باش يوصل الأبناء ديالو على الأقل، على الأقل إذا فتحوا المصحف، لا أقول يستظهرون يعني هذا شيء عظيم، ولكن أقل شأن في هذا قلت أن يستطيع الجيل الجديد تلاوة القرآن الكريم، ولا يكون كذلك، لا يقدرش يقرأ القرآن إلا إذا تعلم العربية، فالعربية مما يجب تعليمه الأبناء، لأنها وسيلة لا يتم الواجب إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما هو مقرر في قواعد العلماء. مصيبة فعلا أن الإنسان يفتخر بأن ابنه يرتين بالإنجليزية أو يرتين بالفرنسية أو الألمانية ولا يستطيع أن يتم جملة بالعربية، وهو مسلم، ابن مسلم وابن مسلمة من بلد مغربي. هذه فضيحة وحجة عليك أيها الأب يوم القيامة، لأنك وفرت جميع الظروف المادية، وتوفير هائل ماشي سهل باش توفر بحال هذيك الظروف، ودونها ظروف الدين بكثير، يعني لو بغيت توفر له الظروف الدنيا أبسط من ذلك بكثير. أعرضت عن الآخرة وأقبلت على الدنيا، أعرضت عن الله جل وعلا وأقبلت على غيره، وكان أبناؤك ضحية. هذا عيب وهذا عار يتحمله الأب والأم ممن أسهم في هذا. فلهذا المؤمن فعلا إذا تلا قول الله جل وعلا وأدوا الأمانات إلى أهلها يدرك فعلا أن الأمانة التي ينبغي أن يؤديها لأبنائه أولا هي ما تلقاه، راك ما غاديش دير شي حاجة جديدة ولا غادي دير شي حاجة أفضل، راك كتخلص داك الشيء اللي كليتو، كتخلص داك الشيء اللي استفدتو، أنت استفدت الدين عن آبائك وأجدادك، خلصوا فوفيه فبلغه أبناءك. ولذلك لا تلومن إلا نفسك إذا عقك أبناؤك في آخر حياتك وهرمك، ولا تلومن إلا نفسك إذا حسبك المولى جل وعلا يوم القيامة.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.

0: luapan.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اليوم فيه قيمة، هذه الحقيقة موجهة لكل مسؤول، كل إنسان مسؤول راه، من رئيس الدولة إلى أب العائلة، مسؤول الأسرة، كل أي إنسان مسؤول على حاجة، مسؤول على مكان، هو يعني أعتقد القيمة هذه موجهة له. شو تقول القيمة؟ تقول أمنيات الفقراء وتطلعات المظلومين هي أمنيات وتطلعات الدعاة. خلينا نقوله هي أمنيات وتطلعات الحكام، هي أمنيات وتطلعات المسؤولين. يعني الفقير ماذا يتمنى؟ يتمنى أنه يستغنى، يعني يكون عنده ما يكفيه، فيقعد هذا هو هدف المسؤول، أنه يغني الناس اللي تحت إدارته، ما يخليهمش محتاجين. هذا لو جيبوا مجموعة قصص ربما باش تبين الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا، ملكا والملك من ملك من عنده كل شيء، رسول، وبين أن يكون عبدا رسولا. فماذا اختار صلى الله عليه وسلم؟ جاء ملك الجبال وقال لنا كتب بي جبل أحد هذا أو جبل مش عارف وين، خلي لك ذهب كله وقصه وصرف، تبقى ما عندكش مشكلة بك، يعني ما غني جدا جدا، ملك تبقى ملك ودير لك يسموا في هذه قصر وحكم وسلطان. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا، يشبع يوما ويجوع يوما، قال يشبع فيشكر ويجوع فيصبر ويتذكر حاجة الفقير. هنا تذكروا أو كده مرت عليكم قصة زمان، يقولوا في الثورة الفرنسية واحدة من الأميرات تسأل كانهم الناس ليش دايرين ثورة، قالوا جعانين، قالت لهم أعطيهم جاتوه، أعطوهم جاتوه، جاتوه جاتوه كيك يعني، ثم الناس مش لاقي خبزة، هذه أي هذه أي، مش شعر بأن الجاتوه هذا يعني، لأن هي لما تستمتع تشتري تأكل الجاتوه فتحسبهم ما عندهم الخبز وعندهم كل شيء، لكن محتاجين يبقوا جاتوه، مش عايش الواقع بالمرة. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه، حياته كلها حياة فيها ترف. رجاء بن حيوى اللي كان خادمة يصف هذا الوصف، يقول لما كان أمير على المدينة جبنا له ثوب بخمسمائة أو ستمائة درهم أو دينار، مش عارف مبلغ كبير يعني، فاستخشنه، يعني قال هذا وين، هذا حرش واجد خشن. فلما تولى الخلافة جبنا له ثوب أو بعشرة درهم فاسترطبه أو فاستنعمه، قال نعم واجد. الفرق بين الاثنين، هذا كان عندما يمر في أزقة المدينة كانت رائحة تبقى بعد فترة، ناس يقولوا مرة من هنا الأمير، رائحته كانت، وكانوا يطلبوا حتى لما يجول تأين الغسيل وغسيل الملابس، كان في غسيل فيقول اغسلنا، يجدي يجدوا في بتاع، يقول اغسل الغسلة بتاعت الأمير لما يغسل البشة، المية اللي تطلع من البشة اغسل بها ثيابنا حتى تترك في ثياب الناس العطر بتاع الأمير. شوفوا لأي درجة، لما تولى الخلافة وشعر بالمسؤولية وأصبحت كما قال هو رحمه الله تعالى تطلعت نفسه إلى الجنة، قال الجنة ما تجيش بالترف في الحياة الدنيا، تجي بالزهد في الحياة الدنيا. فعند ذلك لما جابوا له ثوب بعشر دراهم، لا لا هذا رطب واجد، نعم جيبوا لنا حاجة أخشن منه شوية كويس. ذلك سهل عليه أن يأخذ من زوجته ويأخذ من أقارب كل أموالهم اللي جاءت بسبب أنهم بيت الخلافة ويضحى في بيت المسلمين، مال المسلمين، موجود صعوبة في الموضوع. وهذا اللي خلت كثير كل أصحاب لعل كل من أصحاب النبي حتى الأغنياء منهم اللي كان عندهم فلوس ما كانش تظهر عليهم معالم الترف، لأن كانوا يعني عايشين بيشعروا بحاجة الفقير. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة لها كم تعرفوها، في عام الرمادة كان غداء عبارة عن خبز يغمس في زيت وملح حتى سود وجهه. تقول يا أمير المؤمنين يعني في أكل جيب نموت جيبوا لك، قال لا حتى يشبع آخر واحد في المدينة، لأن المجاعة كانت في المدينة ظهر فقط. لما شبعت الناس كلها هذيك الساعة حتى كان بطنه مثلا من قلة الأكل عارف البطنة لما تقل فاضي وتقل تدير في صوت، فيقول لها قرقعي أو لا تقرقعي، والله ما أنك ضيق عاجة نين يشبع آخر واحد في المدينة. بيشعر بيظل يحس كل لما يجوع يقول اه كده في واحد جعان، يقدر يبحث عن أكل يوزع على الناس، يقدر يفكر كيف ممكن يشبع له بحاجاتهم. هذا أمنيات الفقير. بأنت إذا كان ما عشتش حالته وما شعرتش بحاجته كيف يا مسؤول تبت تعطيها له؟ كيف تبت توفرها له؟ وهذا السؤال نسأله لأنفسنا كل واحد. ما نقدرش نلقوا في الكلام على الآخرين، كل واحد يبحث في نفسه. أنا مسؤول على مكان معين، هل أنا شاعر بحاجة من معي من الناس؟ حاجتهم لي، البيت، السيارة، الأكل، الشرب، مصروف الأولاد كذا، هل أنا شاعر به؟ هل أنا عايش حاجتهم؟ والله أنا عايش كل شيء عندي متوفر، ويعني كان جاني حد هكي قال لي والله عندي كذا ممكن نساعده، هذا كويس لكن مش كافي. وذلك تو لما الدعاء والله الناس المصلحين يكونوا من وسط الناس، يكونوا عايشين حاجة الناس، شنو يصير لهم؟ يصير لهم ان هم يتبنوها عن علم وعن إدراك وعن وعي، مش مجرد تسويق.
1: لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.

هذه القيمة الحقيقة يعني من القيم اللي فعلا تبين لنا فيها تربية كبيرة جدا جدا، لأنه لو أنا فعلا عشت حاجة المحتاج هنبدأ دائما نفكر كيف نغطي هذه الحاجة، لكن إذا ما عشتهاش مش حاجة نقدر نفكر فيها، نقول يعني أكيد ندبر أموره هو أكيد يعني متكيف، ونبدأ نبحث عن إيش، عن مبررات. والله يا إخوة يوم من الأيام ذكر لي أحد الناس كان مسجون في بلد من البلدان، فيقول كان زمان مثلا يعني حتى في تعامل مع أولاده في شوي شدة يضرب أحيانا، قال لما دخلت السجن وتعرضت للظلم قال تذكرت ظلمي يا أولادي، قال فعزمت على أني ما عاد نمس عيل ولا نضربه مهما كان السبب، أنها ننصحه نشد عليه شوي لكن ضرب لا لأن الظلم، شعر بالظلم. أنت ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لما جو الصحابة قالوا جعانين يا رسول الله، والواحد منهم يحول في الثوب بتاعه يلقى روح رابط حيطة، الرسول رفع ثوبه رابط حتين، يعني يقول لهم أنا راني شاعر بحاجتكم، مش أنا شبعان ومتريح ومبسوط ويعني أوكي جعانين تو ندبرك سهلا. وذلك زي ما يقول المثل يقول شبعاني فتت الجعان، شبعاني فتت الجعان ما نعتقد يعني يدله بشوية ويهدرز بينما والجعان قاعد مسكيني اللقمة اللي طيح يأكلها. مسألة أنك أنت تعيش حالة الفقير والمحتاج وتعيش حالة المظلوم تعيشها، هنا فعلا أنت عندما تتحدث عنها تتحدث عنها بقوة وتتحدث عنها بصدق. ليش؟ لأن الموضوع متعلق بمسألة البيان، محتاج أنك أنت فعلا تكون مقتنع بالمسألة هذه. إذا مش مقتنع ما ينفعش. القناعة تجي من خلال المعايشة، فعندما تعبر عنها تعبر عنها يجد في كلامك في صدق، وأيضا حتى عقلك عندما يفكر في إيجاد حلول هو يفكر في إيجاد حلول لمشكلة حقيقية لقضية واقعية موجودة عايشها أنت، مش مجرد أنك أنت تسمع عليها سماع. ليس من رأى كمن سمع، ليس كمن جاع كمن تحدث عن الجوع، ليس كمن ظلم كمن سمع عن الظلم. وذلك ليش كما قال الإمام الشافعي قال أيبتل المؤمن أولا أم يمكن أولا، يعني يبتل في الأول ولا يمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتل. ليش؟ لأن إذا كان هو ابتلي ممكن قبل الابتلاء هو مش هيعرف المظالم ولا يعرف المشاكل ولا يعرف كذا اللي كان الناس تعرض لها، في حسب أن كل أمور كلا جت بسهولة. وذلك حتى تو الآن لما جي واحد أسس شركة تعب في تأسيسها وصرف الجهد والعرق والتفكير والمال وجاع وزي ما يقولوا تعرى وتعب وبات كذا من أجل أن يبني هذه الشركة، حرصة وحفاظ عليها أفضل بكثير من اللي جالقها جاهزة. اللي يجيب السهل يمشي بالسهل، واللي يجيب صعوبة يطلعش له صعوبة، يعني يبقى عنده القدرة على أن يحط الحاجة في مكانها. يوم من الأيام الواحد جت ظروف قطعة الخبز هذه أثمن شيء عنده. اليوم عندما نجي بنرمي قطعة خبز حتى ولو كان نحط فيها في كيس خاص بها ونعطي فيها للناس اللي يلموا في الخبز اللي لابسه، نقعد نشعر بالألم. ليش؟ لأن هذه أنا أفقدتها قيمتها الحقيقية. أنا كنت ناكلها حتى يابسة، في وقت من الأوقات كنت ناكلها يابسة، كسرة يابسة مات يومين ثلاثة أيام كان حتى تقطن، حولوا القطن اللي عليها وبتاع ونبدأ شوية ونحاول ناكل، ما نطوحش ما نعطيش حد، قيمتها عالية. ليش؟ لأن هذه هي الثروة بتاعتي. رأوا البطر الترف الشبع، يعني كما ذكر ذلك الشاعر قال الجمال والفراغ والمال والجمال مفسدة للمرء أي مفسدة. لأن فعلا الإنسان عندما يكون كل شيء عنده وعنده جمال وعنده مال وعنده سلطان يبدأ يفسد أكثر مما يصلح.
لكن إذا الإنسان عاش حالة خلينا نقول شنو هي، حالة الجوع، حالة الظلم، حالة الحاجة والاحتياج، راهو الموضوع يختلف كلية، يختلف بالكلية. وذلك لما واحد يعني بصراحة الآن في ظروفنا الحالية الناس محتاجة كثير من الأشياء، والمسؤول مش شاعر بهذا، مش عايشها، ما باتش ليلة من غرضي، ما باتش ليلة جعان، ما باتش ليلة خايف، خايف على ماله، خايف على سيارته، خايف على أبنائه، خايف على نفسه، ما باتش. كيف يشعر بحاجة الناس؟ أنا مسؤول كمسؤول الآن، لما نعرف أن المدينة اللي أنا مسؤول عنها كعميد بلدية مثلا، الناس قاعدة تمشي في طرق، وطرق السيارة 60 حفرة قدامها، يلقى الواحد مثلا من كل سنتين ثلاثة يدير صيانة للصالة بتاع السيارة، تلقى كل 6 شهور يدير في صيانة، يصرف في أموال زيادة علشان بهمن اللي سيدنا عمر شن قال في الموضوع هذا؟ قال لو أن بغلة حيوان يعني كراع يقدر يرفعها وينزلها وين مبي، عثرت في أرض العراق مش في المدينة، لأن ملكة هذا المسؤولية، هذا لسألني الله عنها لماذا لم تمهد لها الطريق، ليش ما رتبت الطريق خليتها تساوي، ليش تخلي البغلة تعثر، أنا ليش من مهد الطريق ونشتغل إن الطريق نديرها بحيث أن السيارات تمشي مرتاحة. وبعدين لما تطالبني أنا كمالك سيارة تقول أدفع رسوم وأدفع كذا، ندفع أنا ليش؟ لأن في خدمات في قدامي. وبالتالي يعني أنا نشوف أقول المسؤول هذا مش شاعر بالمسألة، ليش؟ لأنه أصلا حتى سيارة أصلا كل سنة يغير فيها، أو هو يمشي في طرق خاصة، والسيارة مش لها مرات حتى للدولة، مهم ماشي يعني بعد مدي شوية حول على البتاع ويأخذ سيارة غيرها، والله هم اللي صلحوها، ما يصرفش من جيبه، راكب في سيارة فخمة جدا ما يحسش بالتخبيط اللي ممكن يدير الطريق، بينما اللي سيارته بسيطة كل خبطة يحس فيها في ظهرها. يا إخواننا هذا عميد بلدية، هذا مدير مستشفى، هذا مدير مؤسسة، مدير إدارة، أنا مدير مركز، في عندي موظفين، نوفر لهم كل ما يحتاجوا إليه. لازم يعني مش معقول يكون مكتبي مكيف وفي متسع وفي مكان جلوس وفي صالونات وفي كل شيء، والقهوة والشاي تجي لعندي، بينما الموظفين التانيين اللي يشتغلوا قاعدين معرمين في دار واحدة وما فيش مكيف واللي حصل في شيء في القهوة، لا. وبعدين طلبهم بعمل، لا ما طلبهمش، أنا نوفر لهم حاجتهم، نعيش زيهم خلاص، وكين مكتبي زي مكتب اللي يشتغلوا معايا، نفس الخدمات تقدم لي تقدم لهم. إذا شعرت أني أنا فعلا والله متضايق، لا حتى الموظفين متضايق، خلينا نديروا إصلاح عام، حتى لو نطالب الدولة بأن يوفروا لنا نثرية لغرض معين، هو الغرض مش لي شخصي، مش لا مش بغير مكتبي أو بنغير سيارتي أو بنغير المكان اللي قاعد فيه أنا، لا بغير شيء يعطي راحة للناس اللي تشتغل فتخليهم أكثر إنتاج وأكثر عطاء. لما المعارضة في أي دولة في أي حكومة تكون عايشة من وسط الناس وتتحرك بحاجة الناس، حتكون صوتها مسموع ومؤثر وفيه تجاوب من الناس لهذا الصوت. ليش؟ لأن يعبر عنهم. ليش الأنظمة اللي جاءت الشيوعية في يوم من الأيام جاءت تعبر عن حاجة الناس، فتشت الظلم اللي واقع على الناس، فتقول الفقراء العمال المش عارف ايش كذا وها. المسلم عندما يطالب بتوفير شيء للناس او يعبر عن او يبين مظلمة او حاجة للناس امام الجهات المسؤولة، هو يتحرك مش من منطلق شخصي، مش من منطلق مصلحة شخصية، لكن منطلق مصلحة عامة، هو يعيش جزء منها. ولذلك أنا الآن لما نجي نطالب للناس المسؤولين بأشياء معينة،
طبعا حيجي ممكن يتصلوا معي ويتصلوا بي ويقولوا والله تعال يا رجل انت بدنا نتكلم انت شنو اللي ناقصك نحن مستعدين وفروا لك حاجتك 2-3 خلاص وفروا لي حاجتي نسكت لا هذا ما ينفعش هذا مش منطلق من حاجه الناس هذا منطلق من حاجه الشخصيه ولكن اراد ان يستغل حاجه الناس للوصول الى حاجاته الشخصيه وذلك هي تطلعات الدعاة مش معناه ان لانفسهم تطلعات الدعاة يعني للتعبير عن حاجه عموم الناس وذلك تو الان نسال السؤال لانفسنا للدعاة اللي هم تبنوا الاصلاح وتبنوا الدعوه الى الاصلاح هل انتم الان صادقين في دعواكم بان نحن نسعى الى المصلحه العامه شنو علامات هذه الدعوة؟ شنو العلامات تدل؟ طبعا لا شك أنا الآن لما نشوف واحد يدير حاجة لمصلحة الناس نقول له أحسنت ولما نشوف واحد يدير حاجة تضر الناس نقول له أسأت نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت هذا فعلا إنسان تحميه أو تقوده قيمة قيمة الخير قيمة الحق وقيمة العدل يوم من الأيام بعثت لي طالبة من طالباتي رسالة تقول لي أنا اليوم أصبحت تخرجت وأصبحت مدرسة فكتبت بعثت لها رسالة قلت لها اليوم نبيك لما تدخل الفصل تذكري أيام كنت طالبة ماذا كنت تطلبين من معلمتك يعني شنت كنت تتمني معلمتك تكون بالنسبة لك كوني الآن أنت كمعلمة لطلبتك كما كنت أنت تتمنين معلمتك شو تكون لك لما طالبة جي ومش دير واجبها حطي نفسك مكانها أنت يوم لو جيتي وما جبتش الواجب ما كملتش أو ما جبتش الشيء اللي مطلوب منك شنو تمني الأبلة تتعامل معك كيف تعامل مع الناس طبعا هذا ما يعنيش ظلم ويعني أنك أنت التسيب ولا لا لكن بس في شيء نفسي أنا على فكرة يعني جربتها في تاريخي في التاريخ الأكاديمي مع طلبة أن طالب يعني يجيني ويطلع من عندي مبسوط وهو ساقط يعني هو مش ناجح في المادة ليش لأني ما أشعرتش بالإهانة رقم واحد وأشعرت بتعاطفي معها رقم اثنين وأشعرت بمسؤوليته فيش عم تقول الله أنا اللي ظالم أنا اللي غلطان أنا اللي كذا وكذا وكذا

0: يطلع. بينما طبعا جي استاذ ثاني انت ما تنفعش، انت كذا، انت فاشل، انت تبع لي في كذا، ادي لي في كذا، فياخذ هزيمه ويطلع وما فهمش ليش هو غلطان، ما فهمش شنو الغلط تاعه. راهي مساله مختلفه. طالب جاك متاخر وخاصه المحاضره الساعه 8 الصبح ولا 8 ونص ممكن يتعطل، هو اصلا باين ليش شنو وصل لعند باب الفصل. تقول يا وليدي باهي ان شاء الله اليوم ما فيش مشكله، بس المره الجايه رد بالك اطلع بدري شويه، يعني بدل ما تطلع 7 ونص اطلع 7. معلش لو كان جيت وقمعست قدام، جيت في الجامعه قعدت ربع ساعه ولا نص ساعه زياده ما تضرقش، لكن على الاقل تخش محاضرتك لان راح تفوتك كذا وكذا، وتبين له ان التاخير بتاعه حيضر هو مش حيضرك انت. وهكذا المساله محتاجه منا اننا نعيش حاله الناس وما نغيبوش عنها، مش لان ظروفي تحسنت واصبحت استاذ في الجامعه معناها انا ننسى حاجه الطالب، مش معناه اني انا يوم اصبحت مدير مؤسسه ننسى حاجه الموظفين والناس اللي يشتغلوا في المؤسسه. وانا اتكلم على فكره حدود المسؤوليه في حدود الصلاحيه، يعني واحد عنده صلاحيات، عنده فلوس وعنده امكانيه انه يدير طالب، ما عندش هو انا عايش عارف حاجه اللي معي، لكن والله ما عندي ما ندير لهم مش قادر شيء، حتى انا قاعد زي زيهم. هذيك مساله اخرى، لكن انا ما استغليتش وضعي اني انا قعدت في وضع احسن بينما الناس اللي حولي تركهم بدون من حسن اداء. لعلنا نختم فنقول انه اولا لن يصلح امر هذه الامه الا بما صلح به اولها، والاولين صلحوا بانهم كانوا عايشين مع الناس حياتهم العاديه اليوميه. والله يا اخوه راه عشناها نحن، يعني انا بعمري في الستينات والسبعينات ولعند حتى بدايه الثمانينات كانت الناس لا تستطيع ان تميز الغني من الفقير، حتى في تخش البيت تلقى يعني صالون، بس واحد صالون هيك كبير شوي واحد صالون صغير، لكن نفس الخامه متقاربه، الحاله متقاربه، بساطه في الجميع، سياره عاديه عند صحه سياره مقاضه، عند سياره كان سياره عاديه مش سياره اخر موديل ولا سياره والله يلبس تفشخر بها على الناس، والله ما يجلس مع، لا يجلس مع الارض، يجلس مع الطاوله، ويجلس مع كيف ما يجو يجي معها. هذا الغني ما كانش، لكن تو الان اصبحت فيه طبقيه مقيته، اصبحت في شكل البيت، في شكل السياره، في لبستنا، في تعاملنا، في حتى في مناسباتنا. انا ندعي ناس اللي هم شبعانين جدا جدا، واللي جعان والله، واللي يستاهل الوجبه والله ما كان، هذه المشكله. فنقول انه نحن وخطاب الان للناس اللي تدعو الى الله سبحانه وتعالى، الدعاة بالذات، اولا عيشوا حياه الناس ثم تحركوا من تلك الحاجه وطالبوا باصلاحها، طالب المسؤول وطالب الانسان العادي، كلهم كل واحد مطالب. على فكره يوم القيامه مش حيسال المسؤول عن خطا المواطن، ولا يسال المواطن عن خطا المسؤول، كل واحد حيسال عن نفسه، وبالتالي خطأ غيري لا يبرر خطأي. نطالب بإصلاح من كلا الطرفين، من المواطن أنت أدي اللي عليك، ومن المسؤول أنك حل مشاكل المواطن، أبحث عن وسائل العلاج. بالطريقة هذه نحن فعلا ممكن نبني بلدنا، بالطريقة هذه نحن ممكن نحقق لبلدنا نوع من الرفاهية والنمو والتطور. ولن تقوم لبلداننا في الأمة العربية الإسلامية قيامة أو قائمة إلا إذا انتهجنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم والتزمنا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله، وققنا مقتضى أو مراد الشارع الحكيم من ديننا الإسلامي الحنيف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في التدبر في وجوه القرآن. نقرأ آيات من كتاب الله، نتوقف عند معانيها ونتدبر في تفاصيلها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

0: صدق الله العظيم.
1: السادة الكرام، من تأمل هذه الآيات علم وجه الترابط بين بدئها وانتهائها في هذا الوجه العجيب من أوجه التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. بدأت الآية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: قل ماذا تقول يا محمد؟ قل: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فما يتعلق بالله فهو الحمد له، وما يتعلق بالرسل فشكرهم فيما قدموه لله تعالى في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الله من غير أن يأخذوا على ذلك أجر، فالدعاء لهم وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم جاء الاستفهام العجيب: الله خير أما يشركون؟ الخطاب ها هنا لكل ابن آدم على العموم، وخصوصا أولئك الذين يعبدون من دون الله أوثانا لا تنفعهم ولا تضرهم. ومن يعبد غير الله على العموم: الله خير. وها هنا أتوقف معك أيها المشاهد لي توقفا عند تلاوة أحكام لفظ الله. أنا قرأتها بوجه من الوجوه تجوز في هذه الكلمة الله، والوجه الثاني إبدال همزة الوصل حرف مد الله. وهذا الحكم يسري في 6 كلمات للقراء العشرة كلهم، ويزداد أبو عمرو وأبو جعفر بكلمة سابعة. فأما 6 كلمات المتفق عليها في هذا الحكم وأن تقرأ بوجهين، وجه الإبدال ووجه التسهيل، الذكرين موضعان في الأنعام، والله موضعان، موضع في يونس وموضع في سورة النمل التي نحن فيها الآن، والآن موضعان في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليس المقام مقام التطويل في أحكام التجويد، لكن أردت الإشارة إليها. من أراد أن يقرأ بالوجه الأفضل فهو المد الطويل: الله خير أما يشركون. ومن أراد أن يقرأه بالتسهيل مع القصر فعله: الله خير أما يشركون. قال الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا فللكل، يقصد القراء 7، ذا أولى ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا. الاستفهام ها هنا استفهام عجيب، رب العالمين يقول: الله خير أما تشركون، أما يشركون قراءتان. ثم وصف الله نفسه بآلائه ونعمه وخلقه العظيم لعباده: أمن خلق السماوات، أي أتلك الأصنام خير أم من خلق السماوات وهو الله والأرض، وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، أي ذات جمال، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تأمل معي رحمك الله، هذا الوجه وجه التدبر لآيات الله وآلائه ونعمه. الله يقول لعباده: ما كان لكم يا بني آدم أن تنبتوا شجرها فضلا عن ثمرها. أرأيت لو اجتمعت الأمم المتحدة مع الأمم المختلفة ليخلقوا وليصنعوا ورقة واحدة من شجرة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكيف بالثمر؟ ما كان لكم. هذا الخطاب لبني آدم إلى يوم الدين، مهما تقدموا في التكنولوجيا والصناعة وصنعوا وملكوا وجمعوا ما يشاءون، لا يستطيعون أن ينبتوا الشجرة ولا الثمرة. أإلههم مع الله الذي فعل هذا وخلق هذه وخلق هذا الخلق من الأشجار مما لا عد له ولا حصر، أمعه إله؟ والجواب لا إله إلا الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، جعل في وسط الأرض أنهارا، من شق الأنهار آلاف الكيلومترات، ومن أين أتيتم بتلك الآلات التي حفرت لكم؟ وأي دول تلك التي صنعت تلك الأنهار ثم أجرت المياه فيها؟ الله رب العالمين هو الذي شق الأنهار بآلاف الكيلومترات ثم أخرج الماء من صخور وجبال. أنا رأيت بنفسي منابع النيل في إثيوبيا، حجارات أحجار كبيرة ينفجر منها الماء انفجارا. لا إله إلا الله، منذ الأزل إلى يوم الدين بقدرته سبحانه جل جلاله، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبال، وجعل بين البحرين حاجزا. هذه كذلك آية عظيمة. الأنهار كلها تصب في البحر، والبحر مالح والأنهار عذب، جعل الله بينهما حاجزا لا يبغيان، حتى إن بعض الناس وقفوا في مكان التقاء النهر مع البحر، يأخذ غرفا من هنا من البحر فإذا هو مالح، وغرف ها هنا فإذا هو حلو، يخلط بينهما يختلطان، أما عند التقائهما فلا اختلاط بينهما. الذي فعل هذا أمعه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذه صفته سبحانه، ما أحد اضطر فدعاه إلا استجاب له وكشف السوء وجعلنا بني آدم خلفاء الأرض. إله فعل هذا أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا نشرا نشرا نشرا، قراءات أربع وكلها تصب بمعنى واحد، ريح تسبق المطر والغيث للبشارة وللنشر بين العباد بين يدي رحمته، وسمى الغيث رحمة. نسأل الله أن يغيث عباده الذين أصابهم القحط والجدب في مشارق الأرض ومغاربها. أإله هذه صفته معه إله آخر؟ الجواب لا إله إلا الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، بدأهم من التراب ثم أماتهم ثم أعادهم يوم القيامة أحياء كما كانوا، ومن يرزقكم من السماء والأرض، رزق من السماء ورزق من الأرض. أتعلم أن الحديد الذي تقوم عليه الآن أو يعتبر العمود الفقري للتكنولوجيا ولرفاهية الإنسان، أن الناس لا يصنعون الحديد من صنع الله، الله أنزله من السماء، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأتي بأي واحد من هؤلاء قل لهم أنتم تصنعون الحديد، جوابهم لا، هم لا يصنعون الحديد، الذي صنع الحديد هو الله، الذي أنزله هو الله، وما زال ينزل كما قال بعض المختصين مع كل مطر يعني قسما من الحديد، وهكذا يعني لا ينتهي كرمه وإحسانه. من كان هذه صفته أمعه إله آخر؟ والجواب لا إله إلا الله. انتهت الآيات بقوله تعالى قل كما بدأت بقل في الأولى هاتوا برهانكم إن كان مع الله إله آخر فقد سمعتم البراهين التي سبقت إن كنتم صادقين ولستم بصادقين. الصادق من قال لا إله إلا الله والكاذب من عبد سوى الله. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من المتدبرين لكلامه العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في

وفك الأسر عن المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك لذة

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. الآن ننتقل إلى الحكمة الجديدة الرابعة. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، يعني به الله عز وجل، فلا تقم به لنفسك. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله بحسب الظاهر بالنسبة لبعض منا يتعارض بادئ في بدء مع الحكمة السابقة التي قال فيها: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. يعني قال لنا: إذا كنت في عالم الأسباب ورأيت أن هذه الأسباب أنت بحاجة إليها، وكان تعاملك معها تعاملا شرعيا، تعامل مع الأسباب، لأن الله خلق الأسباب لكي تتعامل معها، ولكن اعتقد أن الفاعلية هي لله. طيب، كأن ذلك الكلام يتعارض مع هذا: أرح نفسك من التدبير. يعني كأن الرجل الذي يريد أن يتعامل مع الأسباب يحاول أن يدبر لنفسه أمره. طيب، قد نقول: طيب، ابن عطاء الله يعتمد على وحده، يريد منا أن نتعامل مع الأسباب أم يريد منا أن نتخلى عن الأسباب لأن الله تكفل لنا بمصالحنا؟ أقول أولا في جواب عن هذه النقطة: هنالك فرق كبير بين التعامل مع الأسباب وبين تدبير الإنسان لنفسه، ليس هذا وذاك بمعنى واحد. رب رجل يتعامل مع الأسباب ولا يدبر أمر نفسه أبدا بشكل من الأشكال، ورب رجل يتعامل مع الأسباب ويحاول أن يدبر في الواقع أمر نفسه بنفسه. ما الفرق بينهما؟ التعامل مع الأسباب مجهود عضلي، مجهود مادي. أذهب إلى السوق لأرتزق، أذهب إلى الجامعة لأتعلم، أذهب إلى الطبيب لأتداوى، أتناول الماء لأشرب فأرتوي، أتناول الدواء ليشفى. هذا يسمى التعامل مع الأسباب. التدبير عمل فكري، قرار عقلي. ما معنى التدبير؟ التدبير هو أن أقول لنفسي: أنا الذي أدبر أمر نفسي من خلال هذه الأسباب التي أتخذها. فأنا باعتباري أنني تاجر، وأنا خبير بأمور التجارة، وأنا لبق في تعاملي مع الناس، قطعا أموري مدبرة، نتائجي محققة، الغايات التي أريدها في حكم الناجحة. هذا القرار الذي أعتمده بيني وبين نفسي ما اسمه؟ يسمى التدبير. هذا الذي يسمى التدبير، وهذا لا يجوز أبدا، بل هذا شيء ممنوع. أما أن أذهب إلى السوق فأتاجر، أكدح، أمارس الأعمال كما يمارسها الآخرون، وإذا جاء من يسألني ماذا تتوقع أن تكون نتيجة عملك، أقول والله لا أعلم، واجب كلفني الله به وقد قمت به. ذهبت إلى السوق، اشتغلت، أعملت عقلي، استعملت الأسباب التي وضعها ربي أمامي، وهذه وظيفة قمت بها. ماذا سيخلق الله لي من وراء ذلك؟ هو المدبر، وهو الذي يخلق النتائج والأمور كلها. أنا في هذه الحالة تعاملت مع الأسباب دون أن أزعم أنني أدبر أمر نفسي. إذن فاحفظوا الفرق، التعامل مع الأسباب عمل عضلي بالأعضاء، بالجسم، بالحركة، بالذهاب والإياب يكون، بينما التدبير عبارة عن يقين فكري، يعني أن يعتقد الإنسان أنه من وراء أسبابه قد ضمن لنفسه النتائج، قد ضمن لنفسه النجاح، انتهى الأمر. إذا أنت تزعم أنك قد دبرت أمر نفسك، لا، هذا غلط، لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. ليس معنى هذا الكلام لا تدبر لك أمرا يعني اقعد في بيتك لا تشتغل، لا تدرس، لا تتعامل مع الأسباب، لا تحكم عقلك، لا لا، معاذ الله. وإنما المعنى تعامل مع الأسباب وأنت ترى المسبب. اشرب الماء عند الظمأ واعلم أن الله هو الذي يخلق الري عند شربك الماء في كيانك. تعامل مع الأسباب، ولكن فلتعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنتائجها. نعم، هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذا لا تناقض بين كلامه الآن وكلامه في الحكمتين السابقتين، وإنما قال هذا الكلام من أجل هذا. يعني عندما قال إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، يمكن أن تتصور أن ابن عطاء الله يغريك بأن تزعم أنك المدبر لأمر نفسك، ما دام أنه يقول لك تعامل مع الأسباب إذا كانت شرعية. لا، هو يغريك بالتعامل مع الأسباب وبس، ولكنه لا يغريك أبدا بأن تزعم بأنك أنت الذي تدبر أمر نفسك بشكل من الأشكال أبدا. إذن نعود إلى هذه الحكمة الخامسة. ماذا يقول؟ أرح نفسك من التدبير، نفسك لا جسمك، لأن التدبير مكانه الشعور والقرار العقلي. أرح نفسك من التدبير، يعني اشتغل ونام مستريح، قول يا ربي أنا أديت الطلب، أديت الشيء اللي أنت طلبته مني وخلاص، وأنت تخلق النتائج. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، أي ما تكفل لك به مولاك، لا تقم به لنفسك، أي لا ترهق نفسك في تصور النتائج. هذا معنى كلام ابن عطاء الله. قمت، تحركت، أديت وظيفتك، دع الأمر لله سبحانه وتعالى. وكان من الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشغلنا بما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا بما خلقته لنا. أنت خلقتنا لمهام، فيا ربي أقدرنا على أن ننهض بوظائفنا التي أمرتنا بها والتي خلقتنا لأجلها. وظائفنا التي خلقتنا لأجلها العبادة وممارسة العبودية والتعامل مع الأسباب ضمن التفصيل الذي ذكرناه الآن. والشيء الذي خلقنا خلقه الله لنا خلقه الله لنا هو أعلم به. ربي سبحانه وتعالى خلق لي رزقا واسعا، خلق لي رزقا وسطا، قدر لي في الرزق، جعل حياتي 60 سنة وخمس أشهر وكذا، جعل حياتي أكثر أقل، قضى أن أكون معافا، ابتلاني ببعض الأمراض، هذه أمور خلقني الله سبحانه وتعالى ولم يطلعني عليها وقضى بها. هذا هو التدبير، الله هو المدبر. فأنا أتعامل مع الأسباب ولكني أترك النتائج لله سبحانه وتعالى. ورد أن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه كان تاجرا وكان له تجارة واسعة، ترك متجره وذهب يصلي في المسجد، وأثناء صلاته جاءه الخبر أن متجره احترق، يعني متجره متجر عدد من الناس التهمته النيران. ماذا كان من شأنه رضي الله عنه؟ لم يتحرك من مكان عبادته وصلاته، ظل يؤدي ركعات صلاته الفرض والنافلة ويدعو كل أوراده كعادته، كما لو أن شيئا لم يقع. ثم قام متجها إلى السوق مطمئن البال، ونحن نسأل الله عز وجل أن يسمو بنا إلى هذا المستوى. أين نحن من هذا؟ نعم، عقولنا تؤمن فعلا بما آمن به سيدنا علي بن الحسين، ولكن مشاعرنا لم ترقى إلى هذا المستوى، يعني عواطفنا لم ترقى بعد إلى هذا المستوى. لماذا؟ لأنه كان يفصل بين اتخاذ الأسباب وبين التدبير. اتخاذ الأسباب كان يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا باتخاذ الأسباب. بعد اتخاذه للأسباب وقد اطمأن إلى أنه يؤدي المهام التي كلفه الله عز وجل بها، جاءت النار. إذا كان في تدبير الله سبحانه وتعالى أي قضائه أن تحترق أمتعته يحترق محله فسوف يحترق، وإن لم يكن في قضاء الله عز وجل أن يحترق لن يحترق. قد يقول قائل طيب خروجه وإسراعه إلى مكان الحرق واستعماله وسائل الإطفاء أليس هذا أيضا من وسائل من الأسباب التي كلفه الله عز وجل بها؟ نعم، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة، لولا أنه كان مشغولا عنها بالصلاة كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى. إذن فحق الله مقدم. لكن لو كان في الشارع، لو كان في مكان آخر وقيل له إن النيران تلتهم هذه المحال لأسرع اقتضاء القيام بالأسباب لأسرع. هذا يسمى تعامل مع الأسباب، ما في مانع. لكن هنا في هذه اللحظة هو مقام في عالم التجريد، ليس مقاما في عالم الأسباب. هو الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، ترى كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله؟ يعني أنا أقل من أن يعني أروضكم أو أسير بكم إلى هذا المستوى. أنا أبحث عن طريق يسمو بي أنا قبل كل شيء إلى هذا المستوى. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم أنت به لنفسك. كيف السبيل إلى أن أفصل بين التعامل مع الأسباب نتعامل معها، وبين قضية النتائج لا نرى فاعلا لها إلا الله عز وجل. فأيا كانت النتائج لا نبدي قلقا، لا نبدي اضطرابا، لا نتأثر بشكل من الأشكال. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك وهذا العلاج أصفه لنفسي وأصفه أيضا لكل من يريد أن يرقى إلى هذه الدرجة، هو الإكثار من ذكر الله، الإكثار من مراقبة الله، الإكثار من الربط بين الأشياء وخالقها، بين ما ترى فيها من فاعلية وبين من جعل فيها باستمرار لحظة فلحظة هذه الفاعلية. إذا بقيت تذكر الله عز وجل دائما دائما دائما دائما، وأنا لا أعني بالذكر كما أقول دائما حركة اللسان، لا أعني بالذكر حركة الجنان يعني الفكر والقلب بهذا الشكل، فإنك عندئذ ستشعر أن الله هو المدبر، أنت وأسبابك كل ذلك جنود لقضاء الله وحكمه سبحانه وتعالى. هذا هو العلاج، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته ومراقبته. نحن نسمع كثيرا في بعض الأحيان كلمات نطرب لها، لكن ليت أننا في الوقت الذي نطرب لها نصطبغ بها. كلمات المنشدون ينشدونها، نحن تهتز رؤوسنا لها طربا وربما إعجابا بمعانيها وببلاغتها، لكن لماذا لا نصطبغ بها؟ مثلا نسمع هذه الأبيات: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تعلق أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، لا تؤمل أملا في غيره، إنما يسقيك من قد زرع، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذا الكلام أنا واحد من الناس أسمعه وأطرب وأقول والله إن هذا الكلام صحيح. صحيح، كلنا نقول هذا صحيح، لكن كم هي المسافة بيني وبين أن أصطبر بهذا الكلام؟ إذا طرق بابي طارق وقال لي إن المشكلة الفلانية تحاقت بك، وإن أمرك قد تعقد في مسألة كذا وكذا وكذا، ربما لا أنام الليل وقل ماذا أصنع، كيف أفعل، ما الحيلة، لمن ألجأ؟ نعم، إذن أنت تزعم أنك تدبر لنفسك. المطلوب مني في هذه الحالة أن أقول: هل قصرت أنا في التعامل مع الأسباب؟ إذا كنت قصرت هذه مسؤوليتي. لا، ما قصرت، قمت بكل الاحتياطات وفعلت، إذن أنا مقرير العين، لأن الله هو المدبر، فإذا شاء أن يبتليني بأمر ما سيقع هذا الأمر، وإن شاء أن يصرف عني هذا الأمر سيصرف عني هذا الأمر. كم وكم أيها الإخوة يسعد الإنسان، وكم وكم يعافى الإنسان عندما يكرمه الله بهذه العقيدة، تنمو وتنمو وتنمو بين كيانه، جسده يكون بعيدا عن أسباب الأمراض، أكثر الأمراض يكون سببها القلق، الاضطراب، الرهق النفسي. فأنا عندما أضع الأمر على نعم عتبتي باب الله سبحانه وتعالى وأترك، وقد أديت واجبي، أنام قرير العين، آكل عندما أجوع، لا أجد نفسي قد فقدت شاهيتها، أمارس المرح كعادتي بكل معنى الكلمة، إن لي ربا موجود، ربي لا يتخلى عني، ومهما فعل فالحكم حكمه. نعم، وأنا والله لا أنسى أيها الإخوة، وأقولها عدة مرات، ليلة كنت عائدا فيها من حلب وصليت المغرب في مسجد خالد بن الوليد في حمص،
4: ولما انتهيت من الصلاة وقمت لأخرج واتجهت إلى الباب رأيت درويشا رجل من عامة الناس مقبلا وقد فاض وجهه سرورا وضحكا لا أعرفه. اتجه إلي وقال ما لك؟ لماذا لا تسر؟ لماذا لا تفرح؟ إن مولانا هو الله، إن مولانا هو الله سبحانه وتعالى، نحن لنا مولى. وهذا يتكلم هذا الكلام والنشوة تطوف برأسه، يعني لا يقول هذا الكلام بلسانه فقط، نشوة هذا الكلام تطوف برأسه وكأن الدنيا كلها تحت إبطه. ثم والله إنه لا يقول الكلام المنطقي السليم. الله مولاي وأنا أعيش مضطرب الفكر، قلق الفؤاد، أشعر بالضياع. كيف؟ نعم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نحن لسنا يتامى، لسنا يتامى، مولانا هو الله سبحانه. اليتيم هو من بتت عقيدته عن الله سبحانه وتعالى. اليتيم هو من يرى نفسه أنه هو ولي أمر نفسه، هو الذي يدبر أمره، هو الذي يرد البلاء عن نفسه، هو الذي يفعل، هو الذي يفعل. والمسكين ماذا عسى أن يفعل إذا تخلى عنه الله سبحانه وتعالى؟ أما المؤمن فوليه الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا الله عز وجل أن نقول إن وليي الله الذي نزل الكتاب. نعم، هذا هكذا ينبغي أن أقول، لكن أقول هذا الكلام ولا أشعر بلذته. لماذا؟ لأن الدنيا صفدتنا بأغلالها، ولأن عالم الأسباب استعمرنا فأصبحنا سجناء في داخله. نعم، أصبحنا نرى أن الأسباب هي التي تقضي، وهي التي تفعل، وهي التي تسعد، وهي التي تشقي. وعندئذ الإنسان يلحق هذه الأسباب وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر، هو المدبر. أعود فأقول ما العلاج؟ العلاج أن تكثر من ذكر الباري والخالق سبحانه وتعالى. وخير عون لك على هذا الذكر أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر، بتدبر وتأمل. تجد صور صور صور صور كثيرة جدا متنوعة كلها تشبعك بهذا المعنى الذي نحن جميعا فقراء إليه. إن تلوت الآيات التي يتحدث فيها بيان الله عز وجل عن صفات ربوبيته، عن جلاله، عن عظمته، عن وحدانيته، عن قدرته، تجد هذه الآيات تملأ رحاب نفسك بهذا المعنى. إن قرأت الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لنا عن رسله وأنبيائه وكيف كانوا وكيف حماهم الله وكيف أكرمهم الله سبحانه وتعالى، اقرأ قصة سيدنا إبراهيم، اقرأ قصة سيدنا موسى، اقرأ قصة سيدنا نوح، اقرأ قصة سيدنا أيوب، سيدنا داود، سيدنا سليمان، اقرأ قصص هؤلاء الأنبياء والرسل. تجد أيضا هذه الآيات تصب في كيانك هذا الشعور، شعور بأنك لا تملك تدبير نفسك ولكن الله هو الذي يدبر أمورك كلها. اقرأ الآيات التي يخاطبك الله عز وجل فيها ويضمن لك، ويضمن لك سلامة عيشك. عجيب، كيف لا نصدق؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله هذا كأنه عقد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، اللام لام التأكيد أي لام القسم، ونون التوكيد نون التأكيد، فالفعل محصور بين مؤكدين، فلا اللام لام التأكيد، نحيينه نون التوكيد. ومن الذي يؤكد لك؟ أفي شك أنت لماذا تحوج الله إلى أن يؤكد خطابه لك؟ رب العالمين عم يؤكد لك مشان ما تشك، ما تشك في أمره. نعم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اقرأ كلام الله وأنت توقن أنه كلام الله عز وجل، تجد أن القلق قد انجاب عنك وأن الطمأنينة قد سكنت في كيانك. نعم، هذا دواء أول ما أصفه لي أنا، ثم إننا نصفه جميعا لسائر إخواننا، والحمد لله رب العالمين.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السرايا FM، إشراقة نور
0: في أثير الوطن.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كانش عارف راسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري، كيوقع البنادم سهو ويوقع له شرود ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يوقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح هو السرد ديال الذكر، باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد، على آدم عليه السلام حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة، أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا، ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب. فقال جل وعلا فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة، طاحت القطرات ديال التوبة على قلبه والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي فتلقى، كيتسناها، كان ينتظر، محتاج، فتلقى. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود وكل ما نزل قبل القرآن، وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كيقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به. فجاءه، بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي، أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس ديالو على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطي رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، الغابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد، وهذا البحر الذي في الأرض ممدود عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه كم؟ 7 أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى دياله يقول شي حاجة كثيرة، كيقول 7 كيعبر ب7 ولا ب70 ولا 77، ماشي كيقصد راه 7 1 2 3 4 5 6 7، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه 7. يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفذ معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو إسرائيل قالوا ليه من أعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قالوا يا ربي نمشي نتعلم، فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصة اللي في سورة الكهف، نجيب الشاهد قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية دي الحدث، خرقها فقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرأ، هذا حدث، لا حدث آخر ما كينش في القرآن كين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من ثم جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف، لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات حتى هي خصها تغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمعوا ولكن لا يسمع، واللسان ديالو ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل كأي أدوات من العالم المادي، إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش تجي تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، طريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلدن ما عارف عليها ولو طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس. ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد حاجة ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطل الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. يتصنطوا بصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كينزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة. إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزلش يدفع وحده، نزل بالطريف بالطريف. وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين وانت عايش، والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر، ما يسمونه بالمكرر ليس بمكررين إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال، ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا، أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض. لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض، ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا، من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة. طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء تغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة، الشكل ديالها تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذن دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات، بالآيات مصرف تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتأخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء، علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك، ما يمكنكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي، لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكذا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلقة

0: من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر المجاهدين الذين جاهدوا وبقوة في سبيل الله تعالى لتخليص المغرب من الصليبيين الإسبان والفرنسيين، وأبلوا بلاء رائعا. اليوم رجل عجيب رائع، عجبني لأبعد الحدود، ما تتصورون كيف أثر فيه، أثر فيه كثيرا يعني. وقائد عظيم وبطل اسمه موحى، اسمه يعني السائد هو محمد، ففي الأمازيغ ينادونه موحى، موحى الزياني. الله أكبر، كم أثر فيه، بطل، بطل عظيم من أبطال المغرب. أين أبطال المغرب؟ أين وسائل الإعلام المغربية اليوم؟ لماذا لا تعمل فيلما عن موحى أو حمو الزياني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن عسو أبسلام؟ لماذا لا تعمل فيلما عن الشريف محمد أميزيان؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهد الكبير أحمد الريسوني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهدين والمجاهدات في المغرب؟ يعني حتى ينشأ ناشئ الفتياني في المغرب على النظر إلى أولئك على أنهم قدواته، عظماؤه، أبطاله، كبراؤه. محمد عبد الكريم الخطابي نسيته، العظيم العظماء ذاك. يعني أنا أتعجب، أتعجب اليوم لو أردنا عملنا استفتاء في المدارس المغربية والجامعات المغربية، من هو موحى؟ موحى الزياني أو حمو الزياني، كم يجيب؟ كم يجيب؟ 1%؟ ربما ما نجد 1% يجيب على هذا. لو عملنا استفتاء اليوم بين المغاربة، من هو موحى الزياني حمو ومن هو عسو أبسلام، كم سيجيبون على الاستفتاء بنجاح؟ 1%؟ أنا أشك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لم تظهرهم، لم ينصبوا قادة وعظماء وقدوات. وزارات التربية والتعليم في المغرب ما جعلتهم قدوات وعظماء وركزت عليهم، تدرس الطلاب سيرتهم تدريسا كبيرا جدا في دروس التاريخ وفي دروس التربية والأخلاق ودروس الجهاد المغربي الجليل العظيم. واجب المغاربة أن يظهر عظماء. موحى هذا لا إله إلا الله، اسم محمد ابن حمو، ويعرف أيضا باسم محزون ابن موسى. يعني أسماء تحرف عند الأمازيغ البربر، فسموه موحى أو حمو. المهم كان أهله يعيشون من تربية المواشي ورسوم العبور في قنطرة هنالك، يأخذون عليها رسوما. ووالده حمو سعى إلى السيطرة على مدينة خنيفرة ليفرض سيطرته على التجارة بها، وكانت عشيرته قوية، فرض نفوذه شيئا فشيئا على بعض القبائل الزناتية وأقام ما يشبه الحكم الذاتي. بعد موته ورث ابنه موحى السيادة، السيادة تحت منصب اسمه أمغار. أمغار هذا منصب يعني قائد بلغة البربر. حاولت القبائل لما رأته صغير السن حاولت التمرد عليه، تمكن في النهاية من إحكام السيطرة عليهم، ثم أرسل للسلطان الحسن الأول يعلن تبعيته له والتحالف معه. إذن هو من أهل القرن 13 الهجري 19 الميلادي، لكن امتدت ثورته سنوات طويلات. بعد هزيمة المغرب في موقعة إسلي، وكنت تحدثت عن موقعة إسلي عام 1259 للهجرة 1844، هزيمتها في تطوان أيضا بعد ذلك سنة 1276-1860، واضطراب الأمور على السلطان الحسن الأول، وتمردت القبائل على السلطان وامتنعت من أداء الضرائب، لجأ إلى أمغار موحى هذا قائدنا وعظيمنا ومجاهدنا نتحدث عنه اليوم، لكسر شوكة القبائل المتمردة. وعين قائدا على زيان عام 1303 للهجرة 1886 للميلاد من قبل السلطان الحسن، وزود بفرقة من الجيش المخزني، يعني مخزن يعني نسبة إلى حكومة المغرب، قوامه 300 جندي وأعطي 3 مدافع. بذلك أصبح يمثل السلطان والمخزن ويعمل في إطار المشروعية ويخوض
المعارك ضد القبائل باسم السلطان، والضرائب التي يفرضها يجبيها باسم المخزن المغربي. استطاع بعد وقت يسير أن يخضع كل القبائل المحيطة به لسلطة المخزن المغربي. أسماء القبائل صعبة شوي، بالقبائل البربرية الأمازيغية، وتمت له السيطرة على كل مجموعة قبائل زيان. ثم توسع خارج زيان حتى أخضع آية سخمان وأشقيرن، يعني هكذا استطعت أن أقول، أنا ما أعرف هل أنا أقول بطريقة صحيحة أو لا، فأسلموا له القياد. ثم وسع نفوذه ليشمل كثيرا من قبائل المغرب الأوسط، يعني آية عمرو، آية عبد الله، آية روحه. وهذا زاد من ثقة السلطان الحسن الأول به، حتى نصطحبه في حملة عسكرية لتأديب بعض القبائل، قبائل آية سخمان سنة 1887 للميلاد، سنة 1304 هجرية. وأصبح مستشارا للسلطان في شؤون الأطلس المتوسط، وفوض له أمر تنصيب وتعيين قواد القبائل في تلك المنطقة. السلطان الحسن الأول توفي فجأة كما هو معلوم، ذكر ذلك من قبل، سنة 1311 يعني 1894، خلال سنة 1894 خلال حملة قام بها لتأديب بعض القبائل، وتولى بعده السلطان عبد العزيز وكان طفلا كما ذكرت. واضطربت الأمور في المغرب حتى احتلت الدار البيضاء سنة 1325-1907. لما سمع موحى باحتلال الدار البيضاء هب كالأسد من عرينه، هو ومجموعة قبائل محيطة به ممن يتبعونه، وذهب مسرعا إلى الدار البيضاء. لا إله إلا الله، انظروا كيف المسلمون طبعا إخوة وحدة واحدة. فهب مسرعا إلى الدار البيضاء حتى يخلصها من يد الفرنسيين، لكن جاء وجد أن الأمر أكبر منه، أمر صعب، وهؤلاء جنود مسلحون وعتاد ضخم وكذا، وكانوا قد دمروا الدار البيضاء وأحرقوها، ذكرت لكم أنا هذا من قبل. لما لم يتمكن من ذلك عاد إلى موطنه ليخوض مع الفرنسيين معارك طاحنة، بعد أن تمكن من استقطاب المجاهدين الرافضين للاستسلام للمحتلين، وأيضا العساكر، لأن العساكر لما وقعت معاهدة الحماية عام 1912 30 مارس، فرض على العسكر أن يكون قوادهم من الفرنسيين وأن تكون أوامر بالفرنسية إليهم، فرفض العسكر ذلك، فمن رفض منهم كان يتجه إلى من؟ إلى موحى أو حمو الزياني، فالتحق به عدد كبير من خارج القبيلة أو من خارج القبائل المحيطة به. حاول الفرنسيون عقب توقيع معاهدة الحماية رشوته، وعدوه بأمور كثيرة، بمناصب، بأموال مغرية كذا. سعى ماريشال ليوطي الحاكم العام الفرنسي العسكري إلى استمالته بواسطة شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني المغربي، الوزير إدريس البوكيلي، وباشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي، ذهبوا إليه محملين بهدايا نفيسة. تصوروا يعني كيف يعني المغاربة يحاولون يثنوا صاحبهم على الجهاد، يعني إلى هذا الذل، حد من الذل والهوان. كل هذه المحاولات ما أفلحت معه، وطبعا كان جوابه الدائم رائعا: لن أرى مسيحيا إلا من خلال فوهة بندقيتي وإصبعي على زناد الرمي، يقصد بالمسيح الصليبي يعني الإسباني أو الفرنسي. لما فشل الفرنسيون في استمالته وإغرائه قرروا أن يغزوه طبعا في مكانه بقيادة الكولونيل هنريس، وأرادوا أن يشنوا حملة ضده وضد القبائل الأمازيغية، خاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة كما يعترف الجنرال جيوم. قال: لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم الذين يبلغ عددهم 2500، تصوروا 2500 فقط، يعني طبعا عدد كبير بالنسبة للقبيلة، لكن بالنسبة للوضع العام في المغرب آنذاك عدد قليل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما أنهم كان عندهم سرعة الحركة والإقدام، إلى جانب القدرة العفوية على المخادعة في الحرب، وهي من صفات مميزة لمقاتليهم.
وطبعا أطلس الأوسط كان هذا غرض من أغراض أن يغزو فرنسا، تغزو فرنسا الأطلس الأوسط حتى تخلص من حمو أو موحة. وأيضا الأطلس الأوسط فيه منابع الأنهار وفيه الأشجار وفيه الأرض الخصبة، أرادوا أن يستولوا عليه أيضا، وهو ممر استراتيجي يفصل الشمال عن الجنوب ويهدد وجود فرنسا في مدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي. فأيضا إنشاء السدود، توليد طاقة كهربائية في الأطلس الأوسط مفيد جدا لفرنسا. كل هذا طبعا فكروا فيه وهم يوجهون الحملة إلى الأطلس الأوسط. ولأن أغلب المقاومين مع حمو أو موحة يعتصمون في الأطلس الأوسط. هنا ماذا قال ليوتي المقيم العام المغربي، المقيم العام الفرنسي في المغرب؟ إن بلاد زيان تصلح سندا لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا. فالعصاة المتمردون والقراصنة، انظر كيف يسمي المجاهدين، مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا. فكان من الواجب أن نبعد كل الزيانيين ضفة اليمنى لأم الربيع، يعني الوادي وادي أم الربيع، يعني بعيدا عن أماكن المواجهة مع الفرنسيين. سار الكولونيل هنريس بقواته الضخمة إلى خنيفرة مركز موحة لتطويقها وكسر شوكة مقاومتها. طبعا المنطقة سهلية، ما استطاع أن يصنع شيئا موحة أمام هذه القوات الكبيرة. انسحبت قواته، وكان هذا عام 1331-1913، انسحبوا وجيش الفرنسي كان 30,000. هو إيش عنده؟ عنده بضعة آلاف، يعني ما يصلح أمام 30,000. وكان فيها قوات النخبة الفرنسية الذين جاءوا من بل عباس من الجزائر من أجل إنهاء وجود موحة ومن معه. وتمكن الفرنسيون من دخول مدينة خنيفرة بعد 3 أيام من مواجهة شرسة مع موحة. طبعا موحة بعد ذلك بدأ يصعد إلى بقواته إلى الجبال المجاورة، يبدأ حرب عصابات طويلة، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يواجههم مواجهة في السهول، عندهم طائرات وعندهم مدرعات وعندهم جيش منظم وقوي، ما يستطيع طبعا. خاض معهم عدة معارك، معركة أقلال سنة 1332 يونيو 1914، معركة تكت 1333 أي سنة 1914 7 يوليو، معركة تازورت في السنة نفسها، وانتهت بخسائر جسيمة في صفوف الفرنسيين. وبدأ يعيد ترتيب قواته وجمع الزيانيين، وحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، كون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتاد والأسلحة والمؤن. يقول الماريشال ليوتي: لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما، لها راية واحدة وروح موحدة، وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية. وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد. الله أكبر، هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. وطبعا الأسلحة قليلة وضعيفة، لكن كانوا يتسللون إلى الفرنسيين ويسرقون أسلحة ويأخذون أسلحتهم. ويقول كولونيل لو بريفوست: كانوا يتسللون إلى داخل معسكري عراتا بعد أن يطلوا أجسامهم بشحم ابن آوى، يعني شحم الثعلب الذي لرائحته خاصية تخدير الكلاب، فلا تعود الكلاب إيش تعوي تنبحهم، فيستطيعون أخذ الأسلحة. ثم عسكر مع أتباعي في مخيم بمنطقة لهري، وهي قرية تبعد مسافة 15 كيلا من خنيفرة على الضفة الشرقية لنهر وادي شبوكة. معركة لهري كان انتصارا رائعا جدا لموحة. اسمعوا، الفرنسيون باغتوه هو ومن معه وحاصروه من الجهات الأربعة في شتاء عام 1332 للهجرة 1914، وفتحوا مدافعهم وأطلقوا قذائفهم لتحرق الخيام، وجمعوا القطيع الموجود من الأغنام والأبقار، واختطفوا النساء
وكذا، يعني حملة ضخمة. وظن قائد الحملة العسكرية أن النصر صار حليفه وأن وضع حدا لمقاومة الزياني، لكنه فوجئ برد عنيف جدا جاءه من جهات عديدة، وأدرك أن ألقى بنفسه وقواته في مجزرة رهيبة لا مخرج منها. وحاول طبعا أن يستنجد، لكن موحى كان قد أحاط به من جميع الجهات، وأرسل موحى على الفور يستنفر ويستنجد القبائل سواء كانت التي تتبعه أو التي لا تتبعه، لكن أخوة الإسلام. وفعلا جاءوا وحاصرت هذه القبائل الفرنسيين من جميع النواحي وطوقتهم بشكل مفاجئ، فواجهتهم بأسلحة التي عندهم الضعيفة، البنادق وبالخناجر وبالسيوف وبكل ما يستطيعون والفؤوس. وحاول القواد الفرنسيون طبعا أن يفعلوا شيئا، لكن ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وقتل الكولونيل رافيدور، واضطر باقي الجنود إلى الاستسلام لقبائل زيان. كم قتل من الفرنسيين؟ 613 قتيل، بينهم 200 جندي و33 ضابطا، جرح 6 ضباط و32 جنديا، 218 قتيل في صفوف الجزائريين والتونسيين. للأسف كانوا يجبرون الجزائريين والتونسيين على قتال إخوانهم المغاربة، لأن الجزائر وتونس كانت احتلت قبل ذلك بكثير. و37 قتيل من المغاربة الخونة، و125 قتيل من السنغاليين، السنغال تحت حكم فرنسا. و يعني بين القتلى كان أكثر من 20 من كبار قادة الفرنسيين. كانت فاجعة ضخمة. قال جنرال غيوم أحد ضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة: البربر لم تمنى، اسمعوا، لم تمنى قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة. كل شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لم تمنى قواتنا قط بمثل هذه الهزيمة المفجعة. الله أكبر، رحمة الله عليك يا موحى. ولم تصدق الدوائر العليا الفرنسية ما حدث، ولا حجم الخسائر التي لحقت بقواتها. عمدت إلى كتمان الخبر، لكن الخبر كان قد وصل وتفشى خبر هزيمة في كل مكان. نتيجة المعركة حصل المقاومون على 3 مدافع ثقيلة و10 مدافع رشاشة، وعدد كبير من البنادق، وعشرات من الخيول المحملة بالذخيرة والمؤن. هذا إضافة إلى يعني هذه المكاسب المادية. أما المعنوية فقد شكلت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة بجبال الأطلس. والتف أبناء الأطلس حول موحى الذي أظهر براعته في التخطيط والقيادة، وعرقل المعركة، عرقلت تقدم القوات الفرنسية 7 سنوات كاملة. الله أكبر، انظروا أيها الإخوة كيف المجاهدون يفعلون. وأثرت بسمعة فرنسا على الصعيد العالمي، وفي وقت كانت فرنسا طبعا يعني في الحرب العالمية الأولى وتحتاج إلى تثبيت سمعتها. ولما وصل الخبر إلى الأتراك والألمان، الأتراك العثماني والألمان، اتخذوا قرارا بربط صلة مع هذا القائد العظيم موحى، وسلموا إليه أكياسا من المال عن طريق رسل وصلوا إليه. والمهم أننا خطاب أرسلوا له وقالوا إياك أن تستسلم للفرنسيين واستمر وكذا. رد عليهم برسالة مع الوفد الذي جاء من السلطة العثمانية والألمانية: إننا اطمئنوا، إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبينا ولا تتراءى معه أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام أي سلطان العثماني وقائد الألمان. الله أكبر. وقد ظل موحى يجاهد الفرنسيين بعد انتصاره في معركة لهري انتصارا عظيما. لم تخفض له راية في سهول خنيفرة وفوق ضفاف نهر أم الربيع، ومن ورائه زوجته الحكيمة تشد من أزره، حتى استشهد في معركة أزلاك بجبل تاوجكالت يوم 27 مارس 1921 سنة 1339 للهجرة، ويمتطي جواد فرسه لم يترجل عنه. كم كان عمره يا الإخوة؟ 90 سنة. كان عمره 90 سنة، 90 سنة لما قتل على صهوة جواده رحمة الله عليه. لم يقتل مدبرا، قتل مقبلا غير مدبر، وعمره 90 سنة على صهوة جواده. الله أكبر. استمرت اسمعوا في كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر. المعركة استمرت 7 سنين شابت فيها النواصي،
عصمهم من ويلها أطلسهم الأشم جبل وما به من صياصي، كان محمد أو حمو قطب رحاها وفارس هيجاها، يمدهم بآرائهم وماله إمدادا، ولا يدخر عنهم نفسا ولا عتادا، ولا يتأخر على كبر سني عن حضور المعارك، ويتمنى أن تكون الخاتمة هنالك. الله أكبر. وبينما هو ذات غداة آمنا في سربه لا يفكر في عدو ولا في حربه، إذا بكبكبة من الخيل تهاجم بين حريمه وأولاده، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد يصل إلى الخيام والمنازل ويروع النساء العوازل، وخب فيها شيخ التسعين ووضع يعني أسرع، وصوبها طلقات وهو يقول: خذوها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. ولكنها كانت له خاتمة المطاف في تلك المصاف ليحصل له أجر الشهادات، فهو شهيد دون أهله، شهيد دون ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون أهلي فهو شهيد، ومن مات دون مالي فهو شهيد. ثم الشهادة الكبرى في ساحة الوغى لقوله جل ثناؤه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقد أصيب بطلقة نارية صدفته في صدره ونحره، دليل على أنه مات وهو مقبل ولم يمت وهو مدبر. هي الشهادة التي طالما أملها ليقابل بوجهه الطاهر النقي وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يتمنى ذلك طوال حياته. شهادة نالها بعد جهاد 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء، يوم هبك الأسد ليفك الحصار عن الدار البيضاء عام 1325-1907، 27 سنة من الجهاد، ورد كل ما عرض عليه الفرنسيون وحاولوا معه طويلا، وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا والأموال الوفيرة، ووعدوه أن يبقى مطلق اليد في أرض زيان كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر فقط، فأبى. وقالوا له إن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفك وفي ملكك بفرنسا، فأبى. وضمنوا له رفاهيته وأملاكه الواسعة مع إمكان الزيادة فيها حيث يشاء، فأبى. ولو طلب أن ينصب ملكا على المغرب الأوسط للبي طلبه ولسوعد على ذلك، لكنه بقي بعيدا عن كل مغريات الدنيا ومتاعها لتعيش ذكراه في مخايل المغاربة بعد أن ماتت ذكرى غيره ومن أهل الخيانة. أين موحى من أهل المغرب؟ لماذا لا تذكره الأجيال؟ لماذا لا تعمل مهرجانات باسمه اليوم، مهرجانات موحى الزياني وحمو الزياني؟ لماذا لا تعاد سيرته في أذهان الأجيال الناشئة؟ سؤال يوجه إلى وزارات التربية والتعليم المتعاقبة في المغرب، ويوجه إلى وزارة الإعلام في المغرب، ويوجه إلى القائمين على الأجيال في المغرب بالتربية والعناية، يوجه إلى دعاة المغرب: اعملوا أسابيع، أسبوع لحمو الزياني أو موحى، أسبوع لعسو أبو سلام، أسبوع لمحمد أميزيان، أسبوع لأحمد الريسوني، أسبوع لمحمد عبد الكريم الخطابي، أسبوع لعظماء المغرب وما أكثرهم، طوال السنة أسابيع للمجاهدين العظماء في أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وماتوا فيها. سيكون له أثر عظيم. هذا اقتراح تقدم به إلى أهل المغرب وجهائها ومقدميها ومالكي الأمر فيها، حتى يفعلوا هذا الأمر العظيم الذي سيعود على الأجيال بأعظم العوائد من العزة والكرامة والأنفة والرغبة في إعادة عزة الآباء والأجداد. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع مجاهد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

في عام 1492 من الميلاد كان في مشهد درامي لشاب في 30 من عمره يقف على ربوة تطل هذه الربوة على قصر الحمراء في غرناطة في الأندلس. كان الشاب يائسا ذليلا منكسرا، وإلى جواره وقفت أم تكلل وجهها بكل ملامح العز والإباء وتنظر بأسى إلى ابنها العاجز الذي أخذ يجهش بالبكاء، فخاطبته بقولها: أجل ابكي كالنساء ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال. كانت هذه الأم هي الأميرة عائشة، وكان هذا الشاب هو ابنها أبو عبد الله الصغير ابن الأحمر ملك غرناطة آخر ملوك المسلمين في الأندلس، وهو نجم المأساة التي أدت إلى الاستسلام للأعداء، وهو الذي صدق وعودهم فكانت مأساة الشعب الأندلسي كله بسببه وسبب استسلامه. موضوع الاستسلام من خلال قصة أبي عبد الله الصغير هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. سجل المؤرخون أنه مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، يعني 1450 وشوية، غدت غرناطة المملكة الوحيدة التي بقت بعد زوال الأندلس من يد المسلمين وسيطر عليها النصارى. غرناطة هذه المملكة الوحيدة التي بقت استطاع النصارى أن ينتزعوا معظم أطرافها من جهة الغرب ومن جهة جنوب الشرق، وأحاطت بها القوى النصرانية من كل صوب. وطبعا خبى أمل الأمة الأندلسية في تلقي الغوث والمدد من الخارج كما كانوا يعينونهم من المغرب المرابطون والموحدون، الآن ما في عون. واضطرت غرناطة أن تعتمد في الدفاع عن نفسها وحياتها أن تعتمد على قواها ومواردها المحدودة. بينما هم في هذا الوضع المزري، مع ذلك شوفوا الأطماع لما تأتي من داخلنا. ففي داخل غرناطة كانت تجري حرب أهلية بين سلطانها اللي كان اسمه أبو الحسن، يلقبونه الغالب بالله، هو والد أبو عبد الله الصغير، وبين أخيه أبي عبد الله الملقب بالزغل، الزغل يعني الشجاع. فأبو الحسن ضد أخيه الزغل. فأثناء هذا الصراع بين الأخوين على مملكة على وشك أن تسقط، هنا الزغل استعان بالنصارى عونا على أخيه، وفعلا أعانوا طبعا فرصة بالنسبة لهم، وتقسمت المملكة إلى شطرين متخاصمين: غرناطة الرئيسية وما حولها يحكمها أبو الحسن، ومالقة في جنوب الشرق وما يحيط بها يحكمها أخوه الزغل. ثم جاءت هدنة بين الأخوين في هذا الوقت العصيب، وفي نفس الوقت كان الأسبان النصارى اللي أيضا كانوا أيضا ممزقين، حدث زواج بين فرناندو ولي عهد مملكة أراغون بأزابيلا أخت ملك قشتالة، وبعد الزواج أعلن ملكين لمملكة موحدة، مملكة قشتالة وأراغون في عام 1474 ميلادي. أول ما قام به هذان الزوجان أن طالب أبا الحسن سلطان غرناطة بالخضوع والطاعة ودفع الجزية، هكذا هم يطلبوا منا دفع الجزية، طبعا رفض. وجرت بين الفريقين بين المسلمين والنصارى مناوشات بسيطة، واستطاع أبو الحسن أن ينتصر فيها، كان النصر فيها للمسلمين. لكن بعد هذا النصر لجأ أبو الحسن حاكم غرناطة إلى الدعاء والترف، ويقولون يعني أغرق حياته كلها باللهو والعبث والملذات. وكان السلطان أبو الحسن متزوج من ابنة عمه الأميرة عائشة، ويصفونها يقولون امرأة شجاعة لها شخصية قوية، وأنجبت له ولدين أحدهما هو ولي عهده أبو عبد الله الصغير اللي احنا موضوع حديثنا. لما راقت حياة الدعاء والملذات للسلطان وقع في حب جارية رومانية الأصل اسمها ثريا،
فأخذت عقله كما يقولون، فقام تزوجها واصطفاها على الأم عائشة التي عرفت بال كانوا يسمونها الأميرة الحرة تمييزا لها عن الأميرة الجارية ثريا. السلطان هنا بلغ به السن عمر كبير، فصار العوبة في يد ثريا الرومية، والتي أنجبت له هي الأخرى ولدين. وبدأت هذه ثريا تفكر في الاستيلاء على عرش غرناطة ليكون لولدها بدل ما يكون لولد عائشة. وهذا الصراع الذي يجري يعني دائما تعرفونه. فرسمت وخططت وحرضت السلطان أن يعزل ابنه ولي عهده ليعين ابنها. تحت هذا المكر فرت الأم الأميرة عائشة بولديها، وانقسم الشعب مرة أخرى بين فريقين، فريق مع السلطان وزوجته الرومانية ثريا، وفريق مع الأميرة الشرعية عائشة وولديها. في هذا الوقت النصارى توحدوا تماما، سيطروا على الأندلس كلها، وكل أسبانيا صارت بيدهم ما عدا البرتغال، وشن القشتاليون المتحدون غارات تلو غارات واحتلوا مزيد من البلاد. في هذا الوقت كانت الثورة تشتعل داخل غرناطة، وفعلا استطاعت عائشة وأولادها أن ينتصروا، وتم تسليم العرش لأبي عبد الله الصغير في عام 1482 ميلادية. وجلس مكان أخيه. الأب هنا فر إلى من؟ أين يذهب؟ ففر إلى أخيه الزغل اللي يحكم جنوب الشرق، عدوه بالأمس راح لجأ إليه. أبو عبد الله الصغير لما حكم كان عمره 25 عام، وسأصفه لكم بعد قليل. فلما استقل بالحكم وبهذا السن الصغيرة، وأصلا مملكتك ممزقة، وحدها ثبتها قويها أولا، لم يفعل كل هذا. دفعه الحماس لمنازلة النصارى المحيطين بغرناطة، وخرج يقاتلهم، وانتصر فعلا في بعض المعارك الصغيرة، وعاد ومعه الغنائم. لكن بعدم خبرته العسكرية كان العدو قد التف عليه، ففاجأوه في طريق عودته، فانهزم هو ومن معه، وأخذ أبو عبد الله الصغير حاكم غرناطة، هذا الشاب الصغير أخذ أسيرا، أخذوه إلى قرطبة عاصمة القشتاليين. كانت قرطبة وقعت في يد النصارى وصارت عاصمتهم. استقبل القشتاليون الانتصار هذا بحفاوة بالغة، وبقى أبو عبد الله الصغير في الأسر سنتين. طبعا الغرناطيون فجأة ولا ما عندهم حاكم، فقاموا استدعوا السلطان المخلوع أبوه لينصبوه من جديد، لكن المرض اشتد على أبو الحسن فتنازل عن العرش لأخيه الزغل حاكم مالقة. شوفوا الآن الصراعات كلها يعني تتغير الأحوال، والناس في هذا الصراع والأمة كلها في ضياع. هنا عرضت الأم عائشة وأبوها وزوجها أبو عبد الله الصغير اللي كان مريض، عرضوا على ملك قشتالة أن يدفعوا الجزية مقابل أن يطلقوا سراح ابنهم، وجرت مفاوضات مع القشتاليين لكنها لم تنجح. لها سبب عدم نجاحها، والسبب أن ملكي قشتالة وأراغون كانا يدبران لاستغلال هذا السلطان الصغير الأسير الذي في أيديهم لتحقيق مآرب أبعد، وهو الذي فعلا فعلوه. فتم اتفاق بينهما وبين أبي عبد الله الأسير بين أيديهم، وقعوا اتفاقية سرية تتلخص أن أبو عبد الله الصغير يعيدوه إلى الحكم في غرناطة مقابل أن يعلن الخضوع والولاء والطاعة للملكين، ويدفع الجزية سنويا، يدفع جزية مقدارها 12 ألف دوبلا من الذهب، وهو مبلغ كبير جدا، بالإضافة أن يفرج عن جميع الأسرى النصارى في غرناطة بدون ما يطلقوا الأسرى المسلمين، وشروط كثيرة مقابل أن يطلقوا سراحه ويعيدوه للملك. يصفون التاريخ، يصف لنا شواهد التاريخ تصف لنا أن أبا عبد الله الصغير هذا كان أميرا ضعيف العزم، ضعيف الإرادة، قليل الحزم، قليل الخبرة، كثير المطامع، كثير الأهواء، لكن كان أبو عبد الله الصغير الملك والحكم هذه غايته،
ولو يحكم شيء صغير، يبتغيها بأي ثمن بأي وسيلة. فطبعا وجد ملك قشتالة القوي وجد ضالته في هذا الأمير الضعيف المستهتر بحقوق أمته وبدينة وبأسراه، فاستغلوا أداة صالحة يتحكمون بها كيف يشاءوا، واتخذوه وسيلة لبث دعوته بين أنصاره ومؤيديه، كان ما زال له أنصار مؤيدين، فأقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قشتالة خير وأبقى الأمان والسلام. طبعا بعض الناس اليوم باسم الأمان والسلام تذهب كرامة وتذهب عزة ويعود استبداد، بس المهم الأمان والسلام وما حد يموت. طبعا بعض الناس هذا همهم، فأبو عبد الله الصغير وعدهم بكل هذا، فعاد فعلا واستقبلوه، استقبلوا هؤلاء الذين يريدوا هذا الأمان والسلام بدون كرامة وبدون عزة، وفعلا سيطر هو وأنصاره على بعض الحصون القريبة من قشتالة من غرناطة، ومنها أعلن الحرب على عمه، أعلن الحرب على عمه. يعني تخيلوا هذا الإجرام وهذه الخيانة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسترد عرشه. وبدأ ينشر بين الناس مزايا الصلح مع ملكي قشتالة وأراغون، وأنه يضمن السلام والاستقرار لصالح المسلمين. فالأحداث تتوالى، بينما هو يقاتل عمه زحف القشتاليون على رندا هذا الحصن الحصين واحتلوها في عام 1485، واستمر استمرت المعارك الداخلية، وبينما المسلمون مشغولون بحربهم الداخلية بين العم وابن أخيه، انتهز الأعداء الفرصة والتهموا مناطق أخرى، ثم أحكموا الحصار على مالقة. مالقة هي العاصمة الجنوبية الشرقية لغرناطة، فسقطت مالقة هذا الميناء العسكري، ميناء عسكري رئيسي، ودخلها القشتاليون، كانوا أعطوا الناس الأمان وأنكم سلموا وأنتم في أمان، فلما دخلوها عاثوا قتلا وفسادا ولم يلتفتوا لكل هذا الأمان. ثم سقط الحصن العظيم في بسطة، واتجه المنتصرون إلى وادي آش اللي كانت معقل الزغل قبل أن يتولى غرناطة. فلما رأى الزغل ما حل بالبلاد من حوله، عرض الخضوع والطاعة ليس لابن أخيه وإنما لملك قشتالة وأزابيلا. شوفوا الخيانات المتتالية ماذا تصنع بالأمة. فطبعا وافقوا ومنحوا امتيازات خاصة وأموال كبيرة مقابل الاستسلام والتسليم، وفعلا سلمهم وترك غرناطة وتجاوز البحر إلى المغرب، وعاش في تلمسان في المغرب العربي إلى أن مات ولعنه التاريخ. أما غرناطة المعقل الأخير حسب الرواية القشتالية، فكان أبو عبد الله الصغير كان تعهد بتسليمها للملكين إيزابيلا وفرنيداد. متى ما تم تسليم بسطة ووادي آش كان يسلمهم غرناطة، فأرسل إليه يطلبان تسليمها. وهنا كانت المفاجأة. ما هي هذه المفاجأة؟ تعرفوها بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مع قصة وفكرة، وقصتنا هنا تدور حول قضية الاستسلام للعدو، والفكرة والشخصية التي نتحدث عنها هو آخر حاكم لغرناطة، آخر مملكة للمسلمين في الأندلس، أبو عبد الله الصغير. حدثتكم عن هذا الصراع الداخلي الذي كان يجري بينه وبين الأسرة الحاكمة نفسها، وفي نفس الوقت حدثتكم كيف أن النصارى في الأندلس كانوا قد توحدوا في مملكة واحدة بقيادة فرنيداد وإيزابيلا، وبدأوا يضغطوا وعرضوا على أبي عبد الله الصغير فكرة التسليم. لكن كانت هذه فكرة التسليم للعدو تلقى استنكار شعبي عام، حتى السلطان نفسه اللي كان يريد التسليم كان يخشى من آثار هذه المسألة عليه وعلى أمواله وأهله.
فجمع الكبراء والقادة وأجمعوا جميعا على رفض التسليم، وأعلنوا عزمهم على الدفاع عن غرناطة حتى الموت، دفاعا عن وطنهم، دفاعا عن دينهم. هنا طبعا أبو عبد الله صغير رغم أنه شخصيا كان يميل للتسليم إلا أنه ما استطاع، لا الناس يريدوا ولا القادة يريدوا. فعندها أرسل أبو عبد الله برسالة مهذبة جدا إلى الملكين ترينيداد وإيزابيلا بأنه لم يعد له القول والفصل في هذا الأمر، وأن الشعب الغرناطي يأبى أي تسليم أي مهادنة، ويصمم على المقاومة والدفاع، ودبت روح الجهاد وروح المقاومة في الناس. واقترب العدو، اقترب الجيش، وبدأت مناوشات، واستطاع الغرناطيون أن ينتصروا في معظم هذه المناوشات الأولى بهذه الروح العظيمة، وأعادت لهم هذه الانتصارات الصغيرة، أعادت لهم الأمل في الثبات في الصمود. طبعا هنا القشتاليون خشوا أن تتنامى هذه الروح العنيدة في المقاومة وأن تمتد لكل المسلمين في الأندلس، وخشوا أن أحلامهم في غرناطة قد تتبدد وقد تتحول إلى الآخرين الذين استسلموا. فهنا أصروا على إسقاط غرناطة، وبدأوا يستعدوا عسكريا عدة شهور، ثم أقبلوا بجيش جرار 80,000 مقاتل كلهم مدججين بأرقى أنواع السلاح، وحاصروا غرناطة وأتلفوا ما حولها من قرى من زروع وحقول، بنوا مدينة مسورة قريبا منها ليستقر فيها جيشهم، بنوا مدينة كاملة بقلاعها، وبدأ الحصار الشامل. الطريق الوحيد اللي كان للمسلمين خروج من غرناطة هو من طريق جبال البشرات، وهو طريق صعب في الجهة الجنوبية، كان طريق وحيد تصل فيه الإمدادات لغرناطة هذه المدينة التي صمدت. وبرز هنا في خلال هذا الصراع برزت بطولات الأبطال، وعلى رأسهم فارس. أنا أستغرب كيف لا يعرفه شباب المسلمين اليوم، لابد كما يعرف طارق بن زياد ويعرف صلاح الدين الأيوبي أن يعرفوا موسى ابن أبي غسان قائد الفرسان في غرناطة، لقن العدو دروسا من ما ينساها. هو بسبب هذا الرجل موسى هو الذي قاد الحرب ضد القشتاليين، فصمدت غرناطة بهذا البطل العظيم. وصمدت وصمدت، وحل الشتاء وسقطت الثلوج، وبدأت المحنة الكبرى مع الثلوج. انقطعت طرق الإمداد، طريق واحد عن طريق البشرات. هنا أعلن الوزير المستكين أبو القاسم أن المؤن لا تكاد تكفي، ما في طعام يكفينا، وأن اليأس بدأ يتسرب إلى الجنود، وبدأت قضية التسليم تعود مرة أخرى. طبعا وكانت قضية التسليم رغبة أصلا في نفس الخليفة الصغير، اسما والصغير في همته، لكنه مرة أخرى خاف من العامة، فبدأ يراسل ملك قشتالة سرا. وهنا أعطاه ملك قشتالة الفرصة أن يقنع قومه بالتسليم، فأوقف الحرب فترة وبقي محاصرا على ما هو عليه من الحصار، وشدد لكن لم يهاجم، منتظرا جهود محمد أبي عبد الله الصغير في إقناع العامة بالتسليم بالأمان. وانعقد مجلس المدينة مرة أخرى بزعامة الخليفة أبي عبد الله الصغير، وحضر موسى ابن أبي غسان، وحضرت عائشة الأم عائشة أم أبي عبد الله الصغير. فشل موسى وعائشة رغم أنهما كان يريد الجهاد، فشل في إقناع البقية بالثبات بالصمود. وهنا اتخذ الصغير ووزراء المقربين القرار بتسليم المدينة، وانتهت المفاوضات إلى معاهدة تتألف من 60 بندا فيها كل التفاصيل، تحفظ
مساجد المسلمين، عبادة المسلمين، مصاحف المسلمين، دين المسلمين، حق المسلمين في التجمع، حق المسلمين في القضاء، حق المسلمين في محاكم خاصة بهم إلى آخره، وأمان كامل ولا يؤذوا ومن حقهم أن يخرجوا ويدخلوا، لكن المدينة بالسيطرة النصرانية. فإذا في الاتفاقية مراعاة لجميع حقوق المسلمين، والتاريخ يحدثنا أنها لم تكن إلا حبرا على ورق، وأن المسلمين كما تعلمون جميعا وقعوا بعد هذه الاتفاقية، وقعوا بين القتل والموت أو الهوان والتنصير على يد محاكم التفتيش، وهي نتائج تنبأ بها فارس غرناطة موسى بن أبي غسان، خاطب المجتمعين حول قصر الحمراء بقوله لما سمع هذه المعادة، قال: لا تخدعوا أنفسكم، لا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهودهم، لا تركنوا إلى شهامة ملكهم، إن الموت أقل ما نخشى، أقل شيء هو الموت، أي شيء ثاني سيكون أسوأ من الموت. لكن تلك النفوس الوضيعة التي تخشى الموت يقول عنها: أما أنا والله لن أرى الذل. إذن الجهاد قرار والاستسلام قرار، لكن الفرق هو في النفوس التي وراء القرارين، وفي النتائج التي تتحقق بناء على هذه القرارات. تروي لنا المصادر التاريخية أن هذا البطل رفض أن يسلم حتى مع موافقة كل المدينة، رفض أن يسلم وذهب إلى داره ولبس سلاحه وسار على جواده مخترقا شوارع غرناطة، وعلى ضفة النهر قابل سرية من فرسان النصارى فيها 15 واحد هذه السرية، فطلبوا له أن يقف وأن يعرف بنفسه، فلم يجبهم بل هجم عليهم، واحد يهجم على 15، وانقض وسطهم، بدأ يطعن يثخن فيهم، ضرباته كانت قاتلة حتى قتل يقولون معظمهم، لكنهم في النهاية أصابوه بجرح عظيم أسقطه عن جواده، فظلوا يدفعونه حتى أسقطوه في النهر، وكان مدجج بسلاح ثقيل، فدفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق، رحمه الله تعالى. في هذا اليوم تم توقيع معاهدة التسليم، ومعها معاهدة سرية كشف التاريخ فيما بعد بين الصغير والملكين، منح فيها أبو عبد الله الصغير وأفراد أسرته ووزراء منحا خاصة، ضياع ومزارع وأموال نقدية وحقوق مالية مقابل أن يقنعوا قومهم بالتسليم. وهكذا فعلا تم، وفعلا أعطوه ما أراد في يناير 2 شهر 1 1492، دخل النصارى إلى غرناطة وانتهى ملك المسلمين في الأندلس، ورفع فوق البرج الأعلى صليب فضي كبير، وأعلن من فوق البرج على برج غرناطة أن غرناطة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين، ودخل فرناندو وإيزابيلا دخلوا قصر الحمراء الذي تعرفونه على صوت تراتيل فرقة من الرهبان الملكية، وعلى ضفة النهر كان أبو عبد الله الصغير يلتقي فرناندو وقدم إليه مفاتيح الحمراء قائلا: إن هذه المفاتيح هي الأثر الأخير لدولة العرب في أسبانيا بعد 800 قرون، 800 سنة. هكذا إذن نتائج قرار الاستسلام، وانظروا التاريخ كله، وانظروا وتأملوا، هل استفاد الذين قرروا الاستسلام في أي مكان من قرارهم؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ أبي عبد الله الصغير لم يستقر في غرناطة إلا فترة بسيطة، استقر في سنة واحدة في منطقة أندرش، ثم عاش فيها حياة مترفة لكن تحت رقابة صارمة من القشتاليين، ثم ألجأوه هو نفسه إلى القول أن نفسه تجول في قصور أبي عبد الله الصغير في فاس وليس في الأندلس، ووجد أن ذرية أبي عبد الله الصغير في فاس، وجدهم ما بقى عندهم شيء، فصاروا يأخذون من أوقاف الفقراء والمساكين
ويعدون من جملة الشحاذين وطلاب الصدقات. تحدث المؤرخون والمفكرون عن أسباب سقوط غرناطة والأسباب التي أدت إلى انهيار دولة الإسلام في الأندلس. كان واضحا أنه ليس سبب واحد، هي مجموعة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، أهمها استحقارهم للذنوب والمعاصي وانحرافهم عن شرع الله تعالى، أيضا حياة الدعاء والترف والانكباب على الدنيا وملذاتها. ولا شك أن انطفاء الروح الجهادية سبب رئيسي من أسباب السقوط. لكن من الأسباب الظاهرة الواضحة التي يعرفها الجميع الفرقة والتنازع على المناصب، وأيضا موالاة بعضهم لأعداء الله والاستعانة بهم على أهل الدين وأهل الإسلام. ولا شك توسيد الأمر لغير أهله وانفرادهم بالحكم واستبعادهم للشورى، هذه كلها أسباب أدت إلى السقوط. ولا شك أن تقاعس الكثير من العلماء عن دورهم الإصلاحي ساهم في عدم وقوف الأندلس من الانهيار أمام كل هذه الأسباب. قبل أن أستودعكم الله، انشروا مقولة أبي عبد الله الصغير عندما ندم: إني أقول لكم ما أقوله لربي، واشترائي عليه أكثر، واحترامي إليه أكبر. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، ولكني مستقيل، يعني من ذنوبي، مستغفر، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء.

0: حكمك وأملت في الوجه الكريم.
1: ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. ظلمت نفسي في كم زله جنيت، والقلب مهموم والخاطر كليم. من حرقة الذنب في صدري بكيت، فحول النار في صدري نسيم، فحول النار في صدري نسيم.
0: يا الله يا من على العرش استويت، يا كاشف الهم.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير في الوطن.
2: هوا في هوا. ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي؟
3: التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير، بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم.
2: هذا العلم اللي أبهر العالم،
3: التقاليد العلمية التي سادت في البيئة الإسلامية، إنه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسنة.
2: أنتوا يا أخي تاريخكم مزور.
3: حصل إن في سلاطين قالوا ألفوا تاريخ، بس إحنا عارفين هم مين.
2: وفي حدا اليوم ممكن يستشرف لنا واقعنا وشو رح يصير فيه بعد كم من سنة؟
3: أي تاريخ لأي أمة أخرى ما عندكش القدرة على إن أنت تعرف الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة.
2: يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام؟
3: هو كل فكرة وطنية وكل فكرة قومية هي في حقيقتها فكرة عنصرية.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى عشاق التاريخ، إلى الباحثين في التاريخ، إلى دارسي التاريخ، إلى كل من تلفته معلومات التاريخ وكتب التاريخ، نزف إليكم اليوم بشرى إطلاق سلسلة جديدة ضمن بودكاست تاريخنا. هي سلسلة حلقات مفتوحة مع الأستاذ محمد إلهامي اللي حنتعرف عليه بعد شوي إن شاء الله. أطلقنا عليها اسم لطيف جدا، ملفت جدا، 100 سؤال في التاريخ. والحقيقة اللي أطلق هذا الاسم هو الأستاذ محمد والحقيقة هو سؤال وهو عفوا عنوان جميل جدا لهذه السلسلة. طيب حد سألني يا أخي أنتوا شو حتعملوا في هذه السلسلة طالما أنها مفتوحة الحلقات؟ يعني هذه السلسلة تم تقسيمها إلى 10 محاور، تحت كل محور في 10 أسئلة في مجموعها ستكون العنوان 100 سؤال في التاريخ. لكن هذه الأسئلة شباب هي الأسئلة الملحة التي نحتاج أن نطرحها ونجيب عليها بشيء من التفصيل والعمق حتى نخلق حالة وعي تقودنا إلى بر الأمان، لشعور ينتاب الكثير منا أن هذه الأمة دخلت في نفق مظلم، لا هي قادرة على العودة ولا هي تعلم أو تعرف إلى أين تسير. وبالتالي حقيقة لما لمعت هذه الفكرة لم تلمع لأنه نحن مثلا مصابون بعقدة نقص لا قدر الله، أو أننا يجب أن نقف موقف المدافع عن تاريخه وتراثه وعاداته وتقاليده وموروثه العظيم. أبدا أبدا. فأمة يا كرام، أمة يا كرام لديها علم من علومها الكثيرة اسمه علم الإسناد، أتى على 500,000 رجل محققا إياهم. كيف لها أن تشك في تاريخها ولا في علومها ولا في ساداتها ولا في علمائها مثلا؟ كيف أمة أبدعت وأبهرت العالم فقط في جزئية النقل، فما بالك في تاريخ عظيم أدركنا ومنذ اللحظة الأولى أننا يجب أن نكتب كل شيء عنه. هذه المحاور 10 حتى تكون هيك بالصورة معانا يعني ضمن البودكاست اللي أتوقع أنه سيكون من أهم الحلقات اللي أنت حتشوفها في عالم السوشيال ميديا على اليوتيوب وعلى غيرها من المنصات. سنبدأ معاً بعشرة أسئلة هي مدخل إلى علم التاريخ، ومن ثم 10 أسئلة هي مدخل إلى علم الحضارة، ومن ثم من المحور الثالث حيبدأ الترتيب الزمني عاد السيرة النبوية، ومن ثم حقبة الخلافة، ومن ثم الأمويين، ومن ثم العباسيين، ومن ثم الدول المستقلة، ومن ثم الدولة العثمانية، ومن ثم حقبة الاستعمار، وفيها أسئلة كثير مهمة حنطرحها، وأخيرا حيكون معنا محور التاريخ المعاصر. وبالتالي جهزوا لنا حالكم لرحلة تاريخية شيقة جميلة مفيدة بعون الله وممتعة أيضا. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
3: حياكم الله أخي مراد، بارك الله فيك، ما شاء الله مقدمة عظيمة ومشوقة، أنا نفسي تشوقت.
2: الله يجزيك الخير أستاذ محمد. إحنا في بودكاست تاريخنا وفي هذه السلسلة تحديدا أيضا يعني دائما ما نترك التعريف للضيف، نعم. يعني بقدر أحكي الأستاذ محمد إلهامي باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية وأسكت، لكن الضيف نعم. أكيد لما إحنا حنستمتع وإحنا نسمع شوية معلومات عنه.
3: الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا سيدي بداية شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج البودكاست، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون عملا نافعا، لأنه طبعا أنت تعرف كثير من العلم موجود لكن ليس كل العلم علم نافع. ونبينا صلى الله عليه وسلم عودنا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع، فالأصل أن العلم يطلب للعمل، والأصل أن العلم يكون نافعا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من العلم النافع. أنا بالمناسبة أصلا خريج هندسة، أنا مهندس وتخرجت في كلية الهندسة الإلكترونية في عام 2006، ولكن منذ أن كنت في الجامعة وكانت عندي النية إلى يعني نية التخصص في التاريخ، فلذلك منذ يعني أستطيع أن أقول مثلا منذ عام 2002 بدأ هذا الاهتمام بالتاريخ. طبعا أكملت كلية الهندسة وتخرجت فيها، ثم تفرغت لمجال التاريخ، فالحمد لله رب العالمين الآن صدر لي 16 كتابا وعدد من البحوث العلمية المحكمة، وشاركت يعني في عشرات المؤتمرات العلمية في يعني التاريخية وفي علوم الشريعة المختلفة، لكن على كل حال برضو كانت تتعلق بجانب التاريخ. ولا أتذكر يعني
2: مواليد أي سنة أستاذ محمد؟
3: أنا مواليد آخر 1983.
2: ما شاء الله. نفع يعني الله بكم أستاذ محمد.
3: الله يبارك فيك، يعني الآن ذاهب إلى إتمام 41 سنة.
2: ما شاء الله. طبعا مش مبين عليك.
3: مش مبين ما أقول.
2: نعم. متزوج؟
3: أي نعم متزوج وعندي 3 أبناء. والأبناء أسماؤهم تاريخية أيضا، سيف الدين ومجد الدين وفخر الدين.
2: ما شاء الله. هذا تأثر بالتاريخ ولا أنت بتحب هذه الأسماء؟
3: لا شك أنه تأثر بالتاريخ، يعني أنا أحببت هذه الأسماء من يعني أرى أنه هذه الألقاب كانت ألقابا فخمة بالنسبة لسلاطين المسلمين المجاهدين الأقوياء الكبار أيام العز. طبعا أنت تعرف عادة التلقب بهذه الألقاب كانت بدأت مع الدولة الأيوبية، كان قبلها في مرحلة التلقب بلقب الدولة، فيقال فخر الدولة وجمال الدولة وبهاء الدولة، حتى جاءت الدولة الأيوبية والدولة الزنكية قبلها الدولة الأيوبية، هذه دول الجهاد، فغالب من تسمى تلقب بهذه الألقاب، ألقاب الدين مش ألقاب الدولة. فصار يقال نجم الدين وأسد الدين وصلاح الدين، وصار هذا في الممالك الإسلامية بعدهم كدولة المماليك. فلا شك أن هذا الزمن زمن العزة والقوة والجهاد، ويعني مما أورثني إياه من الحب هو هذه الأسماء، فكانت هذه الأسماء في ذهني قديمة حتى من أيام ما كنت في طالب في الإعدادية وفي الثانوية وأنا أنوي أن أسمي الأولاد بهذا الاسم.
2: كنا بنحكي قبل البودكاست أنه كيف التاريخ بيأثر في سلوك
3: طبعاً.
2: الدارس حتى وسلوك الناس عموماً.
3: صحيح.
2: يا سيدي رسأله تعالى أن ينفع بهم.
3: آمين.
2: وأن ينفع بعلمكم إن شاء الله، ويعني أن يكتب الأجر للجميع إن شاء الله.
3: اللهم آمين.
2: طيب ما رأيك أن نبدأ الآن بالمحور الأول وهو مدخل إلى التاريخ، وسؤالنا الأول: كيف لنا أن نثق بالتاريخ عموما أستاذ محمد؟
3: نعم.
2: ونحن نرى بأم أعيننا واقعنا يزور.
3: أيوة طبعا، بداية أنا أشكر لك هذه الصيغة المهذبة في السؤال، الصيغة الصريحة للسؤال، تقول هو إيه لازمة التاريخ وإيه لازمة المؤرخين. ويعني أحيانا أتعرض لهذا السؤال، وبالمناسبة هذا ليس سؤالا يعني يدور عند عموم الناس فقط، ولكن هناك مدارس علمية ترى إنه هذا السؤال مهم. يعني مثلا كارل بوبر الفيلسوف المعروف الذي كتب في فلسفة العلم له كتاب اسمه عقم المذهب التاريخي، ويعني خلاصة ما يقول هؤلاء الناس إنه التاريخ هو مجموعة من الأكاذيب المتفق عليها، وإنه لا يمكن أن نرجع بآلة زمن إلى التاريخ علشان نتحقق هذا الكلام الذي قيل لنا وروي لنا في الكتب صحيح ولا مش صحيح، وحيث ان احنا ما عندناش القدرة على تقييم ما سيق الينا، وما عندناش القدرة على الرجوع إليه، ما عندناش القدرة على استكشاف مجهوله، فبالتالي كل هذا الموضوع، كل هذا التاريخ ملهوش لازمة. تبدو هذه الفكرة لأول مرة فكرة يعني وجيهة تستحق النظر، لكن يعني نستطيع الرد عليها بمثال بسيط. الآن أنت لو ذهبت إلى أي وظيفة، فأول حاجة توديها للوظيفة هو السي في، سيرة ذاتية. ما هي السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية هو تاريخك في هذا العمل، في هذا المجال، في هذه المهنة، تمام؟ من خلال اطلاع الشركة على سيرتك الذاتية، على تاريخك في هذا المجال، بتقدر تقيم أنت مناسب لهذه الوظيفة أو غير مناسب. مثال آخر، ما الفارق بين الإنسان الواعي وبين الإنسان الذي أصيب بمرض فقد الذاكرة؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ليس إلا فرقا واحدا، إنه هذا يتذكر تاريخه وهذا لا يتذكر. طيب تعالى، هل ممكن الإنسان فاقد الذاكرة ده ينتفع به، يعني هو نفسه لكي يدير أمره ولكي يتابع شؤون حياته، هل الإنسان فاقد الذاكرة كالإنسان صاحب الذاكرة؟ الفارق ضخم جدا وواضح جدا وبعيد جدا. فبالتالي لأن عمر الإنسان قصير، في عمر الإنسان بين 60-70-80، نادر من الناس من يصل إلى 90 وإلى 100 سنة، هذا العمر قصير لا يستوعب قصة الأمة، لا يستوعب قصة حضارة، لا يستوعب قصة دولة. فلذلك من أراد أن يفهم كيف تنشأ الدول أو كيف تسقط الدول، كيف تنشأ الحضارات، كيف تسقط الحضارات، كيف وصلنا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، طيب كيف يمكن أن ننتقل منها إلى غيرها، هذا العمر الإنساني عمر قصير، وبالتالي احتاج الإنسان إلى أن ينبش في التاريخ وأن يرى ما هي قصص السابقين، كيف ترك هؤلاء السابقون يعني حياتهم وسيرتهم لكي يمكن أن تستفيد منها في معرفة كيف وصلت إلى هذا الواقع الذي نحن فيه وكيف تنتصر. يعني الآن إحنا مثلا في أيام طوفان الأقصى، نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي سائر بلاد المسلمين،
2: اللهم آمين.
3: الآن إذا ولد أو إذا يعني نبت رجل وأراد أن يفهم قضية فلسطين، ماذا سيفعل؟ أول شيء سيفعله لكي يفهم هذه القضية أن ينظر في تاريخها، كيف وصلت إلى هذه المرحلة، يعني علامة يتصارع هؤلاء الناس، ما الذي جاء باليهود من سائر أشتات الأرض إلى هذه البقعة؟ طيب لماذا يرفض هذا الشعب وجودهم؟ لماذا لا يتعايشون؟ لا مهرب ولا محيصة أمامه من أن يرجع إلى التاريخ لكي يحاول أن يفهم كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. طيب كذلك كيف يمكن أن ننتقل من هذه اللحظة إلى غيرها؟ تعالى هات اثنين، واحد ما عندهش خبرة بالتاريخ وواحد عنده خبرة بالتاريخ، واعرض عليهم نفس القضية ولتكن قضية فلسطين. اللي ما عندهش خبرة بالتاريخ قد يقترح عليك حلولا كثيرة منطقية، منها ان احنا نعمل دولة واحدة واسمها إسراطين، منها ان احنا نعمل سلام دائم وشامل وعادل، منها انه يبقى في تعايش، هيقول حلول كتير، منها ان احنا نهجر هؤلاء الفلسطينيين من اماكنهم طالما الإسرائيليين هم الأقوى، هيطرح حلول كلها تحاول أن تنهي أو تنهي الصراع في الوقت الحالي. بينما صاحب التاريخ هيبقى عنده تراث من الحلول التي تم تجربها وتم طرحها، ولماذا نجحت أو يعني لماذا فشلت، ولماذا نجحت الحلول، نجح لماذا نجحت، والحلول فشل لماذا فشلت. فلذلك ما من بين كثير من الحلول التي يمكن أن يطرحها من ليس عنده الذاكرة التاريخية، سيأتي الرجل صاحب التاريخ ويستطيع أن يختار حلاً أو اثنين أو ثلاثة فحسب، لأن هذه الحلول بالنسبة له لها سوابق وتمت تجربتها. طبعاً يصدق هذا يا شيخ مراد، أول ما يصدق حين ترى كثيراً من المؤرخين كان عنده قدرة على الاستشراف، يعني ابن خلدون مثلاً، واحد من ألمع الأسماء في تاريخنا الإسلامي، ابن خلدون توقع أمرين حصل بعد موته هو بمئة عام، متصور؟ هذا هو دليل قدرته على استيعاب التاريخ واستكشافه سننه. يعني هو توقع سقوط الأندلس في وقت الأندلس سقطت فيه بعده بمئة عام، قال إنك لما تروح الأندلس وهتلاقي أهل الأندلس متأثرين بالإسبان والقشتاليين في عاداتهم وفي تقاليدهم وفي رفع الصور على بيوتهم كما يفعل الإسبان، ده من علامات الهزيمة الثقافية التي ستتبعها هزيمة عسكرية. فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في زيه ونحلته وشعاره وسائر عوائده. ذكر تحت هذا الفصل هذا، يقول: ومن تأمل هذا بعين البصيرة رأى أنه من علامات الغلب. يعني الناس دول سيغلبوا عسكريا بعد أن غلبوا إيه؟ ثقافيا. دي مثلا حاجة تدل على إيه؟ لولا الذاكرة التاريخية القوية عند ابن خلدون ما كانش ممكن يتصور أنه الهزيمة الثقافية تؤدي إلى هزيمة عسكرية. مثلا الإمام ابن حجر، الإمام ابن حجر العسقلاني المحدث المشهور صاحب فتح الباري، كان من تلاميذ ابن خلدون، وقال: وسمعت من ابن خلدون مرارا أنه لا خطر على سلطان مصر إلا من بني عثمان. يعني الدولة المملوكية العظيمة الهائلة الموجودة في مصر دي، طبعا ابن خلدون في وقت وجوده كانت الدولة المملوكية دي القوة الإسلامية العظمى، قال: هذه الدولة لا تسقط إلا على يد العثمانيين. لم يحدث إلا بعد مئة عام، من بعد أكثر من مئة عام كمان من وفاة ابن خلدون، وبعد وفاة ابن حجر. ابن حجر أصلا توفي قبل الدولة العثمانية. لكن الآن انظر إلى قدرة المؤرخ على استشراف المستقبل، دليل على فائدة التاريخ. فهذا هو الذي نتكلم فيه، أو يعني باختصار شديد بحيث لا أطيل، إنه الإنسان لأن عمره قصير يحتاج في إدراك الحوادث الكبيرة التي لا يحتويها عمره القصير من أن ينظر إلى التاريخ. وسبحان الله، كأنه مسألة التاريخ والقصص هذه مسألة فطرية. أنت تجد الأم تهدهد ابنها بالقصص منذ أن كان صغيرا، تحكي له حكاية علي بابا والأربعين حرامي. فالإنسان أسر الإنسان للقصة كأنه شيء مركوز في فطرته، فهو يتعرف عليه قبل أن يتعرف على العلم وأصول العلم، يعني المادة الدسمة والمادة القوية في العلم. ولذلك نحن طبعا المسلمين، طبعا أنا فاهم أن السؤال ده سؤال يسأله الناس، لكن عايز أقول لك إحنا المسلمين ما ينبغي أن نسأل هذا السؤال، لأن إحنا ثلث القرآن الكريم تاريخ، تلت القرآن الكريم تاريخ وقصص. فابن الأثير مثلا له كلمة جميلة جدا هنا: هل ممكن أنه القصص التي أوردها القرآن الكريم وشغلت ثلثه تكون غير مفيدة؟ مش ممكن
2: أبدا، حاشا وكلا.
3: فبالتالي لا يمكن المسلم يبقى عنده تشكك في أهمية التاريخ، لأن التاريخ يمثل تلت القرآن الكريم. فبقول لك ابن الأثير كان بيقول إيه؟ بيقول: والحكمة من إيراد هذه القصص هو الاعتبار بها، كقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن قال، دي كلمة ابن الأثير، فمن قال بأن القرآن الكريم جعل هذا على نحو القصص والأسمار فقد تمسك من قول الزيغ بمحكم أسبابها، حيث قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها. يعني إيه؟ بيقول اللي بيقول إنه التاريخ مش مفيد عامل زي الكفار الذين قالوا عن هذه القصص أساطير. ما هي الحاجة اللي ملهاش فايدة، القصة اللي ملهاش فايدة أسطورة، لكن طالما لها فايدة فهي إيه؟ مفيدة، جاء بها القرآن الكريم لكي يتعظ بها الناس ويقتدي. فأنت لما تلاقي تلت القرآن الكريم قصص تعرف إنه التاريخ أمر مهم، وأمر يعني حيوي في تكوين الإنسان وفي تكوين الدولة. وبعد كده إن شاء الله هنيجي إلى كلمة يقولها ويلفرد كانتول سميث، مستشرق أمريكي، كان يقول: المسلمون أكثر الناس إحساسا بالتاريخ، لأنه دينهم مليء بتنمية الوعي التاريخي. لكن بيقول لك البوذيين والهندوس لا، التاريخ بالنسبة لهم حاجة مش مهمة. بيقول حتى المسيحيين، بيقول لك المسيحي تعلم من دينه أنه هذه الأرض فاسدة والمملكة الحقيقية هي مملكة السماء، فلذلك تجد المسيحي يقف أمام عجلة التاريخ لتدوسه فيكون هو تكرار لعملية الصلب والفداء. بينما المسلم يقاوم حركة التاريخ ويحاول تدوير عجلة التاريخ لصالحه لكي يتحقق مراد الله في الأرض، وهو في عمليته هذه يطلب أيضا الدار الآخرة. ده كلام مستشرق أمريكي، لذلك كتاب التاريخ الكامل للعالم للمستشرقين الفرنسيين صدر في دار المعرفة. كان يقول الإسلام دين أبطال أكثر منه دين شهداء. الإسلام دين أبطال بمعنى أنه بيحاول يغير الحياة أكثر منه دين شهداء، يقصد المعنى المسيحي اللي هو تقبل الشهادة بالاستسلام يعني.
2: طب خلينا نعمل هيك حركة زي حركة ابن خلدون. هو استشرف شغلتين وصاروا في التاريخ، وهو في حدا اليوم ممكن يستشرف لنا واقعنا وشو رح يصير فيه بعد كم من سنة؟ بس مش بعد مش بعد 100 سنة يعني على الأقل، لأنه بتعرف والله مجموعة كبيرة ضخمة جدا من الشباب يعني محتار إيش اللي ممكن يصير.
3: صحيح. هو طبعا أولا يجب أن أقول إنه وجود الناس الذين عندهم قدر من البصيرة وقدر من الاستشراف موجودين، لا تخلو منهم الأمة. ولعل أذكر حضرتك وأذكر المشاهدين بواحد زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فك الله أسره. شوف الشيخ حازم،
2: آمين.
3: الناس عرفت قيمته بعد وقوع الانقلاب في مصر.
2: على فكرة من يومين له فيديو قاعد بنتشر مثل النار في الهشيم يعني.
3: شوف، لأنه هو وأحيانا طبعا بعد الانقلاب صارت الناس تعيد بعث الفيديوهات التي يتوقع فيها ما حصل، حتى مسألة تيران وصنافير وحتى غيره. لدرجة أنا أتذكر شاب على السوشيال ميديا لطيف كده قال لي يا جماعة هو في حادثة من مش هنلاقي لها فيديو لحزم أبو إسماعيل، يعني في حاجة هتحصل مش هنلاقي حزم أبو إسماعيل يتكلم عنها. فأنا بقول لك البصيرة موجودة، هي لا تنعدم من الأمة الإسلامية، لكن حقيقة يا شيخ مراد إحنا أمة مستضعفة، والبارزون في ساحة الإعلام وفي ساحة الأكاديمية يعني النخبة هي نخبة لا تفرزها الأمة، لا، هي نخبة مصنوعة يصنعها أهل الأموال، وأهل الأموال مستندين إلى القوى السياسية، فلذلك هؤلاء يخفضون من أرادوا ويرفعون من أرادوا. فلذلك يظهر على سطح الحالة الثقافية والحالة الإعلامية من يكون على هوى صاحب المال وصاحب النفوذ السياسي، حتى لو كان وهذا ما ذكره لنا نبينا، ستأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال يا رسول الله من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. فهذا من أزمنة الرويبضة حقيقة. فأصدق أقول لك يعني على جهة الوجود موجود، وذكرنا المثال القريب اللي هو مثال الشيخ حازم، لكن يجب أن أقول أيضا بأن الإنسان المسلم مكلف في نفسه بالعمل أكثر مما هو مكلف بالاستشراف، تمام؟ لأنه كلنا سنحاسب أفرادا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فالإنسان يجب أن يسعى لعز الإسلام ولتمكين الإسلام، مش لأنه الإسلام محتاج كده، لا، لأنه هو محتاج ينجو عند الله تبارك وتعالى. ففي أزمنة الإسلام كان عزيزا ومنتصرا، وفي ناس دخلوا النار، وأزمنة الإسلام كان فيه مضطهدا وضعيفا، والناس بعض الناس دخلوا الجنة. والله تبارك وتعالى كشف لنا أنه بعد ما يمكن للمسلمين في الأرض في ناس برضه هتدخل النار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف الوضع الجميل هو وممكن. قال تعالى ومن كفر بعد ذلك، بعد ذلك في ناس بعد كده إيه؟ ستكفر برضو. فلذلك الإنسان المسلم غير معلق بالاستشراف بقدر ما هو معلق بالواجبات المطلوبة منه الآن. يعني خلينا أقول لك مثلا حالة زي حالة طوفان الأقصى أو زي أي حالة، حتى لو بدأ زي أي حالة، بلاش أقول طوفان الأقصى عشان ما حدش ينزعج، يعني مثلا زي نكبة 48، خلينا نقول نكبة 48، الإنسان الموجود في نكبة 48 يجب أن يقاتل بكل ما استطاع وأن يجاهد بكل ما استطاع، حتى لو كانت المقاييس تقول وحتى لو كان الاستشراف يؤدي إلى إنه هذه معركة خاسرة. لأنه أنا لست مكلفا بصناعة التاريخ، أنا مكلف بصناعة الواجب المفروض علي في هذه اللحظة. فلذلك الإقبال على الواجب ليست له علاقة، الإقبال على الواجب ليست له علاقة كبيرة بالاستشراف. طبعا الاستشراف ينفعني في التخطيط، في التدبير، في يعني الانسحاب المؤقت، في الانحياز إلى فئة، كل هذا مطلوب. لكن هناك واجب، حتى لو كان يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. الإنسان المسلم أكثر بحثا عن القيام بالواجب حتى لو كانت فيه الشهادة ولم يكن فيه تحقق النصر. تمام. فلكن طبعا أرجع وأقول إن الأمة كأمة تحتاج إلى يعني دائما إلى هؤلاء المستشرفين، من الذين قرأوا التاريخ، من الذين يفهمون الواقع، من الذين أتاهم الله بصيرة في المستقبل، لأن هؤلاء هم الناس الذين يستطيعون أن يدبروا لهذه الأمة وأن يخططوا لهذه الأمة وأن ينصحوا لهذه الأمة.
2: إذن حتى نغلق القوس تبع السؤال الأول أستاذ محمد، التاريخ هو الذي يقول لنا كيف وصلنا إلى هنا وكيف سننتقل وكيف نستشرف المستقبل، وبالتالي نعم. قصة خلينا نحكي اسطوانة نحن لا نحتاج إلى التاريخ،
3: صحيح،
2: يعني حاولوا تخلصونا منها مشان خلص نعرف نعيش مع التاريخ ونستفيد منه.
3: تمام تمام. بس أنا خليني إيه رأيك أصيغ هذا الجملة اللي أنت قلتها وهي صحيحة تماما في صيغة أخرى، وأقول مثلا أنه فائدة التاريخ هو فهم السنن، أن احنا نفهم إيه اللي حصل، ثم الاقتداء، الاعتبار، الاتعاظ، يعني كيف نستفيد من هذا التاريخ لكي ننتقل إلى، يعني عندنا فائدتين كبيرتين للتاريخ، أن نفهم وأن نعمل، فهم السنن والعمل بمقتضاها.
2: جميل جدا. طيب دعنا ننتقل إلى السؤال الثاني.
3: طيب.
2: وإن كان طبعا كل سؤال بالمناسبة يندرج تحتي
3: أسئلة
2: تفريعات قد تصل إلى العشرات يعني، لكن نعم. بهذه الطريقة يمكن ما ننجزش، فخلينا نأخذ الأسئلة اللي بيطرحها الشارع واللي على السوشيال ميديا عارف يعني بيشتغلوا فيها بطريقة غير عادية.
3: تمام.
2: يعني أستاذ محمد، السؤال الثاني هو إحنا المسلمون الآن نعيش في ظل مفهوم الدولة القطرية، إحنا دول متعددة، كل واحد له حدود هيك مسكر على حاله، كل واحد مهتم في حاله، في أرضه، في شعبه، إلى آخره، وبالتالي بطلنا نعرف إحنا هل ننتمي إلى التاريخ الإسلامي، يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام، أم هل ننتمي إلى تاريخ أمم سابقة؟ يعني مثلا المصري في مصر هل ينتمي إلى الإسلام ولا ينتمي إلى مصر ولا ينتمي إلى تاريخ الفراعنة؟
3: نعم.
2: العراقي في العراق هل ينتمي إلى العراق أم لأمة الإسلام أم إلى التاريخ البابلي مثلا؟ في بلاد الشام هل ننتمي إلى الفينيقيين على سبيل المثال؟ في الهند هل ينتمون إلى الهندوسية الهندية؟ يعني سؤال بتلاقيه. أحكي لك شغلي، لما أنا أروح أصور في أي مكان بصور وبخلص وبحكي هذه من موروث الحضارة الإسلامية، فبطلع لك تحت عدد الذباب الإلكتروني هيك يعني بكثر، يقول أخي ليش تحكي أنت، ليش كل شيء بتنسبه للإسلام، ليش بتحكي عن الإسلام، احكي هذه حضارة مورية مثلا يعني. فكيف نحل هذا الإشكال؟ وأيضا يعني كمان سؤال ملح جدا بسرعة بتبع هذا السؤال هيك، أنه طيب يا أخي أنت ما شاء الله عنك عراقي وعندك حضارة بابلية، وهذا مصري عنده حضارة فرعونية، وهذا من الشام عنده حضارة رومانية ولا فينيقية أيا كان، طب الشعوب الجديدة اللي ظهرت على الخريطة جديد يعني مثلا، هدول ما عندهم مش تاريخ ضارب في القدم، شو يعمل، يروح ينط من فوق الجبل ينتحر مثلا، شو يسوي في حاله يعني؟
3: نعم بارك الله فيك. شوف شوف انت السؤال بتطرحه ببساطة، بس حقيقة هو بيفتح موضوع فلسفي كبير جدا، والإجابة عليه يعني عميقة. شوف انت وقت ما بتقول انا مين بتحدد تاريخك، لما أنت تقول أنا مين، يعني أنا مراد الفلسطيني العربي المسلم، وقت ما أنت بتقول الثلاث عبارات دول فأنت بيبقى عندك تصور لتاريخك. يعني مثلا أنا الآن أمامك، لما أقول أنا محمد المصري، يعني ده فهمي لنفسي أن أنا مصري، غير لما أقول أن أنا محمد العربي وأقول أن أنا محمد المسلم، دول بيعملوا أشكال أخرى من تصور التاريخ. أنا لما أقول أنا محمد المصري حفيد الحضارة المصرية القديمة، أنتمي إلى مجد حتشبسوت ونفرتيتي والأهرام وأبو الهول، ده بيصنع عندي تصور للواقع وللحياة وعلاقاتي بالناس مختلف. لابد أن أراك أنت أخ مراد باعتبارك عدو، لأن أنت عدو قديم للفراعنة، الجماعة اللي كانوا موجودين في الشام الحيسيين وغيرهم، دول أعداء لأجدادي، فأجدادك أعداء لأجدادي، وبالتالي حصل مثلا عندك في غزة طوفان الأقصى ولا غير طوفان الأقصى، أنا أؤيد أن احنا نغلق عليك معبر رفح، وأؤيد أنك تموت ولا ما تموتش، يعني أنت حر، يعني دي حاجة ما تهمنيش، بس ربما زوال عدو يبقى مفيد لي باعتباري شخص مصري، وده مما يفيد في يعني تقوي الوضع الذي أنا فيه. إنما أقول أنا محمد العربي أو محمد المسلم، طبعا في فرق بينهم، بس عايز أقول رقم واحد، لو أنا بقول محمد المسلم فأنا التاريخ عندي لا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يبدأ من آدم عليه السلام. نعم، لأنه الأنبياء جميعا موكب واحد، تمام، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فأنا أنتمي إلى آدم، لكن النسخة الأخيرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من الدين الحق هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأقرب إلى الصحابة والتابعين، وأقرب إلى أبو عبيدة الذي فتح الشام، وأقرب إلى عمرو بن العاص، وأقرب إلى عمر بن الخطاب، مني إلى الرجل الفرعوني اللي هو اسمه، لو أنا رجل فرعوني هبقى شايف عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أحد المحتلين الذين احتلوا هذه البلد. والهوية لا يمكن فصلها عن الهوية، الهوية هي تحدد التاريخ. طيب أنا دلوقتي إيه اللي خلانا نطرح هذا السؤال؟ يعني إيه اللي حصل وخلانا نطرح هذا السؤال؟ حقيقة اللي خلانا نطرح هذا السؤال هو الاحتلال الأجنبي. الاحتلال الأجنبي أحد وسائل تمزيقه لهذه الأمة أنه يبحث لكل قوم عن هويات غير الهوية الإسلامية. دلوقتي الراجل المحتل الفرنسي نابليون ده لما جه مصر واحتل مصر، إحنا المصريين في أعناقنا دين كبير لشاب صغير من حلب اسمه سليمان الحلبي، جاء إلى مصر وقتل كليبر اللي هو كان القائد الثاني للحملة الفرنسية، مع أنه الفرنسيين ما راحوش حلب وما احتلوش حلب، يعني المفروض الراجل ده جاي من وطنه وجاي متدخل في شؤوننا الداخلية، القضية بتاعتنا.
2: أيوة.
3: وكمان عمل عندنا جريمة إرهابية. أنا دلوقتي لو راجل مصري فرعوني وشايف أن الحملة الفرنسية دي هي تحرير وتنوير وإدخالنا في عصر الحداثة وإنقاذنا من عصر التخلف العثماني، هيبقى إيه تقييم لسليمان الحلبي؟
2: تدخل في شؤوننا الداخلية،
3: إرهابي مجرم من بتوع الجهاد العالمي والإرهاب العبر للحدود، وجي وارتكب جريمة إرهابية عندنا في مصر، ومحدش استدعاه ومحدش قال له تعالى، ودخل بشكل غير شرعي وارتكب جريمة غير شرعية، والحمد لله اتحاكم وإيه وأعدم. لكن أنا حين أكون مسلما أرى إنه هذا هو الانفعال الإسلامي الطبيعي المتوقع. واحد من حلب يرى إنه مصر من ديار الإسلام ليست بلدا آخر، جاءها الكافر سواء كان فرنسي ولا إنجليزي ولا ألماني ولا أمريكي، جاءها الكافر فاحتلها، رأى هو أن عليه واجبا في الجهاد، فجاء من حلب حتى تحين لكي يغتال قائد الحملة الفرنسية، زي وزي الحجازيين اللي كانوا موجودين في مصر وقاوموا الاحتلال الإنجليزي، زي وزي المغاربة اللي قاوموا، زي وزي الجاويين بتوع ماليزيا وإندونيسيا اللي كانوا موجودين في الأزهر وقاوموا الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الأجنبي يا شيخ مراد بدل ما يواجه المسلمين كأمة واحدة عمل على تقسيمهم إلى هويات وإلى أوطان. ففي فترة الاحتلال الإنجليزي سعى هذا الاحتلال من خلال الأثريين والرحالة والمؤرخين إلى استنبات وإعادة إحياء هذا التراث القديم، فبقى المصريين عارفين أنهم فراعنة وبيحاولوا ينتموا إلى الفراعنة، وبقوا الشاميين بيحاولوا ينتموا إلى الفينيقيين، وبقوا العراقيين جذورهم ضاربة في الحضارة وعندهم يعني إحنا المصريين كنا شايفين الأثار الفرعونية قبل كده إيه؟ جماعة وثنيون أنقذنا الله منهم بالفتح الإسلامي والحمد لله صرنا كلنا موحدين، ودي من أصنام القرون الغابرة. لكن المصري صاحب الهوية الوطنية المصرية يرى إنه هذه الأصنام والأوثان هي دلائل

0: العظمة ودلائل القوة ودلائل الفخر ومبعث مجد، وينبغي أن نحفظها. وفي كتاب لطيف جدا جدا اسمه حديث عيسى بن هشام لأديب مصري اسمه محمد المويلحي، كان يقارن فيه بين المجتمع المصري لما دخلت عليه الحداثة والأفكار دي، بقى شايف إزاي كل حاجة، بقى شايف إزاي الفراعنة. يعني هو عمل حوار بين واحد بداية الكتاب كده، واحد دخل غيبوبة وبعدين صحي بعد 70 سنة، فبدأ يقارن الأفكار التي غزت. إحنا شايفين إزاي الطب، شايفين إزاي الحضارة، شايفين إزاي الآثار الفرعونية، شايفين. فلذلك الذي جعلنا ننقسم إلى هويات ويحاول كل بلد استنبات هويته القديمة هو الاحتلال الإنجليزي، لأنه بدل ما يقاوم أمة إسلامية فيكون احتلاله لمصر مستفزا للي في إندونيسيا ومستفزا للي في طنجة، لا، أنا لما أحتل مصر يبقى إيه؟ بستفز الناس اللي في مصر اللي عندهم الهوية المصرية. وهذا الصراع ما زال مستمر حتى الآن. أنت الآن ترى غزة، غزة السياق السياسي، الدولة التي نحن فيها هي الدولة المصرية التي أنبتتها هذه الفكرة الوطنية، ترى أنه من واجبها الدفاع عن أمنها القومي بأن تقيم الحدود والأسوار على رفح علشان ما حدش من غزة يتسرب إليها. دولة أخرى في الضفة الغربية مثلا زي الأردن ترى أنه لا تتدخل في هذا الأمور، ويجب أن تشدد أيضا الأسوار على حراسة الحدود. فبالتالي التاريخ جزء من الهوية، جزء من الهوية. فكون أنك ترى نفسك مصري غير أنك ترى نفسك مسلم. فلأجل هذا يجب أن ننتبه إلى هذه المعاني. طيب الناس اللي ما عندهمش تاريخ هل ينتحروا؟ هو حقيقة ما فيش حد ما عندهش تاريخ. أهم حاجة هو شايف نفسه إزاي. يعني ما فيش ناس وجدوا أو نبتوا بدون تاريخ. هو الناس إما أنهم سجلوا تاريخهم، وغالبا الناس اللي سجلوا تاريخهم هم الذين كانوا موجودين في أراضي صالحة للحياة المستقرة، يعني موجودين على ضفاف الأنهار مثلا اللي هي مواطن نشأة الحضارات الكبرى. إنما بقية الناس وكانوا موجودين لهم تاريخهم ولهم عاداتهم. تمام، هل الإنسان، وهذا هو الذي جاء به الإسلام يا شيخ مراد، هل الإنسان أسير وحبيس وسجين للأشياء التي ولد بها؟ يعني أنا طالما ولدت مصريا فيجب أن أكون وطنيا مصريا قوميا منغلقا داخل هذه الحدود، ولا الإنسان عنده القدرة على الانتقاء والاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والأصلح؟ فاللي بيحاول يحبس الإنسان في هوية مغلقة ولد بها، في لونه، في جلده، في لغته، في أرضه، دي حقيقة محاولة التعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الحيوان، لأنه يريد أن يقصره على أمور هو لم يختارها. أنا لم أختر أن أولد مصريا ولا عربيا ولا بهذا اللون. الإسلام فتح، أو الإسلام نظرته للإنسان نظرة أوسع من ذلك، إنه الإنسان هو الذي يستطيع أن يختار هويته. فالإسلام يجمع العربي ويجمع الحبشي ويجمع الفارسي ويجمع الرومي والتركي والشركسي والأمازيغي، وكل هؤلاء يرون أنفسهم أمة واحدة. طيب إذا في حد حتى عايز يخرج من هذه الأمة وعايز يرتد، يملك أن يرتد ويخرج حقيقة. يعني عمليا من أراد أن يرتد ويخرج من الأمة وشايف مثلا أن دينا آخر هو أفضل، ولا شايف أن قوما آخر هم أفضل، ينزع نفسه من الأمة الإسلامية ويلتحق بالأمة التي يريد. فهذا المعنى الإنساني الذي يجعل الإنسان هو القادر على اختيار هويته، والقادر على، بما أنه اختار هويته فهو بيختار تاريخه. تمام، فهذا هو المعنى الأسمى والأرقى والأليق بالإنسان.
1: أنت بتعرف سيد محمد، هذا السؤال هو الذي يتسلل أو تتسلل منه فكرة الأفضلية والأسبقية. يعني أنا شايف حالي فرعوني ولا بابلي ولا كذا، وأنتمي إلى ذاك التاريخ الضارب في القدم، حتى أرى نفسي عليك، حتى أصرف لك عبارة أو روشتة تتدخلش في شؤوننا، أو أنت مين مشان تحكي بالتاريخ تبعنا. يعني وما بتضلكش تدحش هيك، تدخل الإسلام في كل جملة بتحكيها وكل عبارة بتحكيها. خلاص احنا كلنا مسلمين يا أخي، بس احنا بالأخير مثلا أمازيغي يا أخي، تدخلناش بأي شيء ثاني.
0: صحيح،
1: فهاي العبارة يعني بشعر إنها هي عاملة عقدة حقيقية على الأرض.
0: هو كل فكرة وطنية وكل فكرة قومية هي في حقيقتها فكرة عنصرية، ويترتب عليها كل المشاكل العنصرية اللي انت شايفها من التعامل مع اللاجئين، وسواء انا مش بتكلم على يعني على أوروبا بس، لا في أي مكان آخر. يعني مثلا إذا بنتكلم على تركيا، احنا موجودين في تركيا، ما الذي يجعل قضية اللاجئين قضية ساخنة؟ إن في ناس شايفين نفسهم أتراك. طيب ما الذي يجعل قضية اللاجئين في أوروبا قضية ساخنة؟ في ناس شايفين نفسهم أوروبيين بيض مسيحيين، ودخول اللاجئين وتسهيل لدخول اللاجئين يسبب تغير الثقافة. بلاش اللي شايف مثلا المصريين في الفترة الأخيرة بعضهم مش عايز سودانيين ومش عايز يمنيين ومش عايز سوريين، برضو عشان في نزعة وطنية بتقول إحنا المصريين ودي أرض المصريين. كل نزعة وطنية قومية هي في حقيقتها نزعة عنصرية، وهذا خطر، هذا خطر، لأنه كل الناس معرضة أصلا إلى أن تتقلب بها الأحوال. ولذلك أرجع إلى القول بأنه ما جاء به الإسلام هو نزع هذه الأشياء وجعل الأفضلية للتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش علشان تتفاخروا، مش علشان تتمايزوا وتتقاطعوا، لا لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالخروج من الهويات التي أورثناها أو التي فرضت علينا أو التي اكتسبناها بالمولد وباللون وبالعرق إلى الهوية التي نختارها والتي تحاكم الإنسان إلى أعماله إلى أخلاقه، هي الأليق بالإنسان وهي الأفضل للإنسان حقيقة. كل هذه القوميات هي نوع من الجاهليات.
1: نعم. نعم نعم. يعني يا صديقي العزيز، أعمارنا مكتوبة وأرزاقنا مقسومة.
0: نعم.
1: لا تتعب نفسك. أنتقل إلى السؤال الثالث. نعم. أستاذ محمد، السؤال الثالث يعني بيطرحه كثير طبعا من الشباب، يعني فكرة الثقة بالتاريخ.
0: نعم.
1: وتحديدا التاريخ الإسلامي، ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي علما أنه التاريخ كله أو تواريخ الشعوب كلها مليئة بالخرافات، مليئة
0: أساطير مبالغات
1: يعني مبالغات. أيوة بالضبط. وبالتالي أنا كمسلم كيف أثق في هذا التاريخ؟
0: سؤال مهم وسؤال يعني في صميم المطلوب. وخلينا نضيفه إلى كمان السؤال الأولاني اللي هو بيقول لك أنا يعني كيف أثق بالتاريخ وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني. فلذلك خلينا نقول إيه اللي خليني أثق بالتاريخ الإسلامي وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني. شوف يا سيدي، صلي على النبي.
1: اللهم صلي على سيدنا محمد.
0: أحد المزايا الموجودة في الأمة الإسلامية أو الفرائض يعني التي تفرضت بها الأمة الإسلامية هو إنه الدين هو الذي صنع الحضارة. الدين هو الذي صنع الحضارة. أنت عارف كتاب مايكل هارت اللي هو الخالدون 100 أعظمهم محمد أو أعظم 100 شخصية تأثيرا في التاريخ، كان بيقول أنه اختار سيدنا محمد رقم واحد الأعظم تأثيرا في التاريخ. ليه يا أستاذ مايكل؟ هو بيقول حتى الناس هتسألني وباعتبار أن أنا مسيحي إزاي اخترت محمد وقدمته على عيسى. فبيقول لأنه محمد هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. على المستوى الديني محمد مؤسس دين عظيم، وعلى المستوى الدنيوي محمد مؤسس دولة وحضارة عظيمة. بقية الناس عبر التاريخ يعملوا ده يعملوا ده، إنما ما حدش عملهم الاثنين مع بعض. يعني الأديان الكبرى زي المسيحية وزي اليهودية لما ننظر في سير المؤسسين، موسى عليه السلام مات في التيه قبل أن يقيم دولة، تمام؟ سيدنا عيسى حتى في الرواية النصرانية، طبعا نحن عندنا المسلمين أن الله رفعه إليه، لكن في الرواية النصرانية أنه مات مصلوبا، يعني فشلت حركته بالنسبة للواقع السياسي. طيب، وبالتالي فالعظماء إما عملوا أديان عظيمة أو عملوا حضارات عظيمة بدون أديان. يعني الراجل زي الإسكندر المقدوني، ولا واحد زي جنكيز خان، ولا واحد زي دارا، يعني الأبطال بتوع التاريخ دول عملوا حضارات لكن ما عملوش أديان. ولذلك يا مولانا اللي يهمنا احنا بقى في ايه؟ في لماذا أضرب هذا الكلام؟ علشان أقول

0: أنه التاريخ أحد فرائده المميزة والمهمة أنه نشأ للحفاظ على الدين وليس لتمجيد الدولة ولا لتمجيد الحكام ولا لخدمة الحضارة. التاريخ الإسلامي بداية نشأته هو أنه نشأ ليحافظ على الدين. يعني مثلا تفتح كتاب زي كتاب تاريخ خليفة بن خياط، واحد من أوائل المؤرخين، توفي سنة 240 هجرية، يعني قبل منتصف القرن الثالث، يقول لك والتاريخ يعرف به الناس. يعرف به الناس إيه؟ تقول لي بقى سؤال لك، لا لا لا، يعرف به الناس موعد حجهم وصلواتهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم. الراجل اللي بيعمل التاريخ ده بيقول لك التاريخ ده فايدته إن الناس تعرف الأوقات المكتوبة عليها، تعرف تحج إمتى، تعرف تصلي إمتى، تعرف الديون اللي عليه إمتى يجي تاريخ تسددها، يعرف عدد النساء مثلا، واحدة رايح يتجوزها أو واحدة هتطلقها، يعرف إمتى إيه طلقها وإمتى ينفع يتجوزها. فالتاريخ الإسلامي لم ينشأ أصلا لمحاولة نفاق الحاكم ولا لمحاولة ترسيخ الحضارة ولا ولا ولا ولا. يعني الواقع دلوقتي بيزور قدام عينينا ليه؟ لأن في قوة سياسية حاكمة عايزة تسوق رواية معينة للتاريخ، فهي عاملة برامج التوك شو وعاملة مسلسلات وعاملة كتاب صحافة بيخدموا الرواية السلطوية، الرواية التي تريدها السلطة. لكن التاريخ الإسلامي لم ينشأ لذلك. نفس الكلام اللي قاله خليفة بن خياط ده قاله الطبري شيخ المؤرخين في كتابه، طبعا بينهم حوالي 80 سنة أو 70 سنة، لأن الطبري مات 310، لا قصدي 90 سنة، وخليفة بن خياط مات 240. إنه برضو فائدة التاريخ هو معرفة الإيه. طيب تروح للسخاوي، واحد عند القرن التاسع الهجري، أنا بقول لك دول متقدمين، السخاوي بقى بتاع القرن التاسع الهجري ده، وهو بيقول إيه فائدة التاريخ؟ فبيقول إنه من فوائد التاريخ معرفة تواريخ الأئمة والرواة، مواليدهم ووفياتهم. هو قال طبعا النساء وانقضاء عدد المحل الدون، وفرح أضاف عليهم كمان نحن نبقى عارفين الإمام ده تولد إمتى ومات إمتى، الراوي ده تولد إمتى ومات إمتى، وقال لك إيه وما يلحق بذلك من الحوادث الجليلة. فالمسلمين لما بدأوا يعملوا علم التاريخ بتاعهم كانوا بيعملوه علشان حفظ الدين وفهم الدين وضبط الدين. أنا قلت لك السخاوي وهو بيقول معرفة أئمة رواة، فاتني حتة كان المفروض أقولها، يقول لك ويعرف به الناسخ والمنسوخ من الأخبار. إحنا عندنا آيتين أو عندنا حديثين متعارضين، فإحنا بنعرف التاريخ علشان نعرف مين الحديث الذي نسخ الحديث اللي فات. يعني مثلا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد كده يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في آية هي بتقول لك ما تصليش وانت سكران، وآية بتقول لك ما تشربش الخمر خالص. إن المسلمين بدأوا يبحثوا في التاريخ عشان يعرفوا مين الآية اللي قبل التانية. الآية دي لو كانت قبل دي يبقى كان الخمر بيتم تحريمه بالتدريج، فالأول منع منه المسلمون وهم يصلوا، وبعدين منعوا منه تماما. طب لو كانت دي قبل دي، يبقى الأول نزل التحريم الكامل وبعدين إيه رخص في وقت في غير وقت الصلاة. المسلمين عملوا التاريخ علشان كده، علشان يعرفوا ماذا يريد منهم ربهم وماذا يقول لهم نبيهم. ما عملوهوش علشان يدعموا به سلطة قائمة. وعلشان كده التاريخ الإسلامي هو جزء من العلوم الإسلامية اللي نشأت لحفظ الدين، مش جزء من العلوم السياسية، مش جزء من، يعني لم تكن بدايته انه في سلطان كلف مؤرخا بالكتابة، ده ممكن يحصل بعدين، بس قصدي اقول بداية نشأة التاريخ الإسلامي هو محاولة حفظ الدين، فهم الدين، ضبط الدين، بس هو ده المطلوب.
1: لكن هيظل في عنا شاب
0: هيظل
1: في عنا شاب بيحكي لك طيب كويس انتوا رويتوا لنا التاريخ، لما انا مشكلتي معكم يا مؤرخين كيف اثق
0: صح
1: في التاريخ، يعني انا كيف اتاكد انه عن جد صلاح الدين حرر بيت المقدس؟ انت لهذا الحد، يعني كيف اتاكد انه قطز يا اخي دخل في عين جالوت ومعقول يعني فازوا عليهم؟ وهذولك يعني بيشكك في اشياء مركزيه اساسيه.

0: هويت في تاريخنا الإسلامي من باب فكرة أنه ممكن يحكي لك هذا مش قلم، هاي سواك ولا أي شيء آخر.
1: وطبعاً إحنا لو وصلنا
0: الثقة هاي في التاريخ هي اللي يعني قصدي أمة تمتلك علم مثل علم الحديث، يعني أيوة. كيف لها يعني أن يزور تاريخها أو أن لا نثق به؟ يعني لا يمكن.
1: صدق. ما هو أنا بحاول أجاوب في هذا السؤال عن إيه؟ عن إيه الحاجات اللي موجودة في ذهن طارح هذا السؤال، اللي بيطرح هذا السؤال في ذهنه إنه هو شايف الواقع يزور قدامه، وشايف اللي بيكتبوا التاريخ زي ما بيكتبوه في الأفلام والمسلسلات والبرامج والصحافة شايفهم كتبة مأجورين، وشايفهم عايزين فلوس من الحاكم أو منافقين، فبالتالي بيزوروا الواقع اللي هو شافه بعينه. يعني هو مثلا شاف مذبحة كان موجود في الثورة المصرية ولا السورية ولا غيره، فشاف مذبحة حصلت، لقاها في التلفزيون ما حصلش حاجة، أو لقى المقتولين في التلفزيون هم اللي إرهابيين مثلا، وشاف اللي بيعمل كده بيعمل كده وهو واخد فلوس واخد وضع اجتماعي. فأنا بحاول أجاوب على الأشياء اللي هي إيه اللي في دماغه. فأنا عايز أقول له بداية إنه لما نشأ علم التاريخ عند المسلمين نشأ ملهوش علاقة بتثبيت أو ترويج أي رواية سلطوية وسياسية. دول ناس بدأوا يعملوا التاريخ دول علشان يفهموا دينهم هم، ولما عملوا التاريخ علشان يفهموا دينهم هم فكانوا على هذا القدر من الدقة التي صنعوا بها علم غير موجود عند كل الأمم اسمه علم الإسناد. أنت دلوقتي جاي تقول لي قال رسول الله كذا، تعال بقى أنت من أين عرفت أن رسول الله قال كذا؟ فبتقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله. العلم هنا يعمل إيه؟ يجيب فلان وفلان وفلان ويروح يتأكد يدور في كل واحد فيهم الراجل ده كان إيه ظروفه في الدين، كان إيه ظروفه، عنده دين ولا ما عندهش دين، ولا بيشترى بالفلوس، ولا ممكن يكذب علشان مصلحته، ولا كان ليه مصلحة في رواية هذا الحديث، كل واحد. وبعد ما نقول كل واحد احنا عندنا فهرس لكل واحد دلوقتي، نروح نبحث في الاتصال، يا ترى ده قابل ده فعلا ولا ما قابلهوش؟ فده ساعتها يقول لك موالد ووفيات الأئمة والرواة، تمام؟ امتى ده قابل ده؟ طيب وبعد ما قابله الاتصال، هذا الاتصال في كل السند ولا الاتصال في حصل هنا انقطاع ولا حصل هنا اعضال ولا حصل ده تفاصيل بقى في علم السند. طيب بعد ما نخلص الراجل ده وطلع الاسناد نظيف، نرجع ندور في المتن، المتن اللي هو الكلام الذي قاله هذا، هل هذا الكلام عورض بأقوى منه؟ عندنا إسناد تاني أكثر قوة منه وأكثر متانة منه وأكثر شهرة منه بيعارض الكلام ده ولا لأ؟ طيب لو حصل فيه معارضة بقول إن الإسناد الأولاني ده شاذ، خالف ما هو أوثق منه. وأحيانا يبقى الإسناد نظيف والمتن نظيف، يعني الإسناد نظيف مفوق، ويجي المحدث يقول لك لا الحديث ده مش صحيح، الحديث ده فيه علة. ايه هي العلة دي؟ العلة دي عيب لا يمكن وصفه بقاعدة عامة. العلة دي تفاصيل صغيرة لا يمكن ادراجها تحت قاعدة عامة، زي كده لما بيضربوا بها مثل، زي لما الرجل الجواهرجي يمسك الذهب ويقول لك لا ده ذهب فلسو، او يمسك اللؤلؤة او الماس ويقول لك لا ده ايه ده ازاز مش ماس. عرفتها ازاي؟ بالخبرة، ملهاش قاعدة عامة، كل حاجة وليها ايه؟ وليها العيب الدقيق فيها. طيب التاريخ الإسلامي نبت من شجرات البحث في الدين الإسلامي، في ضبط العلوم الإسلامية، فعلشان كده التقاليد العلمية التي سادت، التقاليد العلمية التي سادت في البيئة الإسلامية، تقاليد إنه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسند. يعني إيه اللي يخلي مثلا تاريخ الطبري مليان وحدثني فلان عن فلان عن فلان؟ إيه اللي يخليه كده؟ لأنه لو كتب من غير حدثني محدش هيهتم ياخد منه تاريخه، البيئة العلمية لا تقبل بهذا. يشبه إيه مثلا؟ زي لو أنا دلوقتي كتبت، يعني أنا دلوقتي لو كتبت كتاب، أنا أقدر دلوقتي أكتب كتاب وراح منزله على المطبعة، ولا حد محدش له الحق، يعني أنا أقدر كتاب، ومش كتاب حتى، أقدر أكتب على الفيسبوك

0: هذا الوضع يا مولانا زمان كان اسمه أنك تروي بالسند، فيش حاجة اسمها تقول من دماغك. كل رواية تروح تقول من حدثك عن من عن من عن من إلى منتهى هذه الرواية. يبقى إذن إحنا كان عندنا بيئة علمية لا تقبل القول بدون مصدر، وبيئة علمية تتشكك وتتريب ولا تقبل إلا من الصادقين، ما تقبلش إلا من الصادق ذوي الدين والأمانة والضبط والكفاية يعني. وعندك فدلوقتي وعندك أصلا أنه يعني مقصود هذا العلم كان لخدمة الدين ولحفظ الدين ولضبط الدين، ما كانش لخدمة حد من الناس. هذا الجو العلمي المنتشر في صدر الإسلام هو الذي جعل التاريخ الإسلامي أكثر التواريخ موثوقية بين كل الأمم، وبقى عندنا علوم انفردنا بها بين كل الأمم، اللي هي مثلا زي علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل وعلم طبقات الرجال، دي مش موجودة في أي مكان. لذلك مثلا واحد زي الإمام ابن حزم يقول إنه من أدلة إنه الإسلام صحيح إن إحنا ما عندناش أي وسيلة للتأكد من قول أي نبي إلا في الحالة الإسلامية بس. يعني ما تقدرش تقول، ما حدش يقدر يقول قال موسى ويعرف يجيب مصدر نستدل به استدلالا علميا، يعني الأناجيل والتوراة وغيرها، الأقوال المنسوبة لكونفوشيوس ولا الأقوال المنسوبة لبوذا ولا غيره، كل دول ما فيش وسيلة علمية تقدر تقول فعلا بوذا قال كذا فعلا موسى قال كذا، ما فيش، لأنه في انقطاع في الأسانيد وانقطاع في فترات مجهولة. فبيقول لك من أدلة صحة الإسلام إنه هو الدين الذي يمكن الاستدلال على صحته بطريقة علمية بس، ما فيش حاجة تاني.
1: وبالتالي يعني بعد كل هذا الجهد وهذا التعب، هذا العلم اللي أبهر العالم، هذا الراوي للتاريخ سنضيف شعار كبير عنوان كبير أنه وهو يؤرخ وهو يكتب لديه قاعدة أساسية، ما يلفظ من قول
0: إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
1: وبالتالي كيف تشك عزيزي بعد كل هذا الكلام في قصة أنتوا يا أخي تاريخكم مزور؟
0: طبعا أنا أرجع وأقول يا أخ مراد أنه مش معنى كده أن كل ما روي في التاريخ الإسلامي صحيح، لا، أنا بقول أنه كل ما روي في التاريخ الإسلامي لدينا القدرة على فحصه، لكن إحنا بشر.
1: حتى لو طالت المدة أستاذ محمد؟
0: طالما هو مهم. إزاي؟ هقول لك، أرجع لك بس أكمل الجملة دي. أنا بقول ما روي في التاريخ الإسلامي، البيئة العلمية الإسلامية عملت تقاليد علمية زي الرواية بالسند علشان يبقى عندنا القدرة على فحصه. طيب الحاجة المروية بغير سند تظل مشكوكا فيها، ونفضل نحاكمها ونشوف توافق الصحيح ولا لا توافق الصحيح، أو متشككين فيها ونفضل على ريب منها. هذا التقسيم يا مولانا مش موجود في أي مكان آخر، لكن إحنا بشر، فقد يخرج عندنا الكذاب ويروي عندنا الكذاب ويروي عندنا من يبالغ. بلاش، ممكن يبقى حتى الواحد صالح لكن ما عندهوش القدرة على الضبط والذاكرة القوية، فيروي أشياء نسيها أو يروي أشياء اختلط عليها. كل ده موجود في تراثنا الإسلامي، لكن الميزة في تراثنا الإسلامي إن الآلية المنهجية موجودة وقائمة لفحص كل هذه المرويات. وهذه الآلية والمنهجية يعني كما قلت لك هي آلية ومنهجية أصلها الدفاع عن الدين مش الدفاع عن حد تاني. ولذلك المحدثين هم الذين قالوا مثلا بأنه أحاديث في فضل عائشة وفي فضل خديجة وفي فضل فاطمة وفي فضل أبو بكر وعمر أحاديث ضعيفة. ليه يا جماعة؟ مش دول أئمة الإسلام ومش دول بنات النبي ومش دي زوجة النبي؟ بس الحديث ضعيف لأنه هو شغال بمنهجية علمية، هو ما بيفوتش الحاجة لما تبقى حلوة وبعد كده لما تبقى وحشة يروح، لا، هو عنده منهجية علمية. هل قال رسول الله كذا ولا ما قالش؟ حتى لو كان الحديث الذي في فضل أبو بكر وعمر ده يستحق أبو بكر وعمر، لكن هو قاله ولا لم يقله؟ دي مسألة علمية ملهاش علاقة بالمتن نفسه. ولذلك كثيرا ما تسمع عند المحدثين مثلا قولهم حديث ضعيف ومعناه صحيح، المعنى جاءنا من آية قرآنية أو من حديث صحيح، لكن الحديث ده بالألفاظ دي ضعيف لا نعرفه إلا من طريق

0: أنه هو ضعيف. فبالتالي فعمل الرواه يعني عمل العلماء وعلى مستوى الرواه على مستوى تحقيق التاريخ كان عملا علميا متينا، لأن احنا برضو جمعنا بين أمرين. واحد زي الطبري قال لك أنا الكتاب بتاعي ده عامل زي الأرشيف، مش كل اللي فيه صحيح ومش كل اللي فيه أنا أقبله، كتب كده في المقدمة، قال وما يكون في هذا الكتاب مما يستشنعه قارئه أو ينكره سامعه فليعلم أنما أديناه كما أدي إلينا. قال لك الكتاب بتاعي ده أرشيف. فبالتالي إحنا بقيت عندنا الميزتين، ميزة الجمع وميزة القدرة على الفحص. يعني دلوقتي أنا هحتاج مثلا في التاريخ المصري ولا التاريخ السوري ولا التاريخ طوفان الأقصى، واحد جي وقال لي أنا دلوقتي عملت لك أرشيف الصحف المصرية والصهيونية والأردنية والسورية، أنا عملت أرشيف وكتب لك في الأرشيف مثلا يعني قال أحمد موسى ولا قال عمرو أديب ولا قال، أنت كده عندك مستين، إن الخبر موجود المعلومة لم تضع، لكن عندك أيضا القدرة على إيه؟ على تقييمها. صحيح بعد 200-300 سنة هيجي اللي بعد 200-300 سنة ما يعرفش الفرق بين حازم وإسماعيل وبين عمرو أديب، يقول لك يعني بالنسبة له قال مصطفى بكري مثلا زي قال حازم وإسماعيل، ساعتها ده هيبقى محتاج يرجع لعمل المحدثين اللي قالوا عن حازم وإسماعيل مثلا ثقة ثبت صدوق، أو اللي قالوا على عمرو أديب هذا كذاب وضاع ومنافق. فإحنا عندنا في تاريخنا اجتمع الأمران، الجمع والحشد، وفيه آلية القدرة على الفحص. وعلشان كده تاريخ الطبري، مش الطبري ده مات قبل 1100 سنة، إلى الآن في دراسات تكتب عن تاريخ الطبري، صحيح ده تاريخ الطبري، ضعيف تاريخ الطبري، زي اللي عملها الدكتور محمد بن طاهر البرزنجي، أو مثلا يجي واحد زي الدكتور يحيى اللي يكتب لك إيه مرويات أبو مخنف في تاريخ الطبري، راوي معين كده ويروح يقارنها بغيرها من المصادر، أو مرويات سيف بن عمر في فترة الفتنة في تاريخ الطبري زي ما عمل الدكتور خالد الغيث. يبقى احنا عندنا هو لغاية بعد 1100 سنة من وفاة الطبري لدينا القدرة على أن نقيم ونستفيد من عمل الطبري، اللي هو لو كان بدون إسناد زي تواريخ كل الأمم، يعني أنت دلوقتي أي تاريخ لأي أمة أخرى ما عندكش القدرة على أن أنت تعرف الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة.
1: وهي المنهجية مفقودة في الأمم الأخرى تقريبا.
0: مفقودة طبعا، ما عندهمش.
1: وعليه هاي نقطة بتعطينا الآن انطلاقة قوية للثقة بتاريخنا.
0: طبعا طبعا، لكن هذا أرجع وأقول أنه علم لا يستطيع أن يدركه إلا المتخصصون فيه، زيه زي أي علم، يعني زيه زي الطب زي الصيدلة زي الهندسة. يعني مش أي حد هيمسك تاريخ الطبري ولا ابن الأثير ولا غيره هيبقى عنده القدرة على تقييم، لا، هو هيبقى إنسان مثقف عادي يرجع إلى المختصين علشان يبقى فاهم الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة، ما الرواية دي يعني طب إيه اللي حصل، استخلص لي الصحيح، أو إيه اللي حصل مثلا في فترة الفتنة بين الصحابة علشان الروايات فيها كثيرة، وهكذا. يعني هو في النهاية علم، بس الثقة بالتاريخ الإسلامي بشهادة كل الباحثين يا شيخ مراد، يعني بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم، التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير، ليس له نظير. نعم، الوسيلة دي مش موجودة عند أي أمة من الأمم. فضلا عن، ودي حتى هنرجع لها كتير ونحتاجها كتير، إنه الحالة العلمية الإسلامية لم تكن متأثرة بالسلطة، أو بلاش أقول لم تكن أقول كانت أقل الحالات العلمية تأثرا بالسلطة. يعني أنا قلت إنه الدين هو الذي أنشأ الحضارة، العلماء المسلمين ما كانوش جزء من السلطة، العلماء ما كانوش جزء من مؤسسات السلطة. يعني السلطة الإسلامية ما كانش عندها وزارة تعليم، ما كانش عندها وزارة ثقافة، ما كانش عندها وسيلة إعلام تبث فيه ما تريد، لا ده ما كانش موجود. بينما غالب الأمم الأخرى العلم عندهم كان جزءا من السلطة، الحالة العلمية كانت ممسوكة سلطويا. يعني الطبري لما ألف تاريخه هذا حد قال له ألف تاريخ؟ يعني حد في سلطان قال له ألف تاريخ؟ ما فيش، ألفه نفسه. طيب هل ما حصلش أن في سلطان قال لك ألف تاريخ؟ حصل، ان في سلاطين قالوا ألفوا تاريخ، بس احنا عارفين هم مين. وأحيانا بعض المؤرخين هؤلاء زي في تاريخ الصابي التاريخ المشهور كلفوا يعني الملك البويهي أنه يؤلف تاريخا في الدولة البويهية، فواحد دخل عليه قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له أكاذيب ألفقها وأباطيل أنمقها. لدرجة أنه يا رب سبحان الله، إما مرجليوث أو غيره، سبحان الله أنا نسيت الاسم الآن، ولكن واحد مستشرق كان يقول لقد أبدى المؤرخ المسلم السلطوي اللي هو رجل موجود في السلطة درجة عالية من الاستغلال، حتى التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع السلطة مش على غرار التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع أوروبا وبتوع الهند وبتوع الصين ولا اللي بيكتبوه دلوقتي بتوع الدول المعاصرة. يعني هو لما بص في الإنتاج المكتوب لقى إنه يعني مش منحاز للسلطة كما يتوقع من مؤرخ موجود في بلاد السلطة.
1: احنا ممكن نلاقي في مصر اليوم مؤرخ يبرز مثلا دور السيسي في الطوفان ويلمعه انه هو وقف على الحياد وظل مدة سنة ونص ماسك البلد كويس وما صارش فيه اي انفلات، يعني ياخذ هذا الجانب ويطلع لنا تاريخ هيك بعد 100 سنة.
0: والله شوف، انت في مصر عندك احتمال من 2، اللي هيعرف يكتب تاريخ فده يعني يتصدر في الاعلام، عنده رأي آخر يا إما يروح يكتبه من برة يا إما هيكتبه في السجن، ما فيش حلول أخرى. أنت عارف الراجل اللي هو رفع علم فلسطين في المدرجات؟
1: نعم،
0: تم القبض عليه. فقصد أقول لك أنا بأضرب هذا المثل يا أخ مراد، أنه حتى المؤرخ اللي كان موجود في أروقة السلطة في تاريخنا الإسلامي نتاجه التاريخي لم يكن متأثرا بالسلطة كما يتوقع، حتى أنه هذا المستشرق مرجليوث في غالب ظني يقول لقد أبدأ المؤرخ المسلم استقلالية يعني غير متوقعة بالنسبة للسلطة.
1: نعم. طيب، أنا شاب بسيط وبدنا نلم هذا الجواب في سطر، شو منحكي؟
0: كويس، والله بارك الله فيك. عايز أقول أنه الأسباب التي تؤدي إلى تزوير التاريخ أغلب هذه الأسباب لم يكن موجودا في حضاراتنا الإسلامية، تمام؟ لأن حضارتنا الإسلامية أولا نشأ فيها علم التاريخ لكي يحافظ على الدين مش لكي يخدم السلطة، ولأن اللي كتبوا التاريخ الإسلامي في غالبهم كانوا علماء وعلماء دين، بمعنى إنه هم في نفسهم كانوا على قدر من التربية الأخلاقية وبيئتهم كانت على قدر من التربية الأخلاقية. يعني احنا أشهر المؤرخين في عالمنا علماء فقه، يعني الطبري شيخ المؤرخين هو نفسه شيخ المفسرين، هو نفسه صاحب مذهب فقهي. قصدي أقول ما كانش هيبقى عالم لو إنه كذاب أو لو إنه منافق، لن يتنسم ذروة مجلس العلم وكرسي العلم، لأنه العالم في حضارتنا الإسلامية أنت دلوقتي لما بتلاقي شيخ كذاب بيسقط من نظرك وما تستفتيهوش. فالبيئة العلمية أغلب اللي كتبوا تاريخنا علماء، الطبري، ابن كثير، الذهبي، الناس دي كانوا مفسرين وكانوا قراء وكانوا فقهاء فوق كونهم مؤرخين. فأنا بقول إنه التاريخ نشأ أصلا داخل العلوم الإسلامية لم يكن متأثرا بالسلطة تأثيرا كبيرا، طبعا التأثر موجود لأنه إحنا بشر، اللي عملوه كانوا علماء وكان هدفهم حفظ الدين وضبط الدين، وبعد كده كانوا عاملين منهجية لفحص هذه الروايات التاريخية بالذات في صدر الإسلام، اللي هو لأن إحنا ناس بعض تاريخنا دين وبعض ديننا تاريخ. إحنا المسلمين فترة النبي وفترة الخلفاء الراشدين دي مش مجرد تاريخ بالنسبة لنا، لا دي دين. إحنا عايزين نعرف النبي قال إيه وعمل إيه، وعايزين نعرف الخلفاء الراشدين قالوا إيه وعملوا إيه، علشان ده بالنسبة لنا دين مش مجرد تاريخ مش مجرد حكايات، دول ناس إحنا بنقتدي بيهم. فعلشان نقتدي بيهم الحالة العلمية كانت حريصة جدا على تدقيق كل ما ورد عنهم وصدر عنهم، فبالتالي حجم الثقة في التاريخ الإسلامي ليس له مثيل في تواريخ أي أمة من الأمم مطلقا مطلقا. وهذا كلام لا جدل فيه، كلام ده احنا بنقوله دلوقتي لكن أهل العلم بهذا الموضوع يعرفون أنه لا جدل فيه.
1: نعم، وهذا ينطبق على المؤرخ المعاصر؟
0: لا ينطبق على المؤرخ المعاصر طبعا. لا، نقدر بقى نتابع مسيرة الأمة بعد ذلك علشان نقول إيه اللي حصل في كل أحقابها. يعني أنت عايز تقول إنه الرجل اللي كان موجود في البيئة الإسلامية المشبعة بالعلم والدين والتقوى.

0: زي الطبري ولا زي الذهبي ولا زي ابن كثير مثلا يشبه الموجود دلوقتي في جامعة عصرية؟ لا، ده واحد كان عايش في بيئة مختلفة، بمعايير مختلفة، بمستوى أخلاقي مختلف، بقدر من الدقة والضبط مختلف. لكن احنا دلوقتي بعد ما حصل الانهيار الكبير وبقت الجامعات بيتم التعيين فيها بقدر من الوسطة وبقدر من المحسوبية، وعندك نوع من الفساد والرسائل الجامعية تكتب أو تشترى، وعندك سلطة قاهرة لا تسمح برواية أخرى مخالفة لتاريخها، وعندك المؤرخ لو حب يبقى مستقل ما يقدرش يبقى مستقل، ده لازم يبقى أستاذ جامعة علشان ياخد مرتب. لا، تغيرت الظروف تغيرا كبيرا، ما تقدرش تثق في رواية المؤرخ المعاصر كما كنت تثق في رواية المؤرخ المسلم قديما. لا، الوضع مختلف تماما.
1: أستاذ محمد، احنا بالحلقة الأولى من بودكاست 100 سؤال في التاريخ طرحنا 3 أسئلة،
0: تمام،
1: وهيك انتهت الحلقة الأولى. هذه السلسلة التي نجيب فيها عن الملح والضروري أن نطرحه من أسئلة لكي نحصل على إجابات وبالتالي نتحصل على المعلومة التاريخية الصحيحة مسترشدين بها ما هو قادم إن شاء الله من حياتنا الحافلة بالأحداث كما أنتم تشاهدون وتسمعون. إذن كانت هذه الحلقة الأولى، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته، قادته وعلماؤه، أحداثه وأسراره، الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا، من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام،
5: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إشراقة نور في أثير الوطن.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا عيوني
2: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. في حلقة أو الحلقة الأخيرة، تعتبر الحلقة الختامية من برنامج من القلب اللي قاعد معاكم لمدة شهور، وقدمنا فيه عدة مواضيع وطرحنا فيها عدة مواضيع واستقبلنا فيها مكالمات، وأيضا الناس اللي علقت تعليقات. وأيضا ما ننسوش إن برنامج من القلب اليوم حيحكي على شيء مهم وتعتبر ختامها مسك، وبإذن الله الواحد الأحد أن يكون هالبرنامج ناجح. كالعادة يأتيكم في آخر موعد لليوم برنامج من القلب، معكم ملاك محمود كالعادة، ونتمنى إن شاء الله يا رب إن شاء الله حنتلاقوا بإذن الله، وحنقول لكم إن شاء الله بعد في نهاية الحلقة أمتى إن شاء الله حيكون الموعد. ولكن نبدأ حلقتنا على خير لكل من يسمع فينا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

تبدو حلقتنا زي ما تعودنا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. مساء الخير. لكن هالليلة مش زي كل ليلة، واليوم مش زي أي يوم، لأن الليلة هذه وإحنا نفتحوا في المايك ونجهزوا في الكاميرات للمرة الأخيرة في موسم من القلب، ومش حنسألوا شن صار أو شن صاير، وما نحكوش على موقف صار مثلاً، ونحاولوا دائما نلقوا إجابة لسؤال فعلا يهمنا ويهم حياتنا. الليلة بنوقفوا شوية ونتلفتوا للخلف للوراء، الليلة بنوقفوا شوية وبنرجعوا نشوفوا شن استفدنا اليوم من حلقات اللي فاتوا، نشوفوا الطريق اللي مشيناه، الكلمات اللي قلناها، الناس اللي مروا في حياتنا، المواقف اللي كسرتنا والمواقف اللي قوتنا، ونطرحوا سؤال واحد: شن خلينا ورانا؟ ومن هذا المنطلق عنوان حلقتنا الختامية اليوم حتكون عن الأثر. شن خلينا ورانا؟ شن الأثر اللي تركناه في قلب إنسان يسمع فينا؟ شن الكلمة اللي قلناها ونسناها وانتم ما زلتوا تتفكروا فيها؟ شن الموقف اللي بالنسبة لينا كان عادي، لكن بالنسبة لشخص تاني كان طوق نجاة؟ وشن الأثر اللي تركه فينا إنسان مر في حياتنا، يمكن هو نفسه ما يعرفش إنه غير حاجة فينا؟ لأن الإنسان مش دائما يعيش بعمره، أحيانا يعيش بأثره. الجسد يمشي، الصوت يسكت، اللقاء ينتهي، والأيام تتبدل، والأيام تبدل وجوهنا وحياتنا، لكن الأثر يقعد. كلمة حلوة تقعد. الكلمة الحلوة هذه ممكن تقعد في قلب إنسان 20 سنة، ممكن تنقذ روح كانت على وشك الانهيار. اعتذار متأخر ممكن يصلح حاجة كنا معتقدين إنها ماتت. وحتى الوجع أحيانا يترك أثر، أو دائما يترك أثر، لكن دائما يعلمنا دروس، يخلينا نعرف قيمة الناس اللي في حياتنا، قيمة أنفسنا، وقيمة الوقت، والقيمة إن إحنا ما نجرحوش قلب حد، لأن ما نعرفوش شنو المعركة اللي يخوض فيها من غير ما يقول من القلب. مش بس برنامج، من القلب كانت مساحة، مساحة نحكو فيها على اللي ساكتين عليه، على اللي نحسوا بيه وما نعرفوش كيف نعبروا عليه، على العلاقات، على الغيرة، على الحزن، على السكوت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على التوبة، على البيوت، على الناس، وعلى الإنسان اللي داخل كل واحد فينا. واليوم بعد كل هالمشوار وصلنا لآخر محطة، وهذه مش حلقة عادية، هذه حلقة الأخيرة من القلب عنوانها الأثر. أنا ملاك محمود، وإذ كانت كل حلقة من حلقات من القلب حاولت توصل لقلوبكم، فالليلة نبي نسألكم سؤال أخير. اليوم أنا نبي نسأل أسئلة أخيرة أو سؤال أخير: هل خلينا أثر في هذا البرنامج؟ هل شفتوا الأثر في حياتكم؟ كل واحد على حسب وجهة نظره. بداية نبدو دائما بموضوع الحلقة، شن هو الأثر؟ الأثر مش شرط يكون حاجة كبيرة، مش شرط تكون أنت غني ولا مشهور ولا عندك منصب ولا الناس كلها تعرفك. الأثر مرات يكون في أب كان كل يوم يقول لي ولده أنا نوثق فيك.
الأب يمكن أن ينسى هالكلمة هذه، لكن الولد كبر وهو مؤمن إنه هو يقدر. الأثر مرات يكون في أم كانت رغم تعبها ومرضها والأشياء اللي تقوم بها في حياتها تقول لبنتها ربي يفتح عليك. ممكن كلمة عادية، لكن البنت كل ما تضيق بها الدنيا والظروف تتذكر صوت أمها. الأثر مرات يكون حتى في معلمة قالت لطالب أنت تقدر وحتنجح، وممكن الطالب كان مقتنع أنه هو فاشل، لكن الكلمة هي اللي غيرت حياته. الأثر ممكن يكون حتى في صديق وقف جنبك في أسوأ أوقاتك وظروفك، حتى لو ما عرفش يحل مشكلتك، لكن وجودها بروحها ساد ويكفي، فيقول لك أنت مش بروحك، أنا معاك. وهذا الأثر. فرسالة لكل شخص يسمع فينا على أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، نبيك الليلة تسأل روحك من الشخص اللي ترك أثر في حياتك. مش لازم يكون الإنسان اللي تحبه أكثر، ممكن شخص وجعك هو اللي خلالك أثر. مرات حتى إنسان فخذلك وعلمك ما تعطيش الثقة بسهولة، وممكن شخص سامحته في يوم من الأيام وسامحك وعلمك إن الرحمة أقوى من الانتقام. وأحيانا ممكن حتى شخص فارقته وعلمك قيمة وجود الناس قبل ما يمشوا ويخلوا وراهم أثر. كل شخص مر في حياتنا خلى شيء وراه، حتى اللي يمشوا بدون وداع، حتى اللي يختفوا فجأة بدون أسباب، حتى اللي ظلمونا أحيانا، حتى اللي وقفوا معانا، كل واحد منهم خلالك سطر في قصة حياتك. لكن السؤال الأهم، أنت شن السطر اللي كتبته في حياة غيرك؟ وهنا لازم نوقف شوية ونقوله مش مهم الناس تتفكرك شن لبست، شن شريت، شن زاد عليك، ولا وين سافرت، ولا شن كان عندك أساسا. الناس تتفكر كيف خليتهم يحسوا هم معاك، هل حسوا بالأمان، هل حسوا إنهم مهمين فعلا، هل حسوا إنهم مسموعين، هل حسوا إن وجودهم ليه قيمة. لأن يعني الإنسان في النهاية يمكن ينسى كلامك، لكن صعب ينسى الإحساس اللي خليته فيه. نقصنا شوية بس في الصوت الخلفية. الأثر الطيب يعني مش بس الأعمال، حتى الأثر شن خلوا وراهم. والجميل في الحياة إن الأثر الطيب ممكن يستمر حتى بعد غياب صاحبة، صدقة، علم، كلمة طيبة، مساعدة، تربية، إنسان ساعدته في وقت وبعد سنين هو ساعد إنسان تاني، والثاني هذا ساعد إنسان ثالث، وانت حتى ما تعرفش إن الخير هذا بدأ منك انت من الأساس. هذا هو الأثر اللي ما يحتاجش إنه يصفق لك بيه حد. في فقرة تقول شن تبي الناس تقول عليك بعد ما تمشي. طبعا كلامي ما نقصدش به الموت، لا، حتى لما يطلع حد من حياتك أو تطلع حتى أنت من الإمكان، زي اليوم مثلا لما تخلي خدمة معينة، لما تنتهي علاقة
أي إن كانت علاقة اجتماعية، لما تسكر عليك الباب، لما تتغير دائرة أصحابك وأصدقائك، شن تبي يقولوا عليك؟ كان إنسان محترم؟ كانت تحترم في الناس؟ كان وجوده يفرق؟ كانت تسمعنا؟ ولا كان عنده قلب؟ مش لازم يقولوا عليك كنت أفضل واحد وأحسن واحد، ولا كنت شخص مثالي، لأن احنا مش كاملين، لكن يكفي يقولوا عليك كان عنده أثر طيب. خلينا الليلة نكون صريحين مع بعض ومع أنفسنا أولا، هل في شخص ظلمناه؟ وهل في حد اعتذرنا ليه واعتذرنا منه؟ هل في كلمة قاسية احنا قلناها في يوم من الأيام؟ هل في شخص كان محتاجنا وخليناه في نص الطريق؟ هل في حد يستنى منك في كلمة حاليا؟ ممكن الحلقة الأخيرة من القلب تكون فرصة باش تصلح حاجة، مش لازم بالكلام، رسالة بسيطة بس، مثلا اعتذار سامحني، او تكتب له ربي يحفظك ويحميك وربي يفتح عليك مثلا، او تبعت له مسج تقول له شكرا لانك موجود في حياتي. احيانا ابسط الكلمات هذه تغير حياة انسان كاملة وتخليه يبتسم لي لحظات، ومرات يبتسم لي يوم كامل. شفت الاثر كيف؟ الاثر مش دائما جميل يا جماعة الخير، يكون جميل لما فيه كلمات جميلة بس، لكن خلونا دائما واقعين، مش كل أثر نخلوه طيب. مرات نجرحوا ناس، مرات نتسرعوا، ومرات نحكموا على شخص من موقف واحد، مرات نخونوا الثقة، ومرات نختاروا الصمت في الوقت اللي كان لازم نحكو فيه، ومرات نكتشف متأخر إن الإنسان اللي كنا نعتبره وجوده مضمون كان هو أكثر شخص يستحق كلمة منا. وهنا إحنا صعب نرجع الوقت، ما نقدروش نرجع الوقت، لكن نقدر نصلحه اللي باقي، لأن الاعتذار مش ضعف، والاعتراف بالخطأ مش نقص. وأحياناً أجمل أثر ممكن تخليه في حياة إنسان إنك تعترف له إنك أنت غلطت في يوماً من الأيام في حقه. الناس أحياناً تركوا أثر ومشوا ورحلوا عن حياتنا، في ناس يدخلوا حياتنا لفترة قصيرة من الوقت لكن يخلوا أثر عمر كامل. شخص قابلته مرة وقال لك كلمة وبعدها ما شفتاش، معلمة في المدرسة نفس الشيء، قراتك لسنة معينة وبعدين خلاص، جار حولت من مكان، صديق قديم كان في يوم من الأيام خليل بس أصبح صديق غريب، يعني نقول إحنا غريب، موظف ساعدك في أحد الأماكن العامة، دكتور أو دكتورة طمناتك وطمنت حالتك وطمنت أهلك، شخص غريب ابتسم لك في يوم كنت فيه للأسف محبط، صاير معاك هلبة مواضيع ومكتئب. ممكن هو هالأشخاص هادون كلهم من سوء المواقف اللي صارت والكلمات اللي قالوها، لكن أنت ما نسيتش، وهذا يعلمنا حاجة، ما تستهينش بأي خير تديره، ممكن بالنسبة ليك بسيط لكن بالنسبة لغيرك كان كل شيء. فرسالة لكل من ترك أثرا فينا، هنتكلم عليكم كالعادة، برنامج من القلب يتكلم عليكم أكثر ما يتكلم علي أنا أساسا. إلى كل شخص مر من هنا، إلى كل شخص سمعنا لما كنا محتاجين حد يسمعنا،
إلى كل شخص قال لنا أني معاك وسندك، إلى كل شخص سمحنا وأعطانا فرصة تانية، إلى كل شخص دعا لنا في الغيب فنقول له شكرا. يمكن ما قلناهاش وقتها وما جتش الفرصة المناسبة أن نشكروه، لكن شكرا لأنك كنت جزءا من قصتنا. أثر من القلب، وهنا يعطوني مساحة نحكي لكم على شيء أقرب لقلبي. من القلب، هذا البرنامج ما كانش مجرد وقت على الهواء فقط، كان رحلة. كل حلقة كانت فيها حكاية، وكل حكاية كان وراها إنسان، ناس اتفقوا معانا وناس اختلفنا معاهم، وناس ممكن كل واحد فينا شاف نفسه في كلامنا اللي قاعدين نقوله فيه. تكلمنا على الحزن، على الصمت، على الخذلان، على الخير، على الشر، على العلاقات، وعلى الناس اللي نحبوهم والناس اللي خذلونا. لكن في كل مرة كان عندنا هدف واحد، إن الكلام هذا يوصل للقلب. إلى مستمعي من القلب، سواء كنتوا على 99.3 عبر الراديو أو عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، ممكن في حد كان يسمعنا وهو يسوق، يمكن أم كانت مثلا تجهز في عشاها وتسمع فينا، ممكن بنت كانت في غرفتها وتبكي وتسمع فينا، ممكن شخص كان في عمله ويؤدي في عمله، ممكن حد كان وحيد واحنا كنا الأنس الوحيد ليه، وكان البرنامج هو الرفقة الوحيدة في تلك اللحظة. أنا ممكن ما نعرفش أسماءكم كلكم يتسمعوا فيها حاليا، ولا نعرف قصصكم أساسا كلها بصفة عامة، لكن نعرف حاجة واحدة بس، إنكم كنتوا جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج من القلب. أنجل قالت قاعدة تدير في سينابون وتسمع فينا، أعطيك الصح. فأنتم كنتوا جزء لا يتجزأ من القلب، وجودكم هو اللي أعطي البرنامج معنى ونكهة خاصة. اليوم لما نقول الحلقة الأخيرة هي كلمة ثقيلة شوية تطلع مني يعني، صح؟ نحس فيها أنها ثقيلة، يعني نحس أننا لما نقول أن الحلقة الأخيرة نحسها ثقيلة علي شوية، رزينة يعني، لأن كل بداية جميلة نعرفه. فيجي يوم نقول لها مع السلامة إلى اللقاء، لكن النهاية المرة هذه مش معناها أن كل شيء انتهيرة. أحيانا النهاية هي مجرد طريقة أخرى للحياة، باش تقول لنا اللي تعلمتوه زيدوا كملوه، استمروا فيه، حتى لو وقفتوا شوية أرجعوا استمروا فيه. باهي لما هنا نذكروا في الأشياء هذه كده في بعدها نهاية، فماذا بعد النهاية؟ شن بعد النهاية هذه؟ بعد ما نسكروا المايك شن بيقعد؟ بعد أنا توا حاليا نسكر الحلقة وشن بيقعد؟ أقولكم شن بيقعد؟ بتقعد الذكريات اللي في الاستوديو، الحكايات، تقعد حتى اللحظات اللي ضحكنا فيها، وحتى اللحظات اللي تأثرنا فيها وسمعنا فيها القصص اللي منكم أنتم. لكن الأهم يبقى السؤال، هل تغيرنا؟ لو برنامج من القلب خلاك مرة تسامح فهذا أثر، لو خلاك تتصل بأمك أو أخوك أو أمك أبوك عفوا هذا أثر، لو خلاك تعتذر لشخص هذا أثر، لو خلاك تبتعد عن شخص يؤذيك هذا أثر، لو خلاك تفهم إن السكوت مش دائما ضعف هذا أثر، لو خلاك تراجع نفسك في كل حلقة
هذا أثر، ولو خلاك تقول لشخص وجودك مهم هذا أثر. فصدقني هذا هو نجاح البرنامج الحقيقي. فرسالة لكل شخص يحس في روحه أنه ما خلاش أثر، ممكن في حد يسمعنا توا يقول أنا شندرت، أنا حياتي عادية، ما عنديش إنجاز كبير، نحب نقول لك أنك أنت مش محتاج تكون إنسان مشهور باش تخلي أثره. لو ربيت طفلك على الرحمة أنت هنا خليت له أثر، لو ساعدت شخص أنت هنا خليت له أثر، لو وقفت مع أمك وبوك أنت هنا خليت أثر، لو حافظت على سر صاحبك أنت هنا خليت أثر، لو ما ظلمتش حد رغم أنك كنت أنت قادر أنك تظلمه أنت هنا خليت أثر، لو اخترت الرحمة وقد كنت قادر أنك أنت تنتقم أنت هنا تركت أثر. فالأثر مش دائما حاجة الناس تقدر تشوفها، مرات الأثر الحقيقي يكون بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا تترك وراءك وجعا. قبل ما نمشوا نبي كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا سبب في وجع حد؟ هل في إنسان يتذكرني ودمعته تنزل؟ هل في شخص ظلمته ولا في شخص كسرت خاطره؟ إذا أنت تقدر تصلح فصلح. إذا تقول تترك وراءك وجعا، إيه والله، إذا كنت أنت تقدر تعتذر اعتذر، إذا كنت تقدر ترجع الحق رجعه، إذا ما تقدرش على الأقل ادعي له وخلي النهاية تكون أخف من البداية، لأن الدنيا والله قصيرة ومولاها ربي والقلوب مش مضمونة تتغير. فالأثر بعد الرحيل إن فيه ناس يرحلوا لكن ما غبوش، أم رحلت لكن دعواتها ما زالت في بيتها، أب رحل لكن نصايحه ما زالت في أولاده، صديق رحل لكن ضحكته ما زالت في الذاكرة، معلم رحل لكن علمه في طلابه، إنسان بسيط رحل لكن خيره ما زال في ناس ساعدهم. وهنا نفهم أن الإنسان ممكن يمشي من الدنيا لكن أثره ما يمشيش معاه، وهذا يمكن أجمل شيء يقدر الإنسان أنه يخليه وراه. آخر رسالة من برنامج من القلب، لو وصلنا لهنا وين لحظتنا لي توا، فهذا يعني أن رحلتنا قربت تتسكر وتنتهي، لكن قبل ما نسكره ونستقبل المكالمات نبي نقول لكل واحد فيكم، ما تستنوش مناسبة باش تقولوا لحد إنكم تحترموه وتعزوه وتقدروه وتحبوه، ما تستنوش لفراق باش يعرفكم قيمة الناس، ما تستنوش الخلاف باش تعرفوا قيمة الاعتذار، وردوا بالكم تستنوا المرض باش تعرفوا قيمة الصحة، وما تستنوش الرحيل باش تقول والله كان غالي عليا. قولها توا وانت موجود، قولها وهو يسمع أو هي تسمع، قولها وهي قدامك، لأن بعض الكلمات لما تتأخر تفقد فرصة إن هي توصل. أعتقد أني أعطيت الوقت الكافي لطرح الموضوع اللي هو الأثر، وخصصنا لنيات الحلقة صراحة، بس وعدت اليوم الأحد وعدتهم أن أنا يكون عندنا مكالمات من ساعة ونص، هنفتح المكالمات اللي حابين يتواصلوا معنا
لي آخر مرة في هذا البرنامج على 092-150-59-99 092-150-59-99. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 عند مكالمة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بخير
0: الحمد لله. شو حالك انت؟ خلص صوتك بعيد. خلص صوتك اليوم بعيد. ها؟
1: صوتكم بعيد.
0: حتى انت ولا تقريبا صوته بعيد حتى هو. صوتك بعيد راه.
1: خير الراديو مش طالع. فتحت النقال عيط ولي ندور ما فيش الراديو.
0: موجود تقريبا والله ما نعرف. موجود ولا؟
1: ما طلع ليش.
0: باي. احمد.
1: احمد. عيدكم مبارك ان شاء الله. تحية لك ولجوزك ولمانيك ولبوك ولامك. والله يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله ربي ما يخيبك علينا. تحية لك وتحية ليبيا. نقول عشان حالك اليوم. تحية لنورت. تحية لبنت جربون. كل من يعرفني.
0: تحية لك يا احمد. بارك الله فيك.
1: تحية. صحيت على كل كلمة طيبة قلتها. على كل كلام الله اللي قربتينا. لي ربي قربتينا بلسانك انت. الله يحفظك. الله يبارك. اهم حاجه سامحين على شياطريك. كل ثلاثة ايام لحد وجمعه معناها كل ساعتين ريقك شايط. اهم حاجه سامحينا بس.
0: لا مسامحتكم دنيا واخره. انتم سامحوني على التقصير بس.
1: لنا شن كما سامحتينا شن. والله لا ساعتين هلبة معناها مشي طريقك وتوري فينا بالصح. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله.
0: تسلم يا احمد. بارك الله فيك يا احمد.
1: وان شاء الله ربي يحفظك. والله ان شاء الله ما نفقدو. وتحيه لليلة الغرياني. نقولها بارك الله فيك. والله لو خيه واحسن سنه طلعت. والله طلعت خير حتى من راجل. نقولها كانك اعطيتيني الملايين. مش كرت ولا ما نبيش. لا انت لا بنت ليبيا ما تبعتوا ليش.
0: بارك الله فيك يا احمد.
1: الله يحفظك. والله ان شاء الله ربي ما يغيبك علينا يا رب.
0: ان شاء الله يا احمد. بارك الله فيك.
1: بالله لك سمعينا وخيتي ملك. والله كل ساعتين مشي طريقك. اهم حاجه اسمحك انت. هو
0: لا والله مسامحتكم دنيا واخره يا احمد.
1: حتى احنا والله لم سامحينك وفرحانينك. وان شاء الله فرحانين فيك. وان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب.
0: ان شاء الله. بارك الله فيك يا احمد. بارك
1: الله يرحمك. والله يرحم بيك اللي وراك والبطن اللي جابتك. والله الا جوهره. قد ما نقول لك كلامك كويس ومقصرين في حقك انت. وبارك الله في الاستاذ يونس اللي عاطي فيك التيكه ويخلي فيك تكلم فينا. الله يحفظه ويحفظ لما ليه ويبارك في دنيا واخره.
0: ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك يا احمد. بارك الله فيك.
1: برعايه الله. ان شاء الله ربي ما يغيبك علينا.
0: في حفظ ان شاء الله. بارك الله فيك. ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: برعايه الله.
0: ان شاء الله. سلام يا احمد. بارك الله فيك على المكالمه. خلينا ناخذ فاصل قصير ونرجع. يلا

رجعنا لكم مع 99.3 لمواقع التواصل الاجتماعي أيضا على الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا ومساء الخيرات والأنوار عليكم. على 092 اللي حابين يتواصلوا معنا على 092 150 59 99 092 150 59 99 اللي حابين يتواصلوا معنا لليوم في حلقة الختام. ويا رب الختام يكون ختام مسك, بس يكون ختام مسك وتكونوا استفدتوا من هالبرنامج هذا وخليت أثر فيه زي كل مرة. وحتى لو غبت تتفكروا دائما الأثر اللي كان موجود في هالبرنامج هذا من خلال طرح المواضيع, من خلال نقاشي معاكم, من خلال الناس الموجودة على التيك توك والفيسبوك, من خلال المكالمات. فإن شاء الله خلينا أثر وإن شاء الله أنتم خليتوا أثر عند الناس. بح خل نحكي في كلام من القلب للقلب. نبي نحكي في كلام من القلب للقلب. تعرفوني أنا دائما في فقرة هيك بعد وين تكون موجودة, اللي هي فقرة من القلب للقلب اللي نتكلم فيها عن نفسي ونحاول زي ما أنا نتكلم عليكم ونحاول حتى أنا نتكلم على نفسي. الأمانة برنامج من القلب اشتغلنا عليه, كان صح متعب شوية, كانوا 3 أيام في الأسبوع وساعتين. فأنا ما يهمنيش مثلا كمية الوقت اللي كنت فيه موجودة معاكم أو الوقت الخدمة أساسا, لا لا لا, أنا يهمني الاستفادة الأخيرة من البرنامج, يهمني الأثر الأخير شنو اللي خليته وراي. بس لأن نجاح البرنامج هو نفسه يخليك أنك أنت تستمري في الشيء هذا حتى لو وقفتي فترة معينة من الوقت, لما ترجعي أفضل من قبل. فبرنامج من القلب زي السنة اللي فاتت كان برنامج ليالي السرايا, بس كان ليالي السرايا وقتها كان في شهر رمضان المبارك, يعني تقريبا شهر بس, لكن يختلف على برنامج من القلب لأن استمرنا عليه لمدة شهور 3 أيام في الأسبوع. فصعب شوية الموضوع, أصعب من ليالي السرايا, رغم حتى ليالي السرايا له أثر عندي أنا خاصة وكده عندكم أنتم. صوت الموسيقى شوية الخلفي جميل. ففي فرق بين برنامج ليالي السرايا وفي فرق بين برنامج من القلب. ليالي السرايا استمر لمدة شهر, ولكن برنامج من القلب تقريبا 4 شهور أو 5 شهور تقريبا, والله ما نتفكرش على قد ما كنت نعطي فيه في عطاء, وكنت نحاول أني نجهز له في كل يوم, نحاول أني نجهز له ونحاول أني الكلام اللي نقوله فعلا يعشته يعشتوه أنتم, ونحاول أن نتكلم عن نفسي ونتكلم عليكم من خلال انتقائي في بعض الكلمات. فإن شاء الله هالبرنامج يكون برنامج خير, وزي ما خلينا ليالي السرايا أثر جميل. وقلت لكم إن في نهاية الحلقة في ليالي السرايا, خليني نرجع للخلف, قلت في ليالي السرايا نتمنى إن الخير ما ينتهيش, نتمنى إنكم أنتم تكملوا الرسالة اللي تعلمتوها من برنامج ليالي السرايا في شهر رمضان المبارك. بس حاليا تراكم في هالحلقات, نتمنى اختيار المواضيع كان موفق, نتمنى طرحي في المواضيع كان موفق, والأهم من هذا كله إن استفدتوا وغيرتوا من أنفسكم قبل ما تغيروا من الناس اللي حواليكم.
صعب جدا صح؟ موضوع موضوع حلقتنا لليوم صعبة شوية. مرام تقولي كنتي موفقة ومبدعة ومتألقة، بارك الله فيك. منقرأ تعليقاتكم. سالم يقول قطعتي قلوبنا، خليك في القناة ما صدقنا لقيناك. سالم جات في الأخير. أيوتا تقولي يا سل تسلمي. أيوتا بارك الله فيك، اكتبولي تعليقات.

جميل، هذا هو الأثر. ألا رائعة، وجنني وضحكتك تخلي حتى الحزين يضحك. تسلم يا ألا. عسكري يقول ربي يحفظك وخيتي، والله يعزز ما عرفت. تسلم تسلم. حسين يقول له، وحسام يقول حفظك الله ورعاك. قلت لكم اليوم حنقرأ تعليقات وحنسمع مكالمات. فطومة تقول الوداع صعب جدا صعب، بس ما مش لازم يكون حزين. يعني علاش تكون حزين؟ مرات تكون بداية جديدة لأشياء جديدة. مرام انت يا كبر كنز والله. تسلمي تسلمي. السولة حاولوا، عندك علم دمعتي نزلت، نفكر نخلي أثر أم لا. لا لا حتخلوا أثر، أنا متأكدة كل واحد فيكم كان معاي من البداية أو النهاية أو التحق بينا، أنا متأكدة إنكم أنتم خليتوا أثر في قلوب الناس. أنا متأكدة أن كل واحد فيكم دار أثر في حياته. ممكن أنا تشبحوا فيها تو ندير في أثر من خلال الحلقات، بس أنتم في حياتكم تديروا في أثر، وهذا بروحه إنجاز. وممكن أنتم تقدموا في أثر أكتر مني را، وأعظم مني وأحسن مني. فكل واحد فيكم عنده أثر وطريقته. جيجي تقول حتى أنت خليتي فينا أثر كبير. يكفي أن أنت أثر. تسلمي تسلمي يا محمد. السورة تقول زيتي لي أثر كبير. إن شاء الله التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى، ونتمنى لكم دائما التوفيق، وأسعوا دائما أنكم تخلوا أثر في حياتكم، بصمة هيك تخلوها لأنفسكم، حتى لما يتفكركم الناس يتفكركم بخير، حتى لو كان تفكركم بشر. من الإنسان ما يخطئ إشرة، الإنسان مش معصوم عن الخطأ. باش نقول لكم لا إحنا معصومين وما نديروش مشاكل وما نديروش بصمة مش حلوة أو كذا، لا لا لا لا، كلها الدنيا هذه كلها فيش إنسان معصوم عن الخطأ. ممكن أنا خليت في قلب إنسان أثر جميل، في قلب إنسان شخص آخر خليت أثر سيء. هي هيك الحياة، هي هيك. أيت تقول ملاك خلت أثر في كل المتابعة وحتى في كل شخص عابر مر من كلامها، كل حرف وكل نصيحة وكل موضوع. تسلمي أيوتا، بارك الله فيك. أيوتا كانت دائما توصل في فكرة تنصح وتخلي الواحد يراجع نفسه ويشوف الأمور من زاوية مختلفة. ألا تقول أنا إنسانة ما نحبش الوداع لأنه يأثر فيا. ربي يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك. أثر الطيب تقول حيك وحي أصلك بنت بلادي. تسلمي بارك الله فيك. سالم يقول الأثر يدور على المسير، فسيري على بركة الله. هو التوفيق دائما من الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين. فلو لقيتوني أنا في يوم يامات عندي أثر في حياتكم، فأعرفوا أن دعاء والدي لي ما ضاعش هباء منثورا، ونصائحهم وكلامهم لي ما مشاش هباء منثورا، حتى القيم والمبادئ اللي علموني عليها ما مشتش هباء منثورا. فلو أنا حتقولوا لي من الأثر اللي في حياتك، حنقول لكم بوي وأمي صراحة. هذا أجمل أثر في حياتي، لأن من صغري تعلمت وكذا، وخلوا أثر جميل في حياتي ولا زالوا. وأيضا مش هننسى طبعا، ما ننساش شريك الحياة طبعا، حتى هو خلى أثر جميل ومازال الأثر هذا. الصديقات طبعا خلوا أثر حتى هما، سواء اللي قاعدين سواء اللي كانوا فترة قصيرة من الوقت ورحلوا، فهم خلوا أثر جميل. بحب نشكركم جميعا على الأثر، زي ما أنتم تشكروا فيها أنا نشكركم ورد لكم الشكر هذا على الأثر الجميل. ولكن خلوني ناخذ فاصل قصير على 092-159-59-99 092-159-59-99 فاصل ونرجع.